الليلة على قناة مكان. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الليلة على مكان و

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم سيداتي وسادتي مع بداية بثنا ليوم جديد، ليوم الجمعة 12 من حزيران لعام 2026، الموافق 26 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجات الإفم التالية في الشمال لحيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه مكان.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على ما سمعنا القارئ الشيخ فارس عباد ما يتيسر له من سورة المائدة.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فارس عباد وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة المائدة. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم أولى نشراتنا لهذا الصباح وهذا اليوم، نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. ترامب يتوقع إنجاز اتفاق مع إيران وتوقيعه نهاية الأسبوع الجاري. إسرائيل تؤكد أن الرئيس الأمريكي ملتزم بألا تمتلك طهران سلاحا نوويا. اعتراض مسيرة معادية في جنوب لبنان. مصرع شخصين في حادثي السير. فوز المكسيك على جنوب إفريقيا في المونديال. والحرارة تكون ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، وهذه تفاصيل نشرة. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن هناك احتمالا أن توقع بلاده اتفاقا مع إيران نهاية الأسبوع الجاري في أوروبا. وفي تصريح أدلى به في البيت الأبيض الليلة الماضية، أضاف أنه تحدث عن ذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو وزعمي قطر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت ودول أخرى، وسيتحدث مع رئيس تركيا أيضا. وتعهد ترامب بألا تمتلك طهران أبدا سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. ونشرت قناة العربية مسودة مذكرة التفاهم، وأفادت بأن الحديث يدور عن تنديد وطف إطلاق النار في كل الجبهات بستين يوما وأكثر، وفتح مضيق هرمز في غضون شهر. وستتمكن إيران من تصدير نفط، وسيتواصل التفاوض بشأن برنامجها النووي. وجاء من مكتب رئيس الوزراء أن رئيس ترامب ونتنياهو تحدثا حول مذكرة التفاهم المتبلورة مع إيران للدخول في مفاوضات، على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في الوثيقة، إلا أن رئيس الوزراء أعرب عن تقديره لالتزام رئيس الولايات المتحدة بأن يشمل الاتفاق النهائي إخراج المادة المخصبة وتفكيك البنى التحتية لتخصيب اليورانيوم وتحديد تصنيع الصواريخ ووقف دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة. وفي غضون ذلك، سمع الليلة الماضية دوي انفجارات في ميناء بندر عباس في مضيق هرمز، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية فارس بأن الحادث يدور عن نشاط للجيش الإيراني الذي لم يسمح لناقلة أجنبية الدخول إلى المضيق بدون تنسيق. اعترض سلاح الجو فجر اليوم مسيرة في المنطقة حيث تنشط قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان، ودوت صفارات الإنذار في المطل بسبب إطلاق الصاروخ الاعتراضي. لقي راكب دراجة نارية عمره 20 عاما حتفه الليلة الماضية في حادث سير على طريق رقم 6 عند تحويلة يوكنعام. وفي وقت سابق لقيت امرأة عمرها 40 عاما مصرعها إثر انقلاب سيارة إلى الشمال من زخرون يعقوب. انطلقت مباريات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026 الليلة الماضية، وتقام في هذه الساعة في المكسيك المباراة الثانية بين كوريا الجنوبية وجمهورية تشيكا. وقبل ذلك في المباراة الأولى فاز منتخب المكسيك على نظيره من جنوب إفريقيا بهدفين مقابل لا شيء.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد

0: الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
9: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
1: طاب صباحكم مستمعين الكرام، مستمعي راديو مكان، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الجمعة 12 من حزيران لعام 2026 الموافق 26 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. إذن مستمعين الكرام، الصحف الرئيسية الأربع عكست في تغطيتها اليوم حالة من الترقب السياسي والأمني التي تهيمن على المشهدين الإقليمي والمحلي في ظل تطورات متسارعة تتراوح بين الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والتحديات الداخلية التي تواجه الحكومة الإسرائيلية على المستويات السياسية والقضائية والاجتماعية. وتصدرت الملفات الإقليمية عناوين الصحف مع التركيز على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران ومستقبل المواجهة مع إيران، إلى جانب التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية بما في ذلك قضايا الاستيطان وأمن الحدود الشمالية ومستقبل نفوذ حزب الله. وفي الداخل برزت استطلاعات الرأي التي تشير إلى تحولات في الخريطة الحزبية والخلافات داخل الأحزاب الكبرى والاحتجاج المرتبط بقضية التجنيد، إضافة إلى الجدل حول استقلالية مؤسسات إنفاذ القانون. كما تناولت الصحف قضايا مجتمعية متزايدة الأهمية، من بينها تصاعد العنف بين القاصرين ومستقبل المشاركة السياسية للمجتمع العربي والتحديات التي تواجه جهاز التعليم في ظل التوجه نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، فضلا عن قرارات صحية جديدة تهدف إلى تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية. إذن مستمعينا الكرام، تعكس هذه العناوين مجتمعة عناوين هآرتس يديعة أحرنوت معاريف إسرائيل هايوم، تعكس صورة لمرحلة تتقاطع فيها الملفات الأمنية والسياسية مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية في وقت تبحث فيه الأطراف المختلفة عن توازن بين حاجات الاستقرار الداخلي والتحديات الإقليمية المتصاعدة.

صباحكم سعيد مستمعي راديو مكان، 14 دقيقة بعد 6 ساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. تعالوا ونبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هارتس وأبرز ما خططوا لنا من عناوين هارتس، والعنوان الأول إلى أن ينتهي الأمر، هكذا تكتب هارتس هذا الصباح وتضيف: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى هجمات كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن اتفاقا لإنهاء المواجهة قد يوقع قريبا بعد حصوله على موافقة إسرائيل. وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بشن هجوم بقوة كبيرة جدا على إيران والسيطرة على مواقع استراتيجية في قطاع النفط الإيراني. ويرى المحلل في صحيفة هارتس عاموس هاريئيل أن فشل التوصل إلى اتفاق قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى استئناف العمليات العسكرية إذا استمر الجمود في المفاوضات. هارتس هذا الصباح. وتحت عنوان: بعد سنوات من اللامبالاة، المجتمع العربي يرى في صناديق الاقتراع فرصة جديدة، إذ يرى الكاتب جاكي خوري وباحثون وناشطون في المجتمع العربي أن قرار تشكيل قائمة عربية مشتركة قد يكون العامل الأهم في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة التصويت قد ترتفع من نحو 52 إلى 63% أو أكثر إذا خاضت الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة موحدة. وحذر مختصون من أن خوض الانتخابات بقائمتين أو 3 قوائم منفصلة قد يؤدي إلى ضياع عشرات الآلاف من الأصوات وخفض نسبة المشاركة. يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة، ما يدفع كثيرين إلى اعتبار الانتخابات فرصة جديدة للتأثير السياسي وتحقيق تغيير ملموس. إذن بعد سنوات من اللامبالاة، المجتمع العربي يرى في صناديق الاقتراع فرصة جديدة.

من عناوين هارتس أيضا هذا الصباح: وزارة الدفاع والجيش يدفعان نحو تسوية قانونية لبؤر استيطانية رعوية في الضفة الغربية. تحت هذا العنوان تكتب هارتس: تعمل وزارة الدفاع وجيش الدفاع على إعداد أنظمة جديدة لتنظيم الوضع القانوني للمزارع الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي يبلغ عددها نحو 100 مزرعة أقيمت بدعم من الدولة وبالتنسيق مع الجيش. وبحسب التقرير فإن سكان هذه المزارع متهمون بالمشاركة في تهجير تجمعات الرعاة الفلسطينيين، فيما فرضت بريطانيا هذا الأسبوع عقوبات على الاتحاد الذي ينسق نشاط هذه المزارع ويدعمها. ويجري إعداد الأنظمة منذ عامين من قبل المستشارين القانونيين في وزارة الدفاع وقيادة منطقة يهودا والسامرة بهدف موائمة التشريعات المعمول بها في الضفة مع القوانين الإسرائيلية. كما أفادت مصادر أمنية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه قبل 3 أشهر بتسريع إقرار هذه الأنظمة، وهي حاليا قيد المراجعة لدى المستشارة القانونية للحكومة. إذن في هارتس هذا الصباح: وزارة الدفاع وجيش الدفاع يدفعان نحو تسوية قانونية لبؤر استيطانية رعوية في الضفة الغربية.

وزارة التعليم تعتزم تدريس الإنجليزية بالذكاء الاصطناعي، وخبراء يقولون إن الحل لا يعالج المشكلة الأساسية. تكتب بهارتس هذا الصباح: أعلنت وزارة التعليم أن جميع المدارس الإعدادية ستعتمد على الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية ابتداء من العام الدراسي المقبل، إلا أن خبراء ومديرين تربويين يرون أن تطبيق المشروع يتم بسرعة كبيرة في ظل نقص البنية التحتية والترتيب المهني للمعلمين وساعات التدريس الكافية. وانتقد معلمون الخطة باعتبارها تتجاهل المشكلة الأساسية المتمثلة في النقص الحاد في الكوادر التعليمية، مؤكدين أن التكنولوجيا لا يمكن أن تحل محل المعلم داخل الصف، كما أشاروا إلى وجود مشكلات في أجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت في العديد من المدارس، ما يثير شكوكا حول جاهزية النظام التعليمي لتنفيذ المشروع على نطاق واسع. هارتس هذا الصباح.

وقبل أن ننتقل إلى صحيفة يديعوت حنوت، تعالوا قليلا إلى أخبار المونديال. في هذه اللحظات تجرى مباراة تشيكيا وكوريا الجنوبية، وقبل دقائق تشيكيا تتقدم بهدف على كوريا الجنوبية. بإمكانكم مستمعين الكرام متابعة مباريات كأس العالم 2026 عبر تلفاز مكان، وأيضا عبر قناة كان القناة 11 من خلال تطبيق كان بوكس. إذن من أخبار المونديال، في هذه اللحظات تجرى مباراة كوريا الجنوبية وتشيكيا، وقبل قليل تقدمت تشيكيا على كوريا الجنوبية بهدف. هذه المباراة بدأت في تمام الساعة 5 PM، ونحن الآن نرى عبر شاشة كان القناة 11 وقائع الشوط

تعالوا الآن ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرنوت وأبرز ما خططوا لنا من عناوين هذه الصحيفة. إذن يديعوت عنوانها الأول هذا الصباح: كل الأنظار عليه، هكذا كتبت كل الأنظار عليه. وتضيف يديعوت أحرنوت: يحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد ميلاده 80 في لحظة سياسية حساسة وسط أزمات دولية متشابكة تمتد من المواجهة مع إيران إلى ملفات عالمية أخرى تجعل واشنطن في مركز الأحداث. وتناول مقال لصحيفة يديعوت أحرنوت التحول السريع في موقف ترامب من إيران، إذ انتقل من التهديد بالتصعيد العسكري إلى الإعلان عن إلغاء هجمات كانت مخططة، مبررا ذلك بتقدم نحو اتفاق يحظى بموافقة كل من إسرائيل وإيران رغم التباين في المواقف المعلنة. ويرى كاتب المقال تسيبي إشميلوفيتش أن ترامب أصبح شخصية تاريخية مؤثرة تركت بصمة عميقة على الولايات المتحدة، سواء من خلال فوزه مرتين بالرئاسة أو عبر التغييرات السياسية التي قادها خلال سنوات حكمه. كما يستعرض المقال تأثير المحامي الراحل روعي كوهين على شخصية ترامب السياسية، إذ تبنى منهج المواجهة الدائمة وعدم الاعتراف بالهزيمة، وهو نهج رافقه طوال مسيرته وصولا إلى البيت الأبيض. إذن يديعوت أحرنوت تكتب بهذا الصباح: كل الأنظار عليه، ترامب الرئيس الأمريكي يحتفل بعيد ميلاده 80 في لحظة سياسية حساسة، وهل ستهديه إيران الجاتو من خلال الاتفاق المتوقع تنفيذه كما ذكر ترامب هذا الصباح.

وتحت عنوان تحذير مراقب الليكود لنتنياهو تكتب يديعوت أحرنوت: حذر المحامي شاي جليلي مراقب حزب الليكود الداخلي من أن خطة رئيس الوزراء نتنياهو لإلغاء الانتخابات التمهيدية لبرايميريز واستبدالها بلجنة تعد قائمة المرشحين للكنيست هي غير قانونية وتحتاج تعديلا دستوريا داخل الحزب. وأثار المقترح معارضة داخل الليكود، حيث يخشى وزراء ونواب من أن تستخدم اللجنة المقترحة أو تستخدم هذه اللجنة المقترحة لتصفية حسابات سياسية واستبعاد شخصيات غير مرغوب بها من القائمة الانتخابية. وتتصدر النائبة تالي غوتليب الجدل الداخلي، إذ ترفض إلغاء الانتخابات التمهيدية وتؤكد أن الليكود هو حزب ديمقراطي لا يخضع بالكامل لرئيسه. وفي سياق منفصل تكتب بيديعوت هذا الصباح: قدمت لائحة اتهام مشددة ضد مستشار نتنياهو يوناتان أوريخ في قضية تسريب وثائق سرية، وتشمل تهمة العمل بقصد الإضرار بأمن الدولة. إذن يديعوت أحرنوت تكتب بهذا الصباح: مراقب الليكود يحذر نتنياهو من إلغاء الانتخابات التمهيدية لبرايميريز لحزب الليكود واستبدالها بلجنة تعد قائمة المرشحين للكنيست. ووصف هذا المراقب مراقب حزب الليكود بأنها حركة غير قانونية وتحتاج تعديلا دستوريا داخل الحزب.

ولمحبي الرياضة، الرياضة في هذه اللحظات، كوريا الجنوبية تتعادل مع تشيكيا بإحرازها هدف التعادل. إذن في هذه اللحظات كوريا الجنوبية تتعادل مع تشيكيا 1-1.

نكمل مع عناوين يديعات أحرنوت هذا الصباح. إذن تحت عنوان شل الدولة، هذا العنوان كتب على الصفحة الأولى من يديعات هذا الصباح، وتضيف يديعات هذا الصباح من تفصيل هذا العنوان: تسببت مظاهرات آلاف الحريديم المتشددين احتجاجا على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، تسببت في شلل واسع لحركة السير والمواصلات بعد إغلاق طرق رئيسية وخطوط سكك حديدية لساعات طويلة، وأسفرت الأحداث عن إصابة سائقة تعرضت للاعتداء خلال الاحتجاجات، إضافة إلى إصابة رجل مسن بجروح متوسطة، فيما تعطلت حركة آلاف المسافرين والجنود. كما أدت إغلاقات مفترق جانوت إلى اضطرابات كبيرة في حركة القطارات، وانعكس ذلك على مطار بن غوريون حيث سادت حالة من الفوضى بين المسافرين الباحثين عن وسائل لمغادرة المطار. في المقابل هددت جماعة التيار المقدسي المتشددة بتوسيع هذا الاحتجاج مستقبلا، مؤكدة هذه الجماعة أن المظاهرات ستتواصل ما دام يتم استهداف طلاب المعاهد الدينية واعتقال المتهربين من التجنيد.

حمل السكين أصبح إجماعا، هكذا تكتب يدي عوت هذا الصباح، وتضيف يحذر وكلاء النيابة المختصون بقضايا الأحداث هنا في البلاد من تصاعد مقلق في جرائم العنف بين القاصرين. نعم، جرائم عنف بين القاصرين، مؤكدين أن الظاهرة لم تعد حالات فردية بل أصبحت واقعا آخذا في الاتساع. وتقول المدعية يائيل أفاغي المسؤولة عن قضايا الأحداث في المنطقة الوسطى إن هذا المنصب هو الأكثر إثارة للخوف في مسيرتها المهنية رغم تعاملها سابقا مع أخطر منظمات الجريمة. ويشير التقرير إلى أن أعمار المتورطين في جرائم العنف آخذة بالانخفاض، بينما تتزايد خطورة الجرائم بما في ذلك حوادث طعن يرتكبها فتيان في سن 13 عاما. حوادث طعن يرتكبها فتيان أو فتية في سن 13 عاما. ويؤكد مختصون أن انتشار حمل السكاكين بين المراهقين باتت ظاهرة اجتماعية مقلقة، ما يفرض تحديا كبيرا بين ضرورة معاقبة الجناة والسعي إلى إعادة تأهيلهم ومنع انجرار مزيد من الشبان إلى دوائر الجريمة. إدياوة أحرنوت هذا الصباح.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي،
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: اشعلها ابو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان. إذن برنامج صحافة نت وأبرز عناوين صحف في هذا النهار. كنا قبل قليل مع أبرز ما خططه لنا صحيفتا إذاعة أحرنوت وهارتس. الآن سننتقل إلى معريف ويسرائيل هايوم وأبرز العناوين. إذن معريف هذا الصباح، استطلاعها لهذا الصباح وهذا اليوم، قفزة جديدة لأيزنكوت والليكود يتراجع، إذ أظهر استطلاع جديد لصحيفة معريف تقدم حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت إلى 20 مقعدا بعد إضافة 3 مقاعد ليقترب من حزب بياخد بقيادة نفتالي بنت الذي يحصل على 21 مقعدا، فيما تراجع الليكود إلى 22 مقعدا. وبين الاستطلاع أن كل من بنت وأيزنكوت يتقدمان على رئيس الوزراء نتنياهو في سؤال الملائمة لرئاسة الحكومة، إذ حصل بنت على 43% مقابل 39% لنتنياهو، بينما نال أيزنكوت 44% مقابل 40% لنتنياهو. كما حافظ معسكر الائتلاف الحكومي الحالي على 50 مقعدا مقابل 60 مقعدا لأحزاب المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن 50% من الإسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعمل بما يخدم المصالح الإسرائيلية في المواجهة مع إيران، مقابل 43% لا يثقون بذلك. استطلاع معاريف هذا الصباح، قفزة جديدة لأيزنكوت والليكود يتراجع. ونعود لمحبي الرياضة في هذه اللحظات. كوريا الجنوبية تتقدم على تشيكيا بهدفين لهدف، وقبل هذا الهدف الذي تقدمت من خلاله كوريا الجنوبية على تشيكيا، كان الحكم قد ألغى لتشيكيا هدفا من خلال ركلة حرة. والآن في هذه اللحظات كوريا الجنوبية تتقدم على تشيكيا، ويصبح إذن هدفان لهدف. كوريا الجنوبية تتقدم على تشيكيا في هذه اللحظات. نعود إلى عناوين معريف وأبرز ما جاء من عناوين. رؤساء 13 مدرسة دينية لن نرسل طلابنا إلى سلاح المدرعات، إذ أعلن 13 رئيسا إضافيا من المدارس الدينية انضمامهم إلى قرار وقف إرسال طلابهم إلى سلاح المدرعات، ليرتفع عدد المدارس المشاركة في الخطوة إلى 25 مدرسة، أي نحو ثلث مدارس هزدير أو المدارس الدينية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على مشروع يدرسه جيش الدفاع لدمج مجندات في الوحدات المدرعة القتالية، إذ يرى الحاخامات أن ذلك يتعارض مع مبادئهم الدينية وقد يؤثر على الجاهزية القتالية. وأكد رؤساء المدارس أن طلابهم سيواصلون التجند والخدمة في وحدات قتالية أخرى، وأن القرار لا يشكل دعوة إلى رفض الخدمة العسكرية. في المقابل شدد رئيس الأركان زمير على أهمية دمج مختلف فئات المجتمع في الجيش، وخاصة في الوحدات المقاتلة، مع الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات المختلفة.

والتماسات ضد قانون ماحش من هيئة إنفاذ قانون إلى جسم معرض للتأثير السياسي. تكتب بمعريف هذا الصباح: قدمت جهات قانونية ومنظمات رقابية التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون الجديد الذي ينص على نقل دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش من إطار النيابة العامة إلى وحدة مستقلة ضمن وزارة العدل. ويرى معارضو القانون أن التغيير قد يمس باستقلالية الدائرة ويجعلها أكثر عرضة للتأثير السياسي، خصوصا فيما يتعلق بتعيين مديرها وصلاحياتها في التحقيق مع أفراد الشرطة ومحاكمتهم. ومن عناوين معريف هذا الصباح: وزارة الصحة تقدم الجرعة الثانية من لقاح الحصبة إلى عمر سنة ونصف، إذ قررت وزارة الصحة تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح MMRV الحصبة أو الحصبة الألمانية إلى عمر 18 شهرا، على أن يبدأ تطبيق القرار في الأول من يوليو تموز 2026. وجاءت هذه الخطوة في عقاب تفشي الحصبة خلال العام الأخير في البلاد ودول أخرى بهدف تعزيز الحماية لدى الأطفال الصغار وتقليص خطر الإصابة بالأمراض المعدية. وبموجب الخطة الجديدة سيحصل الأطفال على الجرعة الثانية في مراكز الرعاية والأمومة أو مراكز رعاية الأم والطفل، بدلا من الانتظار حتى دخول المدرسة، ما يسد فجوة الحماية التي كانت تمتد لعدة سنوات. وأوضحت وزارة الصحة أن التوصية المهنية كانت مطروحة منذ عام 2019، إلا أن تنفيذها تأخر بسبب اعتبارات مالية قبل أن تخصص الميزانيات اللازمة لاعتمادها رسميا ابتداء من الشهر المقبل. إذن معريف هذا الصباح: وزارة الصحة تقدم الجرعة الثانية من لقاح الحصبة إلى عمر سنة ونصف.

سريعا ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم وأبرز ما خططه لنا من عناوين بين التهديد والاتفاق واشنطن وطهران على حبل رفيع. تكتب بإسرائيل هيوم: رغم الحديث عن تقدم في المفاوضات، ما تزال خلافات جوهرية قائمة، أبرزها حجم الأموال الإيرانية المجمدة التي يمكن الإفراج عنها وشروط استخدامها، إضافة إلى ضرورة موافقة جميع مراكز القرار داخل إيران. وتخشى دول الخليج من أن يؤدي أي اتفاق جديد يشبه اتفاق عام 2015 إلى تعزيز نفوذ إيران الإقليمي، بينما ترى واشنطن أن الضغوط العسكرية والاقتصادية قد تدفع طهران إلى تقديم تنازلات أكبر. إذن إسرائيل هيوم هذا الصباح: بين التهديد والاتفاق، واشنطن وطهران على حبل رفيع. وتحت عنوان: حتى لو انسحب جيش الدفاع من لبنان فلن يتمكن حزب الله من العودة قرب الحدود، تكتب إسرائيل هيوم: قال قائد الكتيبة 601 الهندسية والذي تلقب الصحيفة بيا إن قواته دمرت مئات وربما الآلاف من المنازل والبنى التحتية التابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، مؤكدا أن ذلك يجعل عودة الحزب إلى المناطق المحاذية للسياج الحدودي أمرا بالغ الصعوبة. وأوضح قائد الكتيبة 601 الهندسية أن القوات عثرت في معظم المنازل التي دخلتها على أسلحة أو مواد مرتبطة بحزب الله، إضافة إلى أنفاق ومراكز قيادة ومخازن، مشيرا إلى أن حجم البنية العسكرية المكتشفة في جنوب لبنان كان كبيرا جدا مقارنة بما واجهته قواته في غزة. وأشار الضابط إلى أن التحديات الحالية تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدروع، لكنه أكد أن جيش الدفاع طور أساليب للتعامل معها مثل العمل الليلي والكمائن ووسائل الحماية المختلفة، معتبرا أن توسيع المنطقة العازلة هو أفضل وسيلة لحماية بلدات شمالي البلاد. إسرائيل هيوم هذا الصباح. ومن عناوين صحيفة إسرائيل هيوم أيضا هذا الصباح: لبنان يقر بأن إيران تقف وراء التحريض ضد الرئيس عون. إذ كشف مسؤول سياسي لبناني لصحيفة إسرائيل هيوم أن حزب الله يتلقى توجيهات من إيران للتحريض ضد الرئيس اللبناني عون، في وقت يسعى فيه إلى التوصل لتفاهمات مع إسرائيل وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية بعيدا عن النفوذ الإيراني. وأكد المسؤول أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إعادة الاستقرار ووضع آلية لنزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني قد يتمكن من تنفيذ هذه المهمة إذا حصل على دعم لوجستي واستخباراتي من الولايات المتحدة. وفي إسرائيل هيوم أيضا يخطون الإيرانيون في المنفى بين تشجيع المنتخب ورفض النظام. تكتب إسرائيل هيوم: زار مراسل الصحيفة أكبر تجمع للإيرانيين في الولايات المتحدة تحديدا لوس أنجلوس، حيث تبين وجود انقسام حاد بين أبناء الجالية هناك حول دعم المنتخب الإيراني في كأس العالم، إذ يرى بعض المعارضين للنظام أن المنتخب لا يمثل الشعب الإيراني بل يخدم السلطة في طهران، ولذلك يرفضون تشجيعه ويدعون إلى استغلال المباريات للتعبير عن التضامن مع الشعب الإيراني ومعارضة الحكم الحالي. في المقابل يشعر آخرون بصراع داخلي، فهم يعارضون النظام السياسي لكنهم ما زالوا يعتبرون المنتخب جزءا من هويتهم الوطنية، لذلك يخطط بعضهم لحضور المباريات مع تردد حول كيفية التعبير عن دعمهم.
كما أثارت قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جدلا بعد منع رفع أعلام إيران التي سبقت الثورة الإسلامية، بينما يؤكد كثير من أبناء الجالية أن حلمهم الأساسي ليس كرة القدم بل رؤية تغيير سياسي في إيران وعودة الاستقرار إلى وطنهم الأم.

الآن مستمعينا نطوي صفحة الصحف العبرية لهذا الصباح ونفتح الصحف العربية الصادرة هذا اليوم، بداية من صحيفة كل العرب. أبرز العناوين: مصرع الشاب دانيال سلطان صالح صاحب محل مستر ذهب من يركا جراء حادث طرق مروع، وفد قطري واصل مباحثاته في طهران لدفع المسار التفاوضي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران، هيرتسوغ في رسالة باللغة العربية إلى شعب وقيادة لبنان نمد لكم أيدينا للسلام، أردوغان يقول هجمات إسرائيل في سوريا ولبنان تهدد تركيا وإسرائيل باتت تهديدا للبشرية، الرئيس اللبناني لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع، وقبل يوم زفافه مصرع الشاب عمار الزرقان إثر حادث طرق مروع في النقب. كل العرب هذا الصباح.

إلى صحيفة السنارة وأبرز العناوين: الشعب في واد والأحزاب في واد، تعثر خطير على طريق المشتركة يعيدنا إلى الخلف والخلاف. دكتور يوسف جبارين للسنارة يقول: خيار المشتركة يمكن أن يحدث أو يحدث تأثيرا حقيقيا على نسبة التصويت في المجتمع العربي. أيضا من عناوين السنارة لهذا الصباح: تحديات حضور مباريات كأس العالم، كانت هذه أبرز عناوين صحيفة السنارة لهذا الصباح. ومنها ننتقل إلى الصحف العربية الأخرى، من هذه الصحف دنيا الأخبار وأبرز العناوين: استمرار التوتر مع إيران قد يرفع أسعار الشقق ويؤخر تسليم المشاريع في إسرائيل، وسط تعثر جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة إلغاء اجتماع لجنة الوفاق والأحزاب العربية، شبهات خطيرة ضد الوزيرة ماي جولان أدلة على تشغيل موظفين وهميين وتحويل أموال عامة لمقربين، قناديل البحر تغزو الشواطئ مبكرا هذا الصيف، وتحذيرات لمن يريد الاستجمام من موسم استثنائي، جبهة الناصرة تحذر محاولة تمرير رفع الأرنونة بنسبة 30% عبر مخطط التفافي وتلوح باللجوء إلى القضاء، مليارات الشواكل عادت إلى خزينة الدولة، نجاح غير مسبوق في مكافحة التهرب الضريبي بإسرائيل، وبنك أبو عليم يدفع حوالي 12 مليون شيكل بعد اكتشافات اختلاسات داخلية، والكنيسة يصادق نهائيا على قانون نقل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة إلى إشراف وزير القضاء. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة دنيا الأخبار. ننتقل الآن إلى صحيفة المسار وأبرز العناوين.

إلى صحيفة المسار أبرز العناوين. غدا مظاهرة قطرية في الليد ضد العنف، وهناك صورة لشخص من مظاهرة، هذا الشخص يحمل لافتة كتب عليها يا حامل السلاح دم أولادنا أو دم أولادنا مش مباح. لجنة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة جماهيرية غدا في مسيرة الرايات السوداء القطرية في الليد ضد استفحال العنف والجريمة. أم الفحم تفجع بمقتل الشابين إبراهيم أشقر ووسيم أبو كفاية بجريمتي إطلاق نار في كفر قرع ومشيرف بفارق ساعتين. مصرع 6 ضحايا عرب بينهم شابان من سعوة ويركا يوم أمس، وثلاثة أطفال إثر حوادث طرق ودهس وسقوط مروعة. والشكوك تساور إعادة المشترك عقب إلغاء اجتماع الأحزاب بلجنة الوفاق ومباحثات لتشكيل مشتركة ثلاثية الأسبوع المقبل. كانت هذه أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة هذا الصباح الجمعة.

مباشرة ننتقل إلى صحيفة أو إلى موقع مكان مكاننا وأبرز ما خطه لنا من عناوين إذن مكان هذا الصباح. ترامب يتوقع إبرام اتفاق مع إيران في نهاية هذا الأسبوع. إسرائيل تؤكد أن الرئيس الأمريكي ملتزم بألا تمتلك طهران سلاحا نوويا. سلاح الجو يعترض مسيرة معادية في جنوب لبنان. وفوز المكسيك على جنوب إفريقيا 2-0 في مستهل كأس العالم 2026. وفي هذه اللحظات كوريا الجنوبية تتفوق على تشيكيا بهدفين لهدف. قبل قليل حكم المباراة أعلن عن انتهاء هذه المباراة. إذن كوريا الجنوبية تتفوق على التشيك بهدفين لهدف.

وقبل النهاية إلى أسعار صرف العملات لهذا الصباح، الدولار الأمريكي يصرف مقابل شيكلين و96 أجورا، اليورو الأوروبي 3 شواقل فارزة 42 أجورا، الدينار الأردني 4 شواقل و18 أجورا، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.057 أجورا.

0: ومستمعين، هذه إشارة تشير إلى نهاية برنامج صحافة نت لهذا الصباح. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. مستمعين، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري الذي من خلاله قرأنا على حضراتكم أبرز ما خططه الصحف العبرية وأيضا العربية الصادرة هذا الصباح، وكنا قد واكبنا مجريات مباريات المونديال. إذن مستمعينا، نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع مجموعة من الأغنيات المختارة بعناية لهذا الصباح. في أمان الله.
1: هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة.

0: المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. ترامب يترقب توقيع اتفاق مع إيران في الأيام المقبلة. إسرائيل تؤكد أن الرئيس الأمريكي ملتزم بألا تمتلك طهران سلاحا نوويا. نبأ يفيد أن الاتفاق المحتمل يشمل انسحاب إسرائيل من لبنان. مصرع شخصين في حادثي سير، والحرارة تكون ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل.
0: راديو مكان الأخبار.
3: السابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه التفاصيل النشرة. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن هناك احتمالا أن توقع بلاده اتفاقا مع إيران نهاية الأسبوع الجاري أو يوم الاثنين المقبل في أوروبا. وفي تصريح أدلى به في البيت الأبيض الليلة الماضية، أضاف أنه تحدث عن ذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو وزعماء دول خليجية وأخرى، وسيتحدث مع رئيس تركيا أيضا. وتعهد ترامب بألا تمتلك طهران أبدا سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، قال مصدر إيراني مطلع إن بلاده لم تقر بعد أي نص للاتفاق. ونشرت قناة العربية مسودة مذكرة التفاهم، وأفادت بأن الحديث يدور عن تمديد وقف إطلاق النار في كل الجبهات بستين يوما وأكثر، وفتح مضيق هرمز في غضون شهر. وستتمكن إيران من بيع وتصدير النفط، وكذلك تنص مسودة الاتفاق على استمرار المفاوضات النووية للتوصل للتفاهمات طويلة الأمد. وجاء من مكتب رئيس الوزراء أن رئيس ترامب ونتنياهو تحدثا حول مذكرة التفاهم، على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في الوثيقة، إلا أن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام لرئيس الولايات المتحدة بأن يشمل الاتفاق النهائي إخراج المادة المخصبة وتفكيك البنى التحتية لتخصيب اليورانيوم وتقييد تصنيع الصواريخ ووقف دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة. أورد نبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أرانا. وعلمت صحيفة الأخبار الصادرة في بيروت أن إيران حصلت على جواب نهائي من الولايات المتحدة بأن لبنان مشمول بالاتفاق، وأن إقرار إنهاء الحرب لا يقتصر على وقف لإطلاق النار، بل على وقف تام لكل العمليات العسكرية وجدولة الانسحاب الإسرائيلي السريع من لبنان، مع ضمان وقف كل أعمال التهديم والتجريف وإطلاق سراح المعتقلين. واعترض الجيش الأمريكي ليلة الماضية مسيرتين انقضاضيتين أطلقتهما القوات الإيرانية في مضيق هرمز. وأفادت وكالة رويتر أن المسيرتين حاولتا استهداف قطع بحرية تجارية أبحرت في ممر الملاحة الدولي في المضيق. وانتهى التداول في بورصة نيويورك بأسعار الأسهم بارتفاع هذه الأسعار على خلفية الانخفاض في أسعار النفط وترقب الاتفاق مع إيران. وازداد مؤشر ناسداك ب2.5% ومؤشر داو جونز ب1.19% وإس أم بي ب1.18%. لقي راكب درجة نارية عمره 20 عاما حتفه الليلة الماضية في حادث سير على طريق رقم 6 عند تحويلة يوكنعام. وفي وقت سابق لقيت امرأة عمرها 40 عاما مصرعها إثر انقلاب سيارة إلى الشمال من زخرون ياكوبا. وفي رهط أصيب عابر سبيل ستيني بصورة خطيرة بعدما صدمته سيارة صباح اليوم. انطلقت مباريات كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026 ليلة الماضية، وتقام في هذه الساعة في المكسيك المباراة الثانية بين كوريا الجنوبية وجمهورية تشيك. وقبل ذلك في المباراة الأولى فاز منتخب المكسيك على نظيره من جنوب إفريقيا بهدفين مقابل لا شيء.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: تكون درجة الحرارة

0: ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وحيفا 27، تل أبيب وجبال الجليل 28، الناصر وبير السبع 31، الجولان 32، وفي إيلات 39 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله إلى رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
9: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
11: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
10: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: قارئة الفنجان. ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
8: وإحنا راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
9: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو،
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
10: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
2: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

وحكاية الصيد حكاية. أبو ديب بحب الصيد ومثل كل الصياد بخبر قصص وبيزيد إشي على القصص وبيصدقها. بنت بنته هيفا بتجرب تقنعه إنه يخفف لهجته شوي، لكن بوديب لما بينسجم بينسى حاله. وقصص بوديب صحيح فيها زيادة بس بتسلي.

0: وصال
1: وك يا جدي يا هدي بإجرك وين في كشتة
0: وصال
1: وانا عقصتك الحي
0: وصال
1: هالشايب وانا الضيطة
0: وصال
1: وشو بدك وصال
0: بدي الصيد بدي

0: يلاقون الضوء انا عدي وانت عدي
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف اه يا هيفا شو حلو الصيف.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
7: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
6: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
10: ديكولاين.
5: الآن في وينر دور المجموعات من

0: لتتصدى للميليشيات المدعومة من قبل إسرائيل. اعتقال مشبوه بالضلوع في حادث السير المروع في الشمال والفرار من المكان، والحرارة تكون ضمن معدلاتها حتى الاثنين المقبل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس، أهلا بكم. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن هناك احتمالا أن توقع بلاده اتفاقا مع إيران نهاية الأسبوع الجاري أو يوم الاثنين المقبل في أوروبا. وفي تصريح أدى به في البيت الأبيض الليلة الماضية، أضاف أن نائبه المبعوثين ويتكوف وكوشنير سيحضرون المراسم. وتعهد ترامب بألا تمتلك طهران أبدا سلاحا نوويا، وقال إن الإيرانيين وافقوا على ذلك ولن يشتروا أو يطوروا هذا السلاح بأي شكل من الأشكال. وأفاد موقع بوليتيكو بأن الإمارات وقطر وباكستان حثت الرئيس ترامب على العدول عن الهجمات المخططة في الجمهورية الإسلامية. وبحسب تقرير، اتصل زعماء الدول الثلاث بالرئيس ترامب بعد أن هدد بشن هجمات شديدة وأقنعوه بأن الصفقة قريبة. وقال مصدر إسرائيلي ومصدر آخر للموقع الإخباري إن الصفقة تتطرق فقط إلى مضيق هرمز والحصار في هذه المرحلة. وعلمت صحيفة الأخبار الصادرة في بيروت أن إيران حصلت على جواب نهائي من الولايات المتحدة بأن لبنان مشمول بالاتفاق، وأن إقرار إنهاء الحرب لا يقتصر على وقف لإطلاق النار، بل على وقف تام لكل العمليات العسكرية وجدولة الانسحاب الإسرائيلي السريع من لبنان، مع ضمان وقف كل أعمال التهديم والتجريف وإطلاق سراح المعتقلين. علمت إذاعتنا أن حماس بدأت تسلح سرا حمائل محلية في قطاع غزة لتتصدى للميليشيات التي تتعاون مع إسرائيل. وقالت مصادر في القطاع إن توزيع السلاح ينفذ بالأخص في شمال القطاع وبمحاذاة المناطق العازلة. وتهدف حماس إلى تقليص نفوذ هذه الميليشيات المسلحة ومنعها من السيطرة على مناطق إضافية في القطاع. اعتقلت الشرطة السائق المشتبه فيه بتسبب بوفاة راكب دراجة نارية عند تحويلة يوكن عام الليلة الماضية. وقد هرب السائق من المكان، وعثرت الشرطة على سيارة مشتعلة ويعتقد المحققون أنها تابعة له. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة ينحر بأن القتيل من سكان جديرة وعمره 26 عاما. أغلقت الشرطة شوارع ومحاور في جنوب تل أبيب بسبب مسيرة الفخر لمثلي الجنس، وانتشر أكثر من 1000 من أفرادها في المكان للحفاظ على النظام العام وتوجيه حركة السير. في جديد كأس العالم لكرة القدم مونديال 2026، فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره من جمهورية تشيك بهدفين لهدف.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق.

0: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات في التلفزيون
1: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان نسيم الصباح.

0: لماذا نحب كرة القدم؟ لأنها رياضة الفقراء. ونعم، قد تقول هي اليوم صناعة للأموال الطائلة والرعايات الهائلة والمبالغ الخيالية التي يتقاضاها اللاعبون، ولكن إذا نظرتم إليها بالأساس هي رياضة المسحوقين والمهمشين، أولئك الذين لا يملكون مبالغ ليدفعوها مقابل دورات للفروع الرياضية باهظة الثمن، يكفيها حجران وكرة شرايط كما كانوا يقولون. لكن مع مرور الزمن تطورت لتشمل فرق الفتية والشبيبة لاكتشاف المواهب. هذه المواهب التي هي هدية ربانية لا يمكن شراؤها بالدولارات. وإذا نظرنا إلى تاريخ غالبية مشاهير كرة القدم لوجدناهم يأتون من الأحياء البسيطة ومن عائلات غير مقتدرة. مع انطلاق المونديال ليلة أمس يجتمع العالم حول شاشة واحدة، كل يشجع المنتخب الذي يريده، ينفعل، يفرح، يغضب، يحزن، ولكن على الأقل كرة واحدة مستديرة تجمع الجميع. بالنسبة لهذه الكرة لا شيء مستحيل، إنها كرة المفاجآت. وكم مرة فازت منتخبات أو فرق لم نتوقع لها أن تصل أصلا إلى المراحل النهائية في بطولات محلية وبطولات عالمية. وعلى صعيد مجتمعنا العربي لعل وعسى ينشغل أيضا أولئك الشبان الذين يعتاشون على الخاوة والقتل وعلى العنف أن ينشغلوا بمباريات كرة القدم، أن يتركوا السلاح وأن يستبدلوه بصحن مكسرات أو حتى بطيخ مع لبنه، وأن يستمتعوا معنا بالمهرجان الكروي العالمي، لأننا نريد الأمان، نحب الرياضة، ونريد أن نفرح. كل مونديال وأنتم بألف خير. إذن جئنا إليكم في هذا البرنامج على مدى ساعتين نلخص أحداث الأسبوع وابتداء من اليوم بأجواء رياضية لمواكبة المونديال. نذكر هذا المونديال الذي تستطيعون متابعته مجانا فقط على شاشة مكان ومن خلال جميع منصات مكان وكان، مع طاقمنا المتميز المبدع من المحللين والمراسلين الرياضيين، مع البرامج الرياضية في مكان التي ستكون طوال الأيام القادمة على مدار المونديال. إذن تحية لهم جميعا، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الإعلامية الجميلة. أما طاقم برنامجنا اليوم برنامج نسيم الصباح تنتجه ريتا نادر تيودوري، يشارك في الإنتاج مشكورا جدا أحمد عويسات الذي سيرافقني طوال هذه الفترة لأنه الخبير في الشؤون الرياضية والكروية. نشكر أيضا كوبي مور الذي معنا من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم، إيمان القاسم سليمان. جمعة مباركة، أهلا بكم. عندما تساءلت بمن سوف أبدأ هذه السلسلة من برنامج نسيم الصباح بموازاة تلخيص أحداث الأسبوع أن نكون أيضا مع المونديال، وضعنا قائمة طويلة من الأسماء، وأول اسم برز أمامي وكنت مسرورة جدا بأنه وافق على الحضور إلى هذا البرنامج هو لاعب كرة قدم، الآن هو في سيرورة التدريب، لأنه كما أنه هو من المواهب المبدعة والمميزة من أبناء مجتمعنا العربي في كرة القدم، الآن هو يعمل على الوصول إلى المواهب الجديدة من الفتية والطلاب بسيرورة التدريب. هو ابن هذا المجتمع الذي يواكب أيضا كل ما نمر به من قضايا، من عنف، من أمور اجتماعية. يسرني أن يكون ضيفي اليوم اللاعب السابق والمدرب الحالي والمدرب أعلى وأعلى مستقبلا مراد أبو عنزة. أهلا بك مراد.
1: أهلا فيك، صباح الخير، جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة، هلا فيك وتحياتي وشكرا على حضورك مراد.
1: تسلم.
0: مراد، إيش السر بكرة القدم بحيث إنه الكل بحبها؟
1: أول شيء هي ببساطة الأمور يعني، يعني كنا بنخلص المدرسة بنجي نشتغل لهي الأمور، فبنوصل للعاطفة تبعت اللعيبة والفرق وقديش كنا بنتبع النتائج لكل فريق، حتى اللعيب الكبار مثل اليوم ميسي رونالدو امبابي، بتعرف هاي الأمور كنا بنشتاق لأنه توصل المباراة ونشاهدهم.
0: نعم.
1: وأكيد كمان الطموحات تبعاتهم، يعني هاي شيء طموح إنا كان إنه الحمد لله إحنا نوصل قديش ما
0: كمثل أعلى. أكيد. زي ما مارادونا وصل، زي ما ميسي وصل. مراد أنت بالأصل طبعا من راهط.
1: أنا من راهط.
0: إمتى بدأ عندك الشغف لكرة القدم؟
1: أنا بجيل 8-9 بلشت ألعب مع أصحابي لي بالحارة، يعني ما كانش إن اليوم هالملاعب كيف ما كانت، يعني
0: كنا زي ما أنا قلت يعني بتشوف كل اللعيبة بالأساس بدوا يلعبوا بالحارة،
1: يعني بالحارة إشي
0: حجرين وطابة هيك.
1: فبعد ما انتهى المدرسة بنحط الشناتة بالبيت و24 ساعة، يعني حتى لما الليل ينزل زي ما بقوها وبنرجع للبيت، يعني الحمد لله الحمد لله انه كانت لي مسيرة اللي بفتخر فيها.
0: نعم.
1: فبتمنى انه كمان يطلعوا كمان لعيبة من الجنة
0: ان شاء الله، ويطلعوا من تحت ايديك كمان
1: ان شاء الله.
0: خلينا نذكر المستمعين سيرورتك، يعني من هذا الولد اللي كان يلعب بالحارة مع اولاد صفه واصحابه، كيف كملت سيرورتك لعندما لعبت مع فرق كتير كبيرة في الدوري الاسرائيلي؟
1: الصراحة في هنا عنصر مهم اللي هو الحمد لله، الحمد لله انه كان وراي والوالد اللي دعمني.
0: نعم.
1: كثير كثير
0: والله.
1: وهي الامور انا بشوفهاش يعني للأسف في الجنوب.
0: نعم.
1: اللي هو تعال نقول وسط البدوي بين قوسين، اللي أعطاني الفرصة إنه أقرر لحالي.
0: نعم. يعني هو شاف إنه ابنه عم بيتدرج بكرة القدم.
1: أكيد. يعني أنا بتذكر إنه بعد الانتهاء الصف الاثناش قعد معي وسألني يعني سؤال بسيط، إذا بدك تكمل بالكرة القدم أنا معاك، إذا بدك
0: تروح إشي تاني
1: لا بكرة أنا أحضر لك كرت وطلعك لإخوتك تتعلم برا، ما في أي مشكلة.
0: نعم.
1: والحمد لله كان قراري دغري إنه
0: بدي كرة قدم.
1: بس كرة قدم، وكثير كان معي ودعمني، وكمان بدناش ننسى دعوات الوالدة.
0: أكيد كانت التابعة كانت. أكيد. في المباريات
1: مش كثير بس دائما كان
0: يعني لأنه ابنها بيلعب، فإذا الفرق اللي أنت بديت تلعب معها ولعن ما وصلت لدرجات عالية.
1: أنا بلشت بجيل حوالي 12 براهط، كان في فريق صغير البراعم، وساعتها يعني الموسم هذا يعني خلصت حوالي 23-24 هدف، ومنها صار الفرق تتوجه
0: تطلع عليك ها مين هذا مراد ابو عنزه هذا هون في عندنا شيء بدنا نخطفه.
1: بالضبط. فكان عندي عرضين عن جد، عرضين اللي هن من بير السبع وكريادياد.
0: نعم.
1: لان قريبات لراهط
0: من القريبين.
1: فاخر شيء قررت انا مع الوالد انه نكون بكريادياد ومش بالبير السبع، والحمد لله تعال نقول بالقسم الشبيبه تربيت غاد هناك
0: بكريات
1: حوالي
0: الفريق.
1: حوالي 5 سنين لما وصلت لفريق الكبير، وكان عندنا فريق لعبنا ضده اللي هو ابناء اللد. شافني غاد وخطفني للدرجه
0: حلوه، خطفني
1: خطفني للدرجه الممتازه.
0: مش قليل انه تطلع توصل درجه الممتازه بعدين كمان.
1: لا كمان انا من جيل 16 بلشت العب في الفريق الكبير لانه شافوا ولد
0: عنده قدرات.
1: في عنده قدرات، فلعبت كثير سنوات باللد. ومنها كنت باخذ السنه هون بالدرجه العليا او فريق ثاني. لعبت كمان بالدرجة العليا بالنادي الرياضي الشدودي.
0: شدود. نعم.
1: ومكابي تختيقفا. وفي عدة كمان فرق من الدرجة الممتازة اللي هن الناصرة، عكا اللي صعدت معهن للدرجة العليا.
0: نعم.
1: وآخر السنوات بالمسيرة تبعتي كملت ألعب في الدرجات الدنيا اللي هي أم الفحم وطمرة.
0: ما شاء الله، يعني سيرورة طويلة من كرة القدم في مختلف الفرق. خلينا قبل ما نكمل رح نتحدث كمان عن الآن أنت بديت مسيرتك كمدرب وعم يعني عم تتأهل عم بتدرب وعم تتأهل أيضا إنك تدرب أكتر وأكتر ودرجات أعلى. بس خلينا هلأ للمستمعين إحنا مونديال أكيد. فخلينا أول إشي نقول لهم في مباراة كانت قبل شوي خلصت يعني قبل ما ندخل على البرنامج بشوي أعطينا فكرة إيش كانت المباراة إحنا أمام القائمة
1: اليوم. كانت أول لعبة كانت المكسيك
0: وجنوب أفريقيا
1: اللي تعال نتذكر ونرجع ذكرياتنا في 2010 نفس المونديال كان بجنوب أفريقيا اللي هي كانت المباراة الافتتاحية جنوب أفريقيا والمكسيك
0: يا إلهي هاي يعني العجل الحياة بيرجع بعضه
1: اللي انتهت 1-1 بس امبارح عن جد الفوز المكسيك كان مقنع أداء كثير كثير ممتاز. الشو اللي كان اللي قدموه الجمهور عن جد برفعوا القبعة زي ما
0: بس قولها. كل هذا الاحتفال اللي قبل تعرف كل هاي الرأس والأغاني
1: طلع كل دولة بدها تبين العالم إيش بدها تقدم وإيش نعم. فأي كل احترام أول شيء للمقيمين للعرض
0: نعم.
1: المباراة الثانية زي ما حكينا
0: بس أنت من امبارح المباراة يعني حسيت إنه المكسيك بالفعل كانت أدائها قوي
1: أكيد لأنه أول شيء المباراة بيتية وبين جمهورك يعني حوالي 80,000 مشجع كان في المدرجات يعني
0: بكفي هالجمهور يعني هذا لما يعني بيشجع
1: اللعيبة والكادر والطاقم المهني ما كانش أي فرصة إنه يفكر إنه ما يعطيش يرجع هالـ80,000 لبيوتهم مع فرحة وبسمة كبيرة يعني.
0: ولا هذا كمان عنصر مهم عنصر الجمهور
1: أكيد.
0: فإذا امبارح المكسيك فازت بجدارة
1: أكيد.
0: قبل ما ندخل على الاستوديو كان في كمان مباراة اللي هي خلينا نذكر المستمعين
1: التشيك وجنوب
0: كوريا الجنوبية انتهت ب
1: 2-1
0: لكوريا الجنوبية.
1: أنا صح لي أحضر آخر 20 دقيقة بس بعدين شفت الملخص المباراة
0: كيف لقيتها؟
1: كثير يعني بالأخص الشوط الثاني الرتم والأداء يعني صار أسرع وصار أفضل بكثير فالأهداف والفرص اللي كانوا لجنوب
0: كوريا الجنوبية
1: متأسف بيستحقوا كمان
0: بيستحقوا الفوز. كيف بتشوف هذا المونديال؟ يعني هات شوي نوضح للمستمعين اللي ما بيتابعوا كرة قدم أو مش كتير بيعرفوا يعني عدد الفرق هو يقام في 3 دول وهذا إشي غريب يعني ديك المرة كان بس في قطر كانت كل أنظارنا على قطر بس هالمرة 3 دول فإذا أمريكا المكسيك وكندا إيش عن الفرق وهالمرة كمان العدد الفرق كتير أكبر مراد
1: بالضبط أعطوا فرصة للمنتخبات الصغيرة إنه يكونوا يتواجدوا في البطولة كبيرة اللي هي أكبر بطولة تعني فيها اليوم موجود في حوالي 48 منتخب اللي راح يكونوا 104 مباريات من دور المجموعات لآخر مباراة
0: لحظة يعني عندنا 104 مباريات نحضر كيف نعيش فرقيت الساعات شوي صعبة صح
1: هاي
0: كمان
1: هاي هي النقطة الوحيدة اللي راح تكون تغلف على هاي الأمور
0: نعم.
1: بس في كثير ناس راح تتخذ تعال نقول بين قوسين الاستراحة عشان ما يروحش عندهم ولا أي مباراة
0: نعم فإذا في بس في مباريات بتكون هيك أهم من مباريات لأنه في دول هالمرة يعني أنا بعرفش حتى وين أين تقع على الكرة الأرضية
1: في زي مثل الكروساو وفي الكاب كيب فاردا هاي الأمور يعني المنتخبات أول مرة نسمع فيها وأكيد أغلب المستمعين ولا مرة حتى سمعوا فيها
0: هاي كيف وصلت للمونديال يا مراد
1: زي ما فسرت إنه أعطوهم فرصة واستغلوا هاي الفرصة كبروا مجموع المنتخبات بالمونديال بدل ما يكون 36 أو 32
0: فإذا في دول يعني اللي هي مش كتير معروفة قدرت إنه توصل للمونديال بس مش سهل إنه يلعبوا أمام البرازيل أمام الأرجنتين يعني
1: أكيد
0: العمالقة
1: كل شيء ببين اليوم الفرقية بين المنتخبات الكبيرة زي ما انت ذكرت البرازيل الأرجنتين فرنسا هولندا هاي ضد الفرق هاي راح تكون شوف نشاهد النتائج الكبيرة اللي هن 4-5-0 يعني
0: بس أحيانا بيصير في مفاجآت صح يعني
1: بكل بطولة
0: أن فرق اللي ما حدا كان عارف عنها إنه عمليا فجأة بتلاقيها أبرزت
1: كل بطولة راح تكون فيها مفاجأة زي ما شاهدنا قبل شوي يعني كوريا الجنوبية اللي هي فاجت الكل وفازت على التشيك لأنه اليوم الكل بفكر أنه الكرة القدم الأوروبية هي الإشي الأفضل.
0: نعم.
1: فأجت منتخب من آسيا وفازت بالمباراة.
0: طب قبل ما نبدأ نكون مع ضيوف لتلخيص أحداث الأسبوع خلينا نذكر مين هي المنتخبات العربية اللي بتلعب بمونديال هذا
1: اليوم
0: العام.
1: أول منتخب لازم نحترمه اللي هو المغرب.
0: المغرب ديك المرة إيش عملوا بدعوا
1: آخر مونديال وصلوا لنصف النهائي اللي عن جد الكل كان فخور فيهم على الأداء
0: صح.
1: على الحب وعلى الانتماء مع بعض. فعندهم مجموعة اللي هي أحسها برأيي لازم يعني واجب عليهم أنه يصعدوا للدور الـ 32
0: نعم.
1: اللي هي موجودة معها البرازيل سكوتلاند وهائيتي.
0: مش سهل أما
1: أنا قلت واجب يعني واجب. إيش اللعيب المهني الموجودة عندهم في الكادر لازم
0: بعدين تجربتهم شوفهم. الماضية بتفرجي إنه عندهم القدرات يعني بعطتهم شحنة هيك من الهاي صح. في عنا كمان منتخب السعودية
1: السعودية موجودة عندها مع شوي مجموعة صعبة اللي هي أسبانيا والأرجواي وكيف فاردة
0: إسبانيا بالذات يا إلهي مش هوية.
1: إسبانيا راح تكون على رأس المجموعة كلها.
0: عنا منتخب تونس
1: تونس كمان عندها هولندا واليابان والسويد.
0: برضو هولندا قوايا.
1: هولندا كثير ممتازين مع اللعيب الجداد الشبيبة اللي بيلعبوا مع أندية أوروبية وعن جد بيقدموا أداء خرافي.
0: الكل بيقول يا مراد إنه الجزائر رح يبدعوا بالمونديال. شو رأيك؟
1: الجزائر هي أول مشكلة عندها هي أول مباراة ضد الأرجنتين يعني هي بطل العالم تانحكيها. كمان في عندها رأس براس مع النمسا وفريقنا وجارنا المنتخب الأردني في نفس المجموعة.
0: نعم.
1: فكمان بفكر إنه الأرجنتين هي راح تكون رأس المجموعة. المرتبة الثانية راح تكون بين الجزائر والنمسا.
0: فإذا الجزائر أنت متعلق عليهم أمال؟
1: أكيد لأنه الجزائر أول شيء غاليين علينا تعال نحكيها. فبنتمنى لهم الصعود للدور 32.
0: نعم.
1: كمان عندهم لعيبة اللي بيلعبوا في أنحاء العالم. وأكيد أولهم وأبرزهم رياض محرز.
0: عندهم كادر منيح. بس أنت ذكرت كمان الأردن يعني بكفي إنه إحنا لما نشوف جلالة الملك وجلالة الملكة وكل هناك العائلة المالكة بس الشعب الأردني لما منشوفهم قديش فخورين بمنتخبهم وقديش بدعموا المنتخب هذا الإشي حلو يعني حتى لو ما وصلوا لمراحل الأخيرة ولكن بكفي شرف الوصول إلى المونديال ولا لا يا مراد؟
1: أكيد يعني أول شيء هم حلم والحلم تحقق إنه يوصلوا لهيك بطولة.
0: صحيح.
1: فللأسف إنه أجوا في مجموعة مش
0: صعبة. مجموعة
1: يعني
0: صعبة.
1: نكون واقعيين جدا يعني إنهم يفوز على الأرجنتين ومع الأكبر لاعب بالقدم اللي هو ليون ميسي.
0: أكبر لاعب باللاعب التاريخي يمكن.
1: فإيش الصعب؟ الجزائر كمان عندهم تجربة أكثر من الأردن. النمسا كمان عندها كمان جيل الصاعد اللي هو.
0: فإذا مش سهل على الأردن بس إحنا برضو منقول
1: إنه وصولهم للمونديال
0: بكفي إنه وصلتوا للمونديال وابدعوا قد ما بتقدروا ابدعوا يعني
1: لازم يلعبوا
0: أعطوا كل شيء بالمباراة.
1: بالضبط
0: يعني مصر
1: مصر أنا هي النقطة اللي حطيت بينها قوسين هو المنتخب الوحيد راح بين الثمانية اللي أنا معطيه نسبة كبيرة إنه يصعد للدرجة للدور 32.
0: نعم.
1: اللي هو بينه مع مجموعة بلجيكيا وإيران ونيوزيلندا.
0: تنساش إنه مصر إلهم تاريخ مصر عريق وأصلاً كرة القدم في مصر يعني إحنا كبرنا على المنافسة من الأهلي والزمالك يعني بتنفسوا كرة قدم.
1: أكيد كمان تنسيش إنه في عندها لاعبين بالهجوم اللي هن محمد صلاح وعمر مرموش.
0: نعم.
1: اللي قدموا في آخر فطولة في أفريقيا كمان كانوا مناح. فهاي المسؤولية عندهم في المونديال إنه يأخذ المنتخب والدولة العظيمة للدور 32.
0: طيب في عنا ضل العراق وقطر والكويت والإمارات كمان هاي.
1: الكويت لا.
0: العراق وقطر العراق عمليا كيف بتشوف العراق؟
1: العراق صعب جدا صعب جدا. كمان هي أول مرة تكون أفكر في بهيك بطولة. قطر للأسف كمان عندها مجموعة كثير كثير قوية.
0: نعم.
1: فزي ما حكينا على الأردن هذا نفس الإشي راح يكون على قطر والعراق.
0: طيب إحنا راح نتابع كل المباريات وكمان راح نتابع المنتخبات العربية. أنت مع الأسف بتقول لي إنه منتخبك إيطاليا مش موجود بالمونديال يا مراد.
1: للأسف منتخبي ثالث مرة على التوالي لما يكون متواجد بالمونديال.
0: طب إيش راح تعمل؟
1: ليون ميسي.
0: يلا بتسلك على منتخب بتسلك على منتخب تاني.
1: إيه
0: طيب أعطينا هيك للمستمعين هيك صورة عامة للمونديال. رح نحكي عن كتير قضايا كمان موضوع الرياضة والعنف والشبيبة وأيضا مسيرتك. فإحنا مع بعض على مدى ساعتين. خلينا نرحب الآن بضيفتنا الأولى فداء إشحادة من مركز الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة والعنف وناشطة اجتماعية. أهلا بك فداء، تحياتي.
2: هلا فيك.
0: هلا فداء. طبعا احنا منواكب افتتاح المونديال ولكن بموازاة ذلك كمان منغطي احداث الاسبوع، وانتوا عم تستعدوا لمسيرة رح تكون بكرة ضد العنف. اعطينا تفاصيل.
2: بكرة في مظاهرة مسيرة بالليل اللي هي ضد العنف والجريمة اللي يعني للأسف بس عم تتزايد من يوم ليوم.
0: نعم.
2: بس هو المقر القطري تقريبا من 3 شهور بحاول انه كل مرة نعمل بلد تانية ونكون في نشاطات.
0: نعم.
2: وغير انه احنا بنبني ائتلافات على مستوى محلي سنة بعشر بلاد اللي هو الائتلاف هدفه بالبلد اللي يضلوا يعمل نشاطات لمناهضة الجريمة بالمستوى المحلي وبالمستوى القطري كل مرة في مظاهرة بمكان آخر.
0: فإذا يعني هاي مش أول مظاهرة، مش أول مسيرة. السؤال قديش هاي المظاهرات والمسيرات حسب رأيك عم بتفيد يا فداء؟
2: يعني طبعا بتفيد. هي طبعا احنا يعني امتحاننا الاساسي بالاستمراريه مش بمظاهره هون وهاد.
0: نعم.
2: نتمنى ان الناس شوي شوي. طبعا المظاهرات هي جزء من ثقافه اللي انت لازم تضلك تعمليها عشان الناس تتعود تتواجد بالحيز العام وتقدر ترفض السياسات اللي عم تمرق عليها من سياسات عنف وجريمه.
0: نعم.
2: فمع الوقت طبعا
0: رح تفيد. ضيفي هون في الاستوديو هو اللاعب السابق لكرة القدم ومدرب مراد أبو عنزة. ومراد، ماذا تقول بالنسبة للعنف يا مراد؟
1: للأسف احنا العنف عنا عماله يتطور. للأسف انا بحكيها في كثير مجالات انه نبعد وامور نبعد اولادنا عن هاي الامور. انا سكنت بالليد حوالي 6-7 سنين يعني شفت أمور وأشياء للأسف اللي ولا أي ابن بقدر يشوفها. لكن الحمد لله الحمد لله في كثير كثير الناس طيبة.
0: صحيح.
1: بالوسط العربي اللي بيشتغلوا على هاي الأمور إنه نوقف هاي الظاهرة الصعبة.
0: نعم.
1: فكمان مرة إنه لازم نكون إيد واحدة.
0: والرياضة بتبعث الشباب عن العنف.
1: شوية صبر على بعض.
0: والرياضة مراد إنه نشغل الشبيبة بكرة قدم، بكاراتيه، بكرة سلة، بأي دورات، ببعدهم عن هذا العالم.
1: أنا بأي دورة يعني أنا بحكي لك برجع حالي كمان 10-15 سنة كان المرحوم أبو صبحي كان هو المسؤول عن فريق أبناء اللد. يعني قديش عمل اللد نفسها.
0: نعم.
1: كيف أخذ الأولاد والشبيبة وبنى بنى فريق من وراء هاي أولاد البلد. وبعدهم عن العنف وعن المخدرات وعن القتل. فهاي كانت مهمة اللي عن جد اليوم الكل
0: بيشهد له عليها. فإذا فداء عند هاي النقطة فداء يعني بيهمني أسمع منك عن التضافر بين الجميع من أجل يعني النهوض ضد هذا العنف والجريمة في مجتمعنا العربي. قديش شايف اليوم في صحوة الناس كلها بتقول أنا بدي يكون إلي دور، بدي يكون إلي تأثير ضد العنف؟
2: يعني إحنا هدفنا هو بناء ائتلاف محلي إنه الكل يكون قاعد على الطاولة عم بياخد خطوات مع بعض يعني ما ننساش ولا أي حدا بالبلد اللي بنشتغل فيها، بس نقول إنه إحنا وصلنا للصحوة اللي كل الناس ضد الجريمة فيها. إحنا بنحكي على جريمة منظمة اليوم،
0: نعم.
2: فيش كمان عنف مستوى عادي،
0: نعم.
2: فلا بعد لسه بدنا شغل. واحد في خوف، يعني جزء من الأزمة هي الخوف اللي الناس ومفهوم جدا، يعني الخوف هو يعني كثير مرات مفهوم جدا، لأنه نحكي على حالات، يعني مبارح بالليل على الوحدة وأربع دقائق كان طخ باللد، طخ يعني بصوت مرعب،
0: نعم.
2: فطبعا هذا إشي بيأثر يعني على المستوى المحلي كثير، إنه الناس لما بتسمع صوت رصاص بشكل مستمر بتتردد إذا بدها تكون بمواجهة هذا الخوف،
0: نعم.
2: بالذات إنه يعني ما فيش رادع للجريمة، ما فيش شرطة اللي عم بتحل ملفات أو شرطة اللي عم تمسك. يعني مبارح أكتر إشي كان مميز إنه بعد الطخ ما حد سمع صوت إيش بسموها السيرينة تبعت الشرطة، يعني مرقت كأنه مرق الطخ وكملت الليلة وهينا صرنا يوم.
0: هاي المشكلة معك. صار الطخ جزء من حياتنا العادية. توقع
2: كمان لما كمان تسمعيش ولا مرة رادع ولا شرطة ولا حل ملفات، اللد بشكل خاص يعني إذا بنحكي إنه المعطى القطري ب 2025 هو 8% حل ملفات، ومنيجي على اللد لحالها اللي فيه عدد أعلى عدد قتلى للأسف، بتلاقي إنه كل 2025 حل ملفين. فهذا كمان الإشي مع الوقت بيخلق عند الناس كمان فقدان أمل وكمان.
0: فإذا بكرة إيش التفاصيل وإيش توقعاتكم بالنسبة للمظاهرة فداء؟
2: أوكي، بس كمان دور أشدد إنه المظاهرة هي مش النهاية، هي البداية. إحنا بدنا نبدأ نشتغل بكل بلد عشان يكون نشاطات باستمرار، والناس شوي شوي مع الوقت تتشجع وتصير أكثر وأكثر تشارك.
0: فإذا تفاصيل بكرة يا فداء.
2: اللي هو من عند السوق البلدي بالليد لعند ساحة السبيل. ساحة السبيل يعني بيناتهم في مسافة تقريبا احنا نمشي بثلاث شوارع مركزية بالليد.
0: نعم.
2: الفكرة انه كمان نهتف ونعترض، وبالآخر فيك طبعا كلمات كمان من قيادة محلية ومن قيادة قطرية من عائلات ثكلى، عشان يكون يعني وعي وكلمات ومسريم
0: رسائل
2: تمرق كمان للشرطة وكمان للإعلام. فمهم جدا نتواجد. احنا بندعي لسه في وقت، اللي بقرر انه يركب سيارته ويجي من اي محل بيقدر يوصل.
0: تمام. فداء إشحادة من مركز الطوارئ القطري لمناهضة
2: المقر القطري لمناهضة الجريمة،
0: المقر القطري لمناهضة الجريمة وناشطة اجتماعية. بدي اشكرك فداء، يعطيكم العافية. شكرا.
3: يا ام حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: يا زهرة في خيال.
5: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
9: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
10: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
5: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: طنش ما بتسمعني.
11: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: نتابع وإياكم برنامج نسيم الصباح، نحن معكم في هذه الحلقة التي نلخص من خلالها أحداث الأسبوع، ولكن كجزء من هيئة مكان وكان أيضا نواكب المونديال، مونديال 2026، وضيفي هنا لاعب كرة القدم السابق مراد أبو عنزة، وحاليا في سيرورة التدريب. وأثناء الإعلانات حكينا مراد عن موضوع الشبيبة، عن موضوع التسامح، عن موضوع قلنا أنه عم بضربوا سكاكين لبعض عشان عصفت سيارة. يا مراد شو صار؟ يعني إيش بتقول عن هذا الإشي اللي مشكلة؟ يعني
1: هاي الأمور بنشوفها وبنشاهدها يعني أكيد من الأهالي والأولاد للأسف بطبقوها، إن كان بالمدارس إن كان بالشوارع أو بالحارة. فللأسف أنه اليوم الأهالي كثير كثير بعاد عن أولادهم، هيك أنا كيف أنا شايف. فاليوم الأهالي للأسف قسم منهم بشوف أولاده إلا قبل النوم بخمس دقائق.
0: نعم.
1: كما نحن الأولادنا الأمور اللي بيشاهدوها خلال اليوتيوب أو خلال
0: كل التكنولوجيا
1: التكنولوجيا، فهاي الأمور احنا عن جد لازم نكون كثير كثير
0: منتبهين
1: لها مشان الولد يكون.
0: نعم. أنت أب عندك ثلاث أولاد، الله يخلي لك إياهم. أي أعمار أولادك؟
1: ابن الكبير ريان عمره 11، بعدها سلمى عمرها 9، وآخر ولد علي 10 أشهر.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك إياه. والأسماء كمان يعني أسماء مميزة. اللي فهمت أنه ابنك الكبير بيلعب كرة قدم.
1: الحمد لله هو اليوم ماخذ القدوة كأب، فالحمد لله بيلعب في البراعم أولاد أبوال تلبيب
0: كمان.
1: اللي عن جد يعني أنا بأخذه من البيت لعند يافا 4 مرات خلال الأسبوع.
0: 4 مرات؟ أنت حاليا تسكن في واحة السلام.
1: واحة السلام.
0: فأربع مرات بالأسبوع رايح تستنى ليخلص.
1: لازم أستنى. يعني إشي فخور يعني جدا لما أطلع على ابني وبتمرن ساعتين، ساعة ونص، ساعتين. وكثير بنعمل محادثات إن كان بالراحة بالجاية.
0: لعبت كذا، سويت كذا، أنت على هيك
1: إيش الخطأ. فبشوف الولد عماله يكبر يعني، وبفهم الأشياء اللي أنا ما كانش إلي وأنا بجيله يعني.
0: بس إذا كان عنده أنت قدوة فأنا بتوقع برضه يوصل للدرجة الممتازة والدرجة العليا إن شاء الله.
1: هو عمره 11، تعال شوي شوي
0: شوي,
1: شوي شوي
0: بس أكيد أنت رح تكون فخور تشوفه بهاي السيرورة اللي يتقدم.
1: لازم ندعمه، لازم نكون معاه عن جد المشوار. هو مش هوين بس لازم نعطيه الحب وكل نقول
0: الإطار
1: عشان هو لحاله يفهم. نعم. أنه عن جد هاي الأمور.
0: أما يعني شايفين يا جماعة لما الأب 4 أيام بالأسبوع من واحد السلام لا يافا علشان يتدرب، وبتقعد تستنى ليخلص تدريب بالزبط. حوالي ساعتين
1: بالضبط
0: وترجع، يعني هذا بدل قديش مجهود الأهل.
1: هذا شغل يعني، أنا بحسه شغل يعني. بخلص الشغل الصبح، بمشي باخذ ريان بعد المدرسة، برجع حوالي 7:30-8 بالليل
0: كل الوقت معاه،
1: ومرات أكثر يعني.
0: ده أقول لك إشي يا مراد،
1: لما تدريب بلش 7
0: هقول لك إشي مراد، ونعمة التربية.
1: الحمد لله الحمد لله،
0: هذا اللي أنت عم تعمله في ابنك هذا قدوة، هاي هي نعمة التربية.
1: الحمد لله تربية.
0: يعني قديش أنا فخورة فيك كلاعب، أنا هلأ فخورة فيك كأب كمان، وإن شاء الله بتشوفه بأعلى المراتب وفي يوم من الأيام بقابله هون مع كل لاعب كبير. طيب إحنا بنلخص أحداث الأسبوع، ومن بين هاي الأحداث كانت حرب ليوم واحد. صفرات إنذار ودخلوا ملاجئ، أما بس ليوم واحد. خلينا نرحب الآن بالدكتور عنان وهبي، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا وخبير استراتيجي. صباح الخير دكتور عنان.
6: صباح الخير،
0: هلا، تحياتي. ضيفي هنا في الاستوديو اللاعب السابق في كرة القدم حاليا المدرب مراد أبو عنزة. تعرف عشان المونديال دكتور عنان حبينا هيك نساوي أجواء رياضية، فبس هيك قبل ما نخوض في السياسة والأمن، أنت شو وضعك مع المونديال؟
6: أول شيء تحية كبيرة للأستاذ اللاعب والمدرب مراد ولكل الرياضيين يعني عبر محطتكم الكريمة. المونديال هو حدث ثقافي يعني قبل ما يكون رياضي.
0: نعم.
6: عالمي، فأنت لا تعرف يعني إذا تنظر إلى الجمهور وإلى هذا التنوع في هذا العالم الجميل أم إلى طبعا اللعب، ولكن نحن ننتظر.
0: أنت عندك فريق منتخب مفضل دكتور عنان؟
6: أنا عادة أحب الأرجنتين.
0: الأرجنتين. طيب نشوف شو راح يصير هالمرة. الآن نأخذ تلخيص أحداث الأسبوع من الناحية الأمنية العسكرية. يعني حرب ليوم واحدة. كيف بتشوفها هذا اليوم اللي كان فيه صواريخ مواجهات بين إسرائيل وإيران أمريكا؟
6: نعم طبعا ما نشهد هو سجال مستمر، يعني سجال طويل مع هذا التحدي مع إيران منذ عقود. يعني كانت الثورة، جاء الخميني بفكر لتصدير الثورة، التأثير على المحيط، احتلال العالم الإسلامي من الداخل، التحدي للغرب، تحدي لإسرائيل. كل هذه الآلية التي بنيت على مدار عقود هي تقف الآن أمام تحديات وتغيير سياسي كبير واسع. فهذا سجال. ونعم على المستوى الميداني هنالك هنا معركة وهنا يوم من ضربات عسكرية، وهذا جزء من التفاوض عمليا الآن بين هذه الدول.
0: ولكن يقال إنه ترامب بالآخر هو اللي قال لنتنياهو وقف، إحنا بدناش حرب، عنده كتير اعتبارات، النواحي الاقتصادية والدولار وهو وانتخاباته وشعبيته. فإذا كيف بتشوف هون دور أمريكا ودور ترامب في إنه هو اللي بيقرر مش نتنياهو؟
6: طبعا دولة، كل دولة تريد أن يكون لديها قرار الحرب والسلم بشكل مستقل وواضح يعني. ولكن هنا المشهد يعني أكثر تعقيد، بأنه نحن بنحكي على دولة إقليمية، دولة مثل إيران بهذا الحجم، دولة نفط، التحديات هي كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي العالمي. طبعا أمريكا هي التي تقود حاليا المصالح الكبرى العليا. إسرائيل من ناحيتها مصالحها ضيقة أكثر.
0: نعم.
6: منع السلاح النووي، منع الصواريخ البالستية، والمد إلى هذا العمق والمحيط الاستراتيجي الإسرائيلي والعربي.
0: وماذا سيكون أمام حزب الله دكتور عنان وهبي؟ هناك ما زالت صافرات إنذار، ما زالت طائرات مسيرة.
6: نعم كان تصريح، جاء تصريح الآن مع التصريح المفاجئ لترامب بأنه سنقف هذه الحرب ونذهب إلى اتفاق، سيكون نائب الرئيس في أوروبا. ولكن من ناحية أخرى يقول أو تقول جهات إيرانية بأنه صمود حزب الله في لبنان سيستمر، وصمودها في الجبهة الجنوبية للبنان والدفاع عن لبنان سيستمر. وبالتالي من ناحية إسرائيل لم تحسم عملية التفاوض بالشأن اللبناني، السجال ما زال مفتوحا.
0: إذا أنت تقول إنه الحرب ما زالت مستمرة، ماذا عن الجنوب وقطاع غزة اللي بطلنا كتير نتحدث عنه في العناوين لأنه انشغلنا بالحرب أمام إيران وأمام حزب الله دكتور عنان؟
6: نعم طبعا الجنوب حالة مأساوية، يعني ما حدث من تحت، يعني سيطرة حماس على القطاع، على القرار السياسي، على حتى الحياة اليومية. الآن أحبطت يعني كل هذه المساعي عمليا. هنالك نوع من تجهيز داخلي فلسطيني من قبل فتح واجهات محلية وقيادات عشائرية تريد أن تأخذ يعني بمستقبلها ومستقبل أبنائها نحو ربما أمل جديد. ولكن ما زال الوضع العسكري في هذه اللحظة يعني تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، ولا نرى حاليا حلول واضحة سياسية في الأفق.
0: خلينا نسأل مراد أبو عنزة دكتور عنان. ومراد أنت ابن النقب، والنقب بالذات يعني لما بيكون فيه كان حرف منطقة الجنوب، أولا أنتوا دفعتوا ثمن قتلى كمان مخطوفين، ولكن بشكل عام كتير كان حديث عن أنه النقص في الملاجئ، في الغرف الآمنة، كم بالحري الكرة غير المعترف بها. ونقول لنا معاناة النقب في ظل الحرب مراد اللي كانت، طبعا أهلك هناك، عيلتك هناك.
1: صح، أهلي برهط وكمان لي أهل بغزة
0: كمان.
1: يعني أنا شروشي غزاوي زي ما بقولوها لأنه أمي من غزة.
0: فإذا والدتك من غزة.
1: وكمان إلي عائلة كبيرة يعني بغزة.
0: نعم.
1: اللي احنا خسرنا منها حوالي 100 واحد.
0: حوالي 100 واحد قتلوا في غزة خلال الحرب،
1: اللي هي خالتي وخالي، أولادهن، قسم من أولادهن، أحفادهن.
0: يعني والدتك فقدت أختها، فقدت أخوها
1: بنفس اللحظة. يعني كان إشي غريب، إشي محزن.
0: نعم.
1: يعني التاريخ لليوم محطوط براسنا 2-3 للأسف.
0: نعم.
1: قبل سنتين 23. نعم. أفكر ولليوم الشعب
0: 2-3-24 فإذا لليوم كيف صورة الوضع بالنقب؟ لأنه كمان تحدثنا عن أنه يعني لما في صواريخ وفي قصف وفي كذا، إيش مع غرف آمنة، ملاجئ، بنية تحتية؟
1: كمان نحن تعال نقولها بالعبر شوي، السوق بيت للأسف
0: درجة تانية
1: عند الوسط العربي البدوي. كمان في عنا تنسيش أنه القرى الغير معترف فيها اللي للأسف أنه
0: بقولوا لهم التزموا بالتعليمات، كيف بدهم يلتزموا بأني تعليمات؟
1: يعني موجودين برا ولا حدا سأل عنهم.
0: نعم.
1: فبنطلع على القرى الصغيرة اللي هي اليهودية مثل عمر ولاهفيم اللي جنب
0: قريبة،
1: كل شيء موجود متواجد عندهم، فالإشي بغار يعني. لكن الحمد لله زي ما بقولوها ربنا معهم، فإن شاء الله الأمور هاي تخلص والحياة ترجع كيف ما كانت.
0: دكتور عنان وهبة، الحروب إشي سيء، إشي بشع ولا لا دكتور عنان؟
6: بدون أدنى شك، يعني إذا كانت الحروب هي يعني عرض عضلات ما بين جيوش وضرب منشآت كرسائل يعني تكون مبطنة أو واضحة من أجل تغيير سياسي، فهذا جزء من التداول عمليا بين الدول. ولكن عندما تطال المدنيين، تطال الناس العزل، تطال الأبرياء الذين يريدون أن يعيشوا حياتهم بشكل واضح يعني وبسيط، ولكن بسبب قياديين سياسيين يعني، وهذا يحدث في العالم، حدث تاريخيا ويحدث الآن للأسف، هذا مؤسف.
0: الدكتور عنان وهبة، المحاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا والخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك دكتور عنان. شكرا.
6: شكرا، نهاركم سعيد.
0: نهارك سعيد، تحياتي. مستمرون نحن معكم برنامج نسيم الصباح، واليوم 12/6 هو يوم الطفل العالمي، أو هي بالأساس بسموها يوم ضد تشغيل الأطفال. تعرف في دول اللي بيشغلوا أطفال بمصانع بمناجم، بسرقوا طفولتهم بس عشان المصاري. خلينا نرحب الآن بضيفتنا نبيلة اسبانيولي، أخصائية نفسية ومديرة مركز الطفولة في الناصرة. أهلا بك نبيلة، تحياتي.
7: تحياتي، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا فيك. إذن اليوم 12/6 بسموه اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، اللي هو إنه الأولاد يشتغلوا، الأطفال يشتغلوا. إيش صورة الوضع في العالم أخت نبيلة؟
7: يعني في العالم وبالأساس في المناطق اللي المنكوبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، في هناك مشاكل كثيرة بالنسبة لعمالة الأطفال، ومشان هيك كان في حاجة لحماية الأطفال أو لإصدار هذا اليوم. على فكرة 1/6 هو اليوم العالمي للطفل،
0: نعم.
7: بينما اليوم هو لمكافحة عمالة الأطفال،
0: نعم.
7: وعمالة الأطفال هي حتى عنا مش بعيدة عنا، لأن إحنا بنشوف كمان كتير من استغلال الأطفال، خاصة إحنا قريبين على فترة العطلة الصيفية، فهناك كمان ممكن إنها تزيد مظاهر تبعت استغلال الأطفال وعمالة الأطفال حتى في حوالينا. وإحنا بنشوف كمان في كتير مظاهر في قرانا وبلداتنا، أطفال اللي بتسولوا بالشوارع، أطفال اللي ممكن إنه يكونوا عرضة للاستغلال، أطفال اللي بتسربوا من المدارس وممكن إنه يكونوا كمان عرضة للاستغلال. مشان هيك حتى هذا الموضوع هو موضوع اللي بمسنا بشكل خاص كمان، وبمس الأطفال بكل العالم.
0: نعم.
7: وبالأساس هو يعني اللي الخوف منه هو الاستغلال، استغلال الأطفال اقتصاديا
0: بالضبط. لهذا السبب عمليا أعلن عن هذا اليوم، اللي هو زي ما قلت اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال. وفي مشاهد منشوفها أطفال بشغلوهم بمصانع بمناجم بظروف بزراعة، بظروف اللي هي يعني تدمر كل طفولتهم. مراد معي هون في الاستوديو. مراد أبو عنزة، إيش بتحب تقول للأخت نبيلة؟
1: الصراحة كنت بدي أسمع منك إيش النشاطات اللي موجودة في مركز الطفولة.
7: مركز الطفولة هو مركز يعتني في الطفولة المبكرة وفي تدعيم النساء، وفي مجال العمل بالطفولة إحنا عمليا منذ التأسيس كان وضع الطفولة على أولويات مجتمعنا، والاهتمام بالأطفال من الولادة إلى 8 سنوات هي الطفولة المبكرة بالأساس، ورفع قضايا الطفولة المبكرة على الأجندة المجتمعية والأجندة في الدولة عمليا. ومشان هيك ساهمنا في سنواتنا المختلفة في المرافعة، غيرنا بعض القوانين، ساهمنا في تغيير قانون التعليم الإلزامي والمجاني اللي بيضمن حق أطفالنا في التعليم المجاني من جيل 3 سنوات، اشتغلنا على هذا الموضوع لسنوات عديدة برفع قضايا الأطفال وحقوق الأطفال بشكل توعي في داخل مدارسنا وفي داخل مجتمعاتنا. تطوير أدوات اللي لدعم الأهل والأطفال، إذا كان من كتب أطفال، موارد وكتب للأهل، وعدة فعاليات اللي عملناها على مدى 42 سنة عمليا. المؤسسة هي مؤسسة حضانات الناصرة، تأسست بال 84، ومن ال 84 لليوم وإحنا نعمل على تطوير مجال الطفولة المبكرة.
0: يعطيكم العافية نبيلة. بدي أوقف عند اللي ذكرتي إنه إحنا مقبلين على العطلة الصيفية، ومع الأسف في هاي العطلة الصيفية بالضبط منشوف اللي عم نحكي عنه، يعني إحنا في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ومنشوف بشغلوا أطفال بظروف غير سليمة، بأجر مش غير قانوني. يعني إيش بتحب تقولي عن هذا الإشي؟ أنا حلو إنه الأولاد بحبوا يشتغلوا بالعطلة الصيفية، بس الإشي مش فوضى يا جماعة، يعني في قوانين يا نبيلة اللي ما بيطبقوها.
7: طبعا في قوانين، ولكن كمان حبيت ألفت نظر انه في يعني عندنا في داخل موروثنا الثقافي كانت في فتره من الفترات مثل فتره الزيتون، فتره الحصاد، اللي كانوا كل العيله تنزل على الحقل ويشتغلوا كل الاهل والاطفال بنفسه، وهذا منه مش استغلال، هذه كانت جزء من الموروث الثقافي وجزء من العادات تبعتنا. وبالعكس كان في فتره من الفترات اللي كان في عطل في داخل المدارس خصوصا لهذه المواسم عشان يسمح للعيلة تظل متشابكة ومترابطة مع الأرض. مش عن هذا بنحكي، احنا بنحكي عن الاستغلال، والاستغلال بمظاهره المختلفة، ممكن بالأجر المتدني اللي ممكن انه نعطوه، ممكن بتشغيل بساعات مختلفة، ممكن بتشغيل في قضايا اللي مضرة للأطفال إذا كان بمواد سامة أو في مواد اللي ممكن انها تعرض حياتهم للخطر، ممكن كمان التشغيل هذه كلياتها انتهاكات لحق الطفل في حقوق الطفل المختلفة، وبالتالي في الاستغلال من عمالي مستغلي. فهذولا كليات المظاهر اللي ممكن ان يكونوا نشوفهم. التشغيل حتى اليوم لما بنشوف على الطرقات اطفال اللي بتسولوا، جزء كبير منهم هن بيشتغلوا عند مقاولين،
0: صح، بيجيب الاولاد بخليهم يتسولوا وبياخذ الفلوس، بنعرف هاي
7: 100%. وهي قضية كمان اللي مهم ان نكون واعيين عشان نعرف كمان كيف نعطي لهدول الأطفال، فيعني كمان حتى ما نزيد استغلالهم وما نعطي ما نعطيهم بشكل اللي أو نساهم في الاستغلال إحنا. فكذلك مشان هيك مهم إن نكون واعيين لهذا الموضوع، على الرغم من إنه من محاولات في سنوات مختلفة للتعامل مع هذا الموضوع، لكن لا فيش أذان صاغية لهذا الموضوع، وللأسف ما فيش عناوين اللي بتراقب عمالة الأطفال أو اللي بتراقب استغلال الأطفال.
0: والآن يعني بيهمني أن أسمع منك أخصائية نفسية، إيش تداعيات عمالة الأطفال على هذا الطفل اللي بنشوفه بهذا الشكل لما يصير شاب يا نبيلة؟
7: أول إشي عندنا سرق الطفولة. إحنا عمليا لما الطفولة هي مساحة للعب والتعلم والتطور وتطوير الخيال وتطوير الأحلام وتطوير القصة الخاصة فينا اللي بتقدر تكون دافعية تبعتنا لقدام، لأن نبني عالم أفضل لإلنا. هي يعني في الحلم والأمل هي بأساسها بتنبنى في الطفولة، فبالتالي لما بنسرق الطفولة بنسرق هاي المساحة تبعت الأطفال لأنهم يحلموا، لأنهم يتأملوا، لأنهم يتأملوا في التغيير المستقبلي، بينما هن بيكونوا مجبورين أنهم يكونوا جزء من إنتاج الدخل للعائلة، وبالتالي بيتحملوا مسؤولية قبل ما يكونوا حاضرين لتحمل المسؤولية. صحيح. وهذا أمر له تأثير كبير على الصحة النفسية تبعتهم وعلى الصحة المستقبلية وعلى مستقبلهم، على بناء مستقبلهم، على تطوير مستقبلهم. فبالتالي بيصير في الأفق تبع هدول الأطفال وتبع أحلام هدول الأطفال منشوفه أنه ممكن أنه كتير كتير يتأثر. وأنا دايما بضلني أقول أهمية هذا الحلم، أهمية الحلم هو الدافعية الأساس للتطور، دافعية الأساس للتغيير. نعم. إذا ما عندنا أحلام ما عندنا إمكانيات أن نتخيل واقعنا بشكل مختلف، ما في عندنا إمكانية أن نغير هذا الواقع.
0: نبيلة إسبانيولي
7: من أثر على هذا المستقبل.
0: نبيلة إسبانيولي أخصائية نفسية ومديرة مركز الطفولة في الناصرة، بدي أشكرك نبيلة. ومن هون منقول، أقول لك من هون من خاطب ضمائر اللي بيشغلوا الأطفال. صح. يعني أنت بتشغل هالطفل، شايفه عمره 9 سنوات 10 سنوات حتى 12 13، ارحمه. تخيل لو ابنك بدك هيك يشغله ابنك بهاي الظروف، بالآخر الإشي إشي ضمير يا نبيلة. شكرا لك نبيلة. شكرا.
7: شكرا لكم.
0: تحياتي. إحنا بنكون وصلنا لنهاية القسم الأول من برنامج نسيم الصباح. أمامنا ساعة أخرى من المقابلات، وطبعا الأجواء ككل هي أجواء مونديال. كم مونديال صرت حاضر؟ كتير يا مراد.
1: كتير، من تعنقل من 94 من 94 لليوم.
0: وكل مونديال في انفعال جديد؟
1: أكيد في انفعال، في اشتياق، في مفاجآت.
0: بعد الأخبار رح نحكي، بعد الأخبار رح نحكي وين وين بنحضر المونديال، مع مكسرات ولا مع بطيخ. نحكي عن التدخين والأرجيل هاي اللي بتضر الصحة. أكيد. كله بعد الأخبار، نرجع لكم.
12: أمريكا ترحب بكم.
13: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
14: مونديال 2026
13: في أمريكا وعلى مكان.
12: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
13: في التلفزيون والراديو،
12: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
15: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
16: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
15: موسم غير تقليدي وغير عادي.
16: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
17: أشعلها أبو الورد أشعلها.
15: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. كندا ضد البوسنة، والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
18: إذا بتبعتش.
19: أكيد بتربحش.
15: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
20: ديكولاين
21: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
20: ديكولاين.
15: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. كندا ضد البوسنة، والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
21: إذا بتبعتش.
19: أكيد بتربحش.
15: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
22: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إيران توضح أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق المحتمل مع واشنطن. ترامب يترقب توقيع اتفاق معها في الأيام المقبلة. الميجر جنرال

0: الرئيس ترامب بالتوصل إلى تسوية رائعة وتوقيع مذكرة تفاهم قريبا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي قال إن بلاده لن تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات، وسدد على أن التقارير المتداولة بشأن موعد توقيع الاتفاق لا تزال مجرد تكهنات. وصرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن هناك احتمالا أن توقع بلاده اتفاقا مع إيران نهاية الأسبوع الجاري أو يوم الاثنين المقبل في أوروبا. وفي تصريح أدلى به في البيت الأبيض الليلة الماضية أضاف أن الحرب انتهت وتعهد بأن لا تمتلك طهران أبدا سلاحا نوويا، وقال إن الإيرانيين وافقوا على ذلك ولا يشتروا أو يطوروا هذا السلاح بأي شكل من الأشكال. من جانبه رأى قائد سلاح البحرية سابقا الميجر جنرال احتياطي لايزر ماروم رأى أن إيران ستعيد ترتيب أمورها في عقاب الاتفاق وأن يبعد الأمر دولا إضافية عن الاتفاقيات اتفاقية إبراهيم. وفي حديث لإذاعتنا توقع أن اضطر لمواجهة إيران مرة أخرى لأن الأموال التي ستتلقاها ستخصص لإعادة تأهيل صناعة الصواريخ وبرنامجها النووي. وأضاف ماروم أن الاتفاق لا يجلب دولا جديدة إلى اتفاقية إبراهيم بل سيبعدها عنها. علمت إذاعتنا أن حماس بدأت تسلح سرا حمائل محلية في قطاع غزة لتتصدى للميليشيات التي تتعاون مع إسرائيل. وقالت مصادر في القطاع إن توزيع السلاح ينفذ بالأخص في شمال القطاع وبمحاذاة المناطق العازلة، وتهدف حماس إلى تقليص نفوذ هذه الميليشيات المسلحة ومنعها من السيطرة على مناطق إضافية في القطاع. أعلنت النيابة العامة نيتها تقديم 3 مشبوهين للعدالة بتهمة زرع عبوة ناسفة في منزل سكني في عاصفيا قبل شهر ونيف. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة الحرب أنهم اعتقلوا بعد ذلك بيوم واحد بعد جمع أدلة واستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة وأخرى. انتقلت الشرطة مشبوها بإطلاق النار صوب شخص في جسر الزرقاء قبل أسبوعين وستطلب من المحكمة تمديد فترة اعتقاله. علم أن المشبوه بالضلوع في حادث ضرب وهرب في الشمال ليلة الماضية هو سائق من وادي عارة، وقد صدمت سيارته راكب دراجة نارية عند تحويلة يوكينعم وهرب من المكان وتم ضبطه وهو يشعل النار في سيارته. ويشار إلى أن سائق الدراجة النارية توفي وتبين أنه شاب من سكان قديرة. أغلقت الشرطة شوارع ومحاور في جنوب تل أبيب بسبب مسيرة الفخر لمثلي الجنس، وانتشر أكثر من 1000 من أفرادها في المكان للحفاظ على النظام العام وتوجيه حركة السير.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان استوديو مع مي مرعي.
2: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
1: استوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب

0: أنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.
2: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح. من خلال هذا البرنامج نحن نلخص أحداث الأسبوع. الطاقم تنتج هذا البث معي ريتا تيودوري، شكرا للزميل أحمد عويسات الذي يساعدني في التغطية الرياضية، كوبي مور من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وكما ذكرنا في القسم الأول، نحن ابتداء من اليوم برنامجنا يتخذ طابعا مونديالي. يعني لماذا؟ لأن هيئة مكان وكان واتحاد هيئة البث لدينا الحقوق الرسمية لبث المباريات والتغطية الإعلامية الواسعة لمباريات المونديال. إذن طاقمنا من مكان راديو وتلفزيون وديجيتال يقدمون لكم المباريات، التغطية، التحليلات للمباريات الرياضية، الأخبار الرياضية مع نخبة من الزملاء، منهم من يتواجد هنا، منهم من يتواجد في الملاعب في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إذن ابقوا دائما مع مكان، لدينا تجدون كل أخبار المونديال. ضيفي هنا في الاستوديو يتابع هذه الساعة اللاعب السابق في كرة القدم مراد أبو عنزة. أهلا بك مجددا يا مراد.
3: أهلا فيك ولكل المستمعين.
2: طبعا في الساعة الأولى احنا ذكرنا بداياتك من لاعب طالب مدرسة في راهط لعند ما وصلت إلى مباريات الدرجة الممتازة والدرجة العليا وكل الاحترام. وبدي هلأ يعني نحاول نشوف بعض الأمور اللي مثلا هيك المواهب كيف بتم اكتشافها؟ أنت حاليا مدرب أولاد ولكن عم تعمل التأهيل عشان كمان تدرب الفرق الأعلى. كيف تكتشفوا المواهب؟ كيف بتكتشف أنه هذا الولد ومش بس جاي يعمل دورة، هذا له مستقبل؟
3: طلع اليوم احنا لازم نلف على المدارس وندور هاي الاكتشافات.
2: نعم.
3: فبنشوف الولد عن جد عنده القدرات اللي احنا بنقدر نشتغل معه.
2: نعم.
3: واهم اشي اللي بيشتغلوا مع هاي الاطفال يكونوا عندهم شوي خبرة ومش حيالله واحد.
2: نعم.
3: فاليوم الحمد لله الاهالي بيشجعوا اولادهم انه ياخذوهم.
2: في اهالي يعني عم بيحبوا يشوفوا اولادهم بكرة القدم.
3: اكيد، لانه هاي عن جد تعال نقولها المسجرة اللي هي
2: الاطار الحلو
3: كثير كثير مهم، واللي بيعطي امل وبشجع الولد انه يتقدم بهيك مجال.
2: بالنسبة للناحية الصحية بشكل عام، اولا كيف بتشوف مجتمعنا واهتمامه بصحته غير كرة القدم بشكل عام؟ يعني
3: تعال نقولها للاسف كثير كثير تعبان، لانه اليوم بشوف الشباب اللي اعمارهم، انا يعني لاحظت كثير وشفت مول قدام عيناي اللي بجيل 13-14 اللي ماسك الشيشة، تعال نقولها الشيشة وسجائر.
2: نعم.
3: فهاي الأمور عن جد صعبة جدا. نعم. الواحد لما يوصل لجيل أكبر شوي راح
2: يشوف النتيجة،
3: راح يشوف النتيجة، لأنه هاي بتندم لأنه في أمراض وفي تنفس، يعني ضيق النفس.
2: بس غير هيك مثلا تدريبات، غرفة لياقة بدنية، يعني حتى مش شرط إنه الواحد يكون بده يكون لاعب محترف.
3: أكيد لا، في مجال، في ناس يعني بشوفهم وبشاهدهم إنه مش لازم يكون لاعب.
2: بكفي يحافظ على صحته، الوزن، التغذية،
3: هاي أشياء مهمة وإحنا لازم نحفظها ولازم نعطيها لأبنائنا. إيش بنفوت لجسمنا؟ فاليوم كمان حتى بالفرق في عندهم مدرب اللي هو الزنائي
2: أخصائي التغذية. أيوة
3: أخصائي التغذية. فبقعد مع كل واحد واحد بشوف إيش إيش الأشياء المهمة.
2: أنت كيف كنت تحافظ على لياقتك البدنية وما شاء الله عليك حتى لليوم؟ يعني الكل لما شافك اليوم قالوا لك مبين كتير لساتك أصغر من سنك ب15 سنة.
3: الحمد لله اليوم إحنا كمان بنحافظ حالنا, وأنا كمان حتى إنه أنا بطلت ألعب فوتبول وقفت, لكن في عندي اليوم بلعب فريق اللي هو اللي خلص كرة القدم, فاحنا بنجتمع مرة بالأسبوع بنعمل مباريات. كمان احنا بنشتغل على حالنا, بنحافظ ايش الاشياء المهمه والصحيه اللي بفوتها.
2: مكملين يعني بدناش تترك الملعب. طلابك اليوم وانت في سيروره كمان تاهيل للتدريب, كيف بتبني علاقتك معهم؟ تعرف هذا مدرب, المدرب المرافق يعني هو كمان مدرب, بس كمان بحس انه في له دور اب, في له دور مرات لازم يكون لين, مرات لازم يكون حازم.
3: لا انا هيك بشوفهم يعني انه كثير حازم. تعال نقول لما توجه للطلاب اللي لنا جيل صغير ممنوع نصرخ عليهم, لازم تاخذهم عن جد كابن يعني. أيوة. واحد واحد ممنوع تفرق بينهم. ممنوع تقول انه هذا واحد اثنين ثلاثة اللي هم
2: الافضل,
3: تعطيهم الامل والغير انه نستهزئ فيهم للاسف. فالكل لازم كل واحد ياخذ يستحق
2: الاهتمام.
3: ومشان الغرفة نفسها يكونوا إيد واحدة والفريق يكون إيد واحد.
2: في قيم وأخلاقيات في الرياضة صح؟
3: أكيد. كل يعني اليوم في أمور لازم المدرب يحافظ عليها. الاحترام بين اللعيبة. كمان الاحترام بين اللعيبة للمدرب أو العكس تماما. فهي الأمور لازم تكون.
2: بس بنشوف مرات في مباريات اللي اللعيبة بتصرفوا تصرفات سيئة, يعني بالذات بيأذوا لاعب من الفريق الثاني. تعرف هاي مش دائما يعني بضبطوا أعصابهم.
3: هاي لما واحد يفوت خشن شوية على اللاعب فبتعرف ببلشوا يدافشوا بعض. فاليوم في حكام, في مساعدين المحكام,
2: كيف شايف
3: في
2: أنت
3: تقنية الفار؟
2: بالضبط كنت أسألك كيف شايف الفار. إدخال هاي التقنية كيف أثرت
3: على أسلوب المباراة؟ يعني أثرت إشي سلبي, لكن بالآخر تعال نقول في مساواة هنا. يعني أي واحد بغلط, أي هدف اللي أو حتى ركلة جزائية أو هدف ملغي أو تسلل, فالكل إشي بياخذ حقه.
2: صار في أكتر إمكانية إنه يتأكدوا إنه الإشي صار.
3: كل إشي. فأما نحن من كل سنة لسنة موسم لموسم بنشوف التطور بالتقنية الفار.
2: طيب إحنا بنغطي أحداث الأسبوع. تحدثنا عن الحرب, رح نتحدث كمان بعدين عن الأحزاب والسياسة, ولكن في كمان هيك أيام دولية بنحاول قدر المستطاع إنه شوي هيك نعطي جو في هذا البرنامج. قلنا إنه اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال, ولكن في كمان إشي اللي هو عمليا اليوم العالمي للوردة الحمراء. غريب صح؟ خلينا نرحب ببسام شكرات وهو صاحب مشتل سنسن ومهندس مناظر طبيعية. أهلا بك بسام, تحياتي.
4: أهلا, تحياتي, يسعد صباحك وصباح المستمعين لراديو مكان.
2: هلا فيك. قبل ما نخوض في موضوع الوردة الحمراء والأزهار, إيش وضعك مع المونديال يا بسام؟
4: تمام التمام.
2: مع مين ممتابع ومع مين؟
4: متابع, بلشت مبارح بالمكسيك. يعني
2: مين منتخبك المفضل اللي بدك تشوفه يأخذ الكاس بالآخر؟
4: والله لسه يعني محتار. ما دخلت بالمواضيع كتير, مشغول شوي بالشغل الورد والأزهار
2: بس بتوقع انه يعني لما بنشوف فرق زي المغرب زي الجزائر الواحد هيك, مصر كيف؟
3: مصر
2: السعودية, الأردن حبايبنا جيراننا وحبايبنا يا بسام. بغض النظر احنا بدنا نشوف الأردن يعني يتألق هيك على الملعب النشامة. بالضبط.
4: أول إشي احنا رح نفتخر إنه ذات ألق أو وصل للدور النهائي منتخب عربي, وبكون إنه يعني الفخر إلهم, عشان المنتخبات الفترة الأخيرة بتتعب على نفسها وبتبذل مجهود كبير اللي توصل للمرحلة النهائية. وهذا فخر إلنا كمان, وإحنا واجبنا نشجعهم وندعمهم كمان.
2: صحيح. طيب بسام, اليوم هو يوم الوردة الحمراء, بداية يعني غريبة شوي. أنا لما شفت هيك بحب أمره هيك أشوف إيش نغطي أحداث. شفت والله اليوم يوم الوردة الحمراء، قلت بدنا نسأل بسام، الوردة الحمراء بعدها هي يعني ملكة الساحة؟ تعرف زمان كان دايما إيش الوردة الحمراء، حتى بأفلام السينما حتى بالأغاني لسها هي ملكة الساحة، ولا اليوم صار في أنواع تانية تفوقت عليها؟
4: لا أكيد هي ملكة الساحة، ولساتها هي الرمز والشعار للمشاعر والرومانسية والإيجابية والتفاؤل كمان. يعني أنا حابب أسأل سؤال للمستمعين، يعني إمتى آخر مرة أهديت شخص بعنيك وردة حمراء؟ وهي الوردة هي عبارة عن رسالة مشاعر تحكي لك إنه أنا مهتم فيك، أنا موجود بحياتك، وإلها كثير تأثير نفسي وسيكولوجي على الطبيعة البشرية.
2: على فكرة أنا بتذكر الوردة الحمراء دائما بيوم العمال إنه بيهدوها للعمال أو بيوم المرأة العالمي. سؤالي لك بسام، اليوم الورد زي ما كان زمان ولا تغير؟ أنا بتذكر زمان كان الورد تشم ريحته من بعد كيلومتر، اليوم صرت تشوفه كأنه بلاستيك، حتى بتمسكه تتأكد هي حقيقية ولا بلاستيك.
4: الله عليك، الورد تأثر بإيش؟ كان زمان يربوه بالطريقة البلدية، الأسمدة العضوية، العناية، تصبر عليه إنه تفتح. هلا صارت إحنا بوقت السرعة، وقت إنه بده كل إشي سريع، الأسمدة الكيماوية، التعديلات الجينية، هاي كلياتها بتأثر كمان بالخريطة الجينية لكل نبتة، وحتى الخريطة الإنسانية كمان تغيرت مع عصر السرعة. يعني عندك مثل هلا عصر الرسائل الإلكترونية، الضغوطات الاجتماعية، هاي أبعدتنا عن كل المشاعر الحلوة اللي إحنا كبشر عايشينها. وعشان هيك تعملوا يوم الوردة الحمراء عشان يذكر الإنسان إنه عندك أنت ناس بحاجتهم وهم بحاجتك، وتكون رابط الإنساني بينك وبينهم. وعشان هيك عملوا يوم الوردة الحمراء اللي ظل موجود بتاريخ البشرية.
2: طيب هلأ اللي بيجي بوكي ورد أحمر، وانت قلت منيح اليوم تذكروا اليوم يوم الوردة الحمراء، عم يهدوا بعض ورد أحمر مش غلط، إيش أفضل طريقة إنه الورد يعيش أكتر وقت بالمظهرية في البيت؟
4: الورد أهم إشي نحط المكان ما يكون فيه فضاء كتير عشان التفتيح ما يفتح سريعا، تغيير المي كل يوم، وبعدها قص 5 سنتي من الباقة الورد عشان ظل فاتح مجاري شفط الماء. نعم. عشان ظل الورقة والوردة مفتحة لمدة 14 يوم الحد الأقصى.
2: نعم. وبالنسبة للمي في إشي بقول لك حط سكر، إشي بقول لك حط مليح، إشي بقول لك حط كلور، تعرف في قلب المظهرية، فإذا في يعني إشي الواحد يحطه للورد يعيش أكتر.
4: تلعب دور نوع الوردة وحجم الساق بتاعها. يعني مثلا الورد الجوري أفضل إشي نحط له يتغير له مي فاترة، المي الفاترة بتفتح المسامات اللي هي القنوات اللي بتغذي المي.
2: نعم.
4: الورد الثاني ممكن نحط له سكر، ممكن نحط، في ناس بتحط كمان كلور بنسبة قليلة مش كمية كبيرة، عشان الكلور بيأثر على النفس وبقتلها، عشان إذا بتسكي شكل الكلور ممكن يقتلها، بس نسبة قليلة جدا هي بتساعد إنه المدة تبعتها الطول والعمر الافتراضي تبعها يطول.
2: تمام. ضيفي هون هو من مجال كرة القدم، بعرفت قديش كرة القدم قريبة على الورد. لاعبين كرة القدم بيهتموا بالورد،
3: احنا بنهتم بين الحم والش
2: والبرد الطقس.
3: هيك السؤال راح يكون عندي. اول شيء صباح الخير لك لبسام.
4: هلا يسعد صباحك.
3: اذا بتقدر تفسر لنا كيف من ناحية الطقس اللي بيأثر على نوع الأزهار،
2: صار في أيام شوب كتير، صار في أيام فيضانات. أيوة بسام.
4: طلع التغير البيئي هو عمليتنا إحنا اللي صنعنا، يعني المجال اللي مثلا التأثير المناخي، التلوث، لهدول، وهذا كله بلعب عامل. أنا بالنسبة للورود هي التأثير تبعها بالنسبة للمنطقة الموجودة فيها، يعني مثلا المناطق الجبلية مثل القدس، إحنا المنطقة تبعتها بالصيف حامية وناشفة وبتحس الحرارة متوسطة، أما بالمناطق الساحلية مثل تل أبيب، هذيك المناطق فيها نسبة رطوبة عالية، يعني مثلا الحرارة 30 لما تكون نسبة الرطوبة 70 بتحس الحرارة 80، وهي ممتازة جدا للنباتات والزهور إنه بتعطيها جو التروبيكال اللي هو جو الاستوائي، بس بالمناطق الجبلية لا بتأثر فيها إنه الزهور بتقبل بسرعة عشان بتنشف الوردة تبعتها. وعندنا كمان بالمناطق الجبلية بتوصل الرطوبة بس بشهر 7 و8 لما تتسرب من مناطق الساحل، ولما توصل بتصير مناسبة للزهور والنباتات، بتلاقي الزهور أكثر بشهر 7 و8 مزهرة بفترة طويلة.
2: تمام، فإذا اليوم هو يوم الوردة الحمراء. بسام شكرات صاحب مشتل سنسن ومهندس مناظر طبيعية، أنا كتير بحب إنه هيك لما يبقى في ورد في البيت أو في الحديقة أو حتى بقوار صغير بيرفع المعنويات يا بسام، بيخلي الإنسان يتفائل، بيخلي الإنسان يحس إنه يا الله في وردة بدي أعيشها، بدي أسقيها، بدي أدير بالي عليها. فإن شاء الله حياتك وحياة كل المستمعين تكون دائما وردة بورد. شكرا بسام.
4: تسلمي ويومك سعيد.
2: تحياتي.
4: بألف خير.
2: تحياتي.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أمريكا ترحب بكم،
12: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
13: مونديال 2026
14: في أمريكا وعلى مكان،
15: وإحنا راح نكون هناك
16: في بث حي ومباشر
17: لأكبر المباريات
18: في التلفزيون والراديو
19: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
20: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
21: يا زهرة في خيال.
20: غداً على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
22: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
23: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
20: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
23: طنش ما بتسمعني.
20: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: أي احنا رجعنا كمان على الهواء براديو مكان، وكنا نتحدث قبل شوي عن المباريات اللي بتنتهي بركلات ترجيحية، اللي أنا شخصيا بحسها مش عادلة. يعني
3: لا بالعكس، يعني بيعطوك ساعة ونص اللي هنا 90 دقيقة لازم فريق يفوز فيها، يعني كمان مرة بعدها إذا انتهى.
2: بس أنت متخيل الضغط على حارس المرمى كأنه كله عليه،
3: مش بس على بنفسها أكيد في حارس، لأنه بنشوف قبل الضربات الكل جاي يشجع ويعبط الحارس وعن جد بنشوف
2: كله على كتافه
3: أكيد، لأنه الحارس اليوم هو 50% من الفريق. ولما يوصلوا الفرق للركلات الترجيح بكون 100%.
2: بس هي فيها إثارة كمان هيك بتشد الأعصاب على الآخر،
3: إثارة متعة، تعال نقول كمان فيها حظ
2: في
3: كبير،
2: فيها كمان
3: تركيز، تركيز عالي جدا جدا من اللي بضرب الركلة أو حتى التصدى للركلة.
2: شوقي عروق منصور صباح الخير.
24: خير إيمان، وصباح الخير للاعب مراد، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين أيضا.
2: هلا فيك شوقية، ومن اليوم إحنا بأجواء مونديالية. اسمعي بدنا نركب الموجة، يعني زينا زي هالعالم، وهلا بنشوف الناس راح كلها بتجتمع وبتلتقي، واستني لسه لقدام الأعداد في المطاعم وفي المقاهي وشاشات وغيره. فيلا دبابيسك اليوم في مين يا شوقية؟
24: أنا بصراحة إيمان يعني ها لعبة كرة القدم مش هالقدة. بالزمانات كانت أنا بصف اللاعب المرحوم عزم نصار، يعني صف أول لصف 12، يعني كان هذا كان هو يعني لما يجي وقت التمرين، أنا كان بالصدفة مدرسة الثانوية كانت حد ملعب الناصر المعروف يعني، فمن هناك بدأ الاهتمام. بس بعدها لا إمام يعني بصراحة
2: بعدت عن المجال.
24: بعدت عن المجال، أنا بشوفه إنه نصيحة وإنه أنا صافني يعني كرة قدم تستطيع أن تلم العالم كلياته، لكن مش قادر تلم العالم على السلام صراحة يعني.
2: طيب يلا خلينا نشوف دبابيسك في مين.
24: الدبوس الأول هذا الأسبوع أيضا ما زلنا نعيش في دوامة العنف والقتل، تتغير الأسماء والبلدات لكن المشهد لا يتغير، عائلات مفجوعة، أرامل، أطفال يتامى، أباء وأمهات يعيشون في وجع، ونحن نقف بكل العجز والخوف مع التساؤل اسم الضحية القادمة ومن أي بلد. الدبوس الثاني العام التاسع على التوالي إمام تصنف فنلندا بين أسعد دول العالم، وقد يتساءل البعض هل لأن النساء يتولين مواقع قيادية فيها؟ الحقيقة أن سعادة الشعوب ليست مربوطة بجنس الحاكم أو المسؤول، بل هي نتيجة منظومة كاملة من القوانين التي تسعى لرفاهية الإنسان، التعليم الجيد والثقة بالمؤسسات والعدالة الاجتماعية والرعاية والصحة والأمان وجودة الحياة والكرامة. والدبوس الثالث يتساءل هل وجود النساء في مواقع قيادية يغير شكل الدولة أو الحكومة؟ بعد استعراض الوجوه النسائية اللي خطرت على بالي في السنوات الثلاثين الأخيرة من تاتشر إلى أولبرايت إلى كوندليزا رايس وغيرهن من النائبة في البرلمانات العالمية حتى في الكنيسة، وجدت أنه أكثرهن لا يمثلن الصورة النسائية بل يمثلن الصورة الذكورية الوحشية التي لا تملك أي ضرة إنسانية. الدبوس الرابع في زمن كانت فيه الخيل رمز الأصالة والهيبة والفرح في الأعراس، أصبحنا نرى في بعض المناسبات شخصا يرتدي غوريلا يرقص بين المدعوين، لا اعتراض على الفرح ولا على التجديد، لكن السؤال هل أصبح التقليد الأعمى إلى درجة نستورد أي ظاهرة دون أن نسأل إذا كانت تشبهنا؟
2: بتحكي جاد واحد بيلبس غوريلا بعروس؟
24: مبينت على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: هي كيف يعني... هاي فتتني أنا يا شوقية؟
24: ما شفتهاش، هاي احتلت كل المواقع،
2: انشغلت يا اختي، انشغلت بالمونديال. طيب يلا
24: نستورد أي ظاهرة دون أن نسأل إذا كانت تشبهنا أو تعكس هويتنا. بين الخيل والغوريلا مسافة كبيرة، والفرح يجب أن يبقى أصيلا بعيدا عن الموضة. والدبوس الخامس يا إيمان، في الوقت الذي ما زالت فيه الشعوب تبحث عن حقها في علاج أفضل أو سكن أفضل أو حتى إجازة لرعاية أحد أفراد أسرتها، تأتي أخبار من إيطاليا عن الاعتراف بمرض الحيوانات الأليفة كسبب لإجازة طوارئ مدفوعة. الخبر ليس عن قطة وكلب مريض بقدر ما هو مرآة لعالم أصبحت فيه الأولويات بشكل مثير للحزن في الوقت الذي لا يجد فيه الأطفال العلاج والأدوية. وأقرب مثال النظر إلى الحالة في قطاع غزة، مستشفيات منهارة، غياب الأدوية، اعتقال الأطباء. والدبوس السادس، في أوقات الحرب والأزمات قد تكون الإشاعة أخطر من الحدث نفسه، ضغطة زر واحدة تنتشر أخبار كاذبة وصور غير صحيحة ورسائل مجهولة المصدر لتزرع الخوف والارتباك بين الناس وتحول القلق إلى حالة من الهلع الجماعي. المؤلم أنه بعض الأشخاص يشاركون هذه الأخبار دون التحقق منها، لقد أصبح نشر الأكاذيب أسهل من نشر الحقائق، خاصة أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بين أيدي الجميع. والدبوس السابع، مع انطلاق صافرة البداية للمونديال 2026 بدأ جمع الأخبار المثيرة للجدل أكثر من الأهداف. احتجاز مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين عدة ساعات في المطار لإجراءات التفتيش، منع مصور المنتخب العراقي طلال صلاح من الدخول وتمت إعادته للعراق، ترحيل الحكم الصومالي عمر عبد القادر. أما المنتخب الياباني فاشتكى من سوء مرافق التدريب واضطر إلى تغيير مكان تدريبه أكثر من مرة. وسط تقارير تحدثت عن تدريبات في أماكن لا تليق بمنتخب عالمي، وزادت الغرابة الحديث عن وجود أفاعي سامة قرب إقامة منتخب سويسرا، بينما سجلت حادثة إطلاق نار بالقرب من معسكر منتخب إنجلترا أسفرت هذه الحادثة عن إصابات كما أثارت صور بعثة منتخب كورسيكا وهي تتنقل بحافلات مدرسية وتفتيش منتخب السنغال بصورة مهينة وغيرها من القصص. وهنا بدأت المقارنة بين مونديال قطر 22 الذي كان ليس مجرد مونديال بل كان نسخة حضارية أثبتت أن الاحترام والتنظيم وحسن الضيافة جزء من اللعب. والدبوس الثامن كانت كرة القدم يوما لعبة الشعب يجتمع حولها الغني والفقير الصغير والكبير أمام شاشة واحدة. أما اليوم فأصبحت متابعة المباريات تحتاج اشتراكات وقنوات مشفرة وباقات خاصة ورسوم لا تنتهي.
2: بس لحظة شوقية، بمكان البث مجاني عشان ننصف.
24: حتى ذات المشجع يشعر أنه بدفع ثمن تمرير كل هدف. السؤال، هل تحولت الرياضة إلى من يستطيع الدفع؟ والدبوس التاسع، كلما اقتربت أيام الانتخابات نسمع حديثا عن الوحدة والعمل من أجل الجمهور، لكن ما أن تبدأ المفاوضات حتى تعود الخلافات والشروط وحسابات المقاعد والمصالح، كأن الأحزاب العربية تتفق على شيء واحد ألا نتفق. والدبوس العاشر، نعاني من أزمة قيادة. يتساءل المواطن العربي الذي يشاهد ما تقوم به الأحزاب العربية التي وصلت إلى طرق الاتهامات ودخل ميدان التواصل الاجتماعي إلى حرب الاتهامات. ألا يكفي العنف والجريمة وأزمة السكن وهدم البيوت والتعليم والبطالة وأزمات تخصص الأطباء العرب حتى ينزل القادة الأحزاب عن أشجار الغرور؟ المواطن أصبح يعرف أن جميع مشاكله تأتي في آخر الاهتمامات لدى الأحزاب، وأصبح المواطن يعتبر نفسه مجرد وقود لشحن الحزب. وأخيرا إيمان، يتكلمون عن اليوم العالمي للطفولة، لكن الطفولة الفلسطينية والعالمية أين هي؟ وهي غارقة في الحروب والحصار والجوع للأسف في العالم. هناك الطفولة اللي فوق الذين يعيشون في الرفاهية، والطفولة اللي تحت الذين كبروا على الجوع والقذائف وفقدان الأهل والتشرد وحر الخيام. وإلى اللقاء يا إيمان.
2: شوقية عروق منصور، شكرا على دبابيس اليوم، واتوقعي مني أسير كل ما في مباراة مهمة أبعث لك. شوقية اصحي بدنا نحضر.
24: ما نحن في التيت
2: وبدنا نتابع فيها كم مباراة بدنا نتابعهم، حتى لو ما فيش إلهم احتمالات، ما بعرف لوين رح يوصلوا، ولكن نتابعهم لأنه من منطلق المحبة ومن منطلق زي ما قال كمان ضيفي هون مراد، الأردن، المغرب، الجزائر، مصر، يعني هاي منتخبات اللي احنا لازم نحضر مبارياتها. شوقية شئتي ام ابيتي بصير اتصل افيقك في ايه في مباراة. شوقية عروق منصور، شكرا جزيلا.
24: شكرا،
2: تحياتي. خلينا اسألك مراد ابو عنزة عن نجاح اللاعبين العرب في كرة القدم. يعني كتير مرات كنا نقول انه في لاعبين من المجتمع العربي عم ببدعوا، وبتشوفهم كمان بوصلوا لأعلى درجات وأعلى فرق مثلك، وفي كمان أسماء، يعني بديش أنسى حدا، ولكن كيف بتشوف نجاحكم في مجال كرة القدم رغم كل التحديات؟ يمكن بتيجوا من بلدات اللي هي مش كتير فيها منشآت وملاعب، يمكن الطريق بتكون كتير صعبة، بس عم تنجحوا.
3: اليوم اللي عن جد بده ينجح لازم يكون عنده إرادة كبيرة. يعني أنا بحكي عن نفسي، يعني ما كانش شيء سهل معي بالضبط بالمرة. يعني كنت بسافر من راحت لكريات جاد، تنقل 3-4 مرات بالأسبوع، اللي بجيل 13-14 كنت بسافر لحالي، اللي بطلع بالبساط، كنت باخذ ترمبات، يعني حم شوب شتاء، كنت
2: طريق صعبة،
3: كنت بوصل أول واحد للتدريب. اليوم احنا بنشوف كمان لاعبين كثير بنجحوا، اللي منهم عنان خلايلة، ضياء سبع، وهي الأمور عن جد كلها بالراس.
2: نعم،
3: بيشتغلوا على حالهم، معهم دعم من العائلة.
2: الدخول للفرق الإسرائيلية اللي هي مش الفرق العربية صعب، كيف بتكون الأجواء؟ هل بالفعل في حياة مشتركة، في تعايش بهاي الفرق؟
3: في كثير فرق اليوم عندها قوانين إنه العربي واليهودي إيد واحدة، ومش مهم من ينجح. اللي عنده إرادة واللي عنده ثبات وبيشتغل على حاله فكل شيء بيبين لقدام.
2: نعم.
3: بس للأسف في كمان عدة فرق اليهودية تعب الأخص اللي بقدموا اللعيب اليهودي على العربي.
2: فإذا يعني شعرتوا إنه في أحيانا بيكون توجهات عنصرية.
3: أكيد أنا كمان يعني على جسم تعال نقولها كنا بنلعب ضد بتار القدس اللي هو أكبر فريق عنصري بالعالم مش بالبلاد، اللي بسب عليك اللي بسب على أهل
2: الرسول الكريم
3: على الرسول يعني هاي الأمور. والأسف كنا يعني
2: كيف كنت تشعر كيف كنت تمسك أعصابك لما بتشوف كل مثلا هاي الشتائم العنصرية؟
3: هاي بنقدرش نعمل إشي يعني. كان أنا يعني واليوم لليوم بتمنى إنه الأمور هاي لازم تتوقف من الاتحاد العام، إنه لازم يوقفها ويحطوا قانون إنه يبعدوا الشتائم الدينية عن الملاعب، لأنه إذا أي جمهور وسخ بلش يسب لازم ينزلوا له نقاط يعاقب بأي مباراة الجمهور ما يفوتش اللعبة
2: راديوس أو إشي. نعم.
3: فهاي الأمور أنا حابب أسمعها من الاتحاد العام، بس للأسف
2: إنه يكون تشديد أكتر على هاي المخالفات.
3: هاي النقطة لازم إحنا نشتغل عليها.
2: نعم.
3: ويريت إنه المسؤولين عنا وإحنا يحكوا فيها وقدموها للاتحاد.
2: طب خلينا نكون الآن مع مهران كريم وهو مطرب وفنان. أهلا بك مهران.
0: يا هلا فيك وصباح الخير.
2: هلا صباح النور. إذا إحنا منتابع من خلال برنامجنا برنامج هيك السهر الذي يبث على قناة مكان وأنت من المشاركين. فإذا أولا عرف المستمعين عليك علشان التسويق إنه نشوفك بالبرنامج يا مهران.
0: الله يسعدك. راح تقول صباح الخير لإليك، صباح الخير لضيوفك لجميع المستمعين. مهران كريم مطرب من مجد الكروم ومحاضر في موضوع أولاد والشباب في دائرة الخطر.
2: نعم.
0: شو حابة تعرفي؟
2: مسيرتك الفنية، اللون اللي أنت بتغنيه.
0: مسيرتي الفنية هي مسيرة مشوقة طويلة الحمد لله رب العالمين. اللون اللي بغنيه هو لون الطرب بالأكثر. شغلي بالحفلات بالأعراس القاعات المشتركة والقاعات يعني.
2: نعم. بتعرف هذا البرنامج على قناة مكان رجع وأكد على الطرب الأصيل على الأغاني هاي التقيلة. كيف بتشوف أهمية هذا البرنامج وبالذات التركيز على هذا اللون من الغناء؟
0: شوف بداية يعني راح نكون إحنا مع في البرنامج مع الغالي أصالة يوسف.
2: أصالة الرائعة والمميزة الرائعة اللي عم بتقود البرنامج بشكل كتير حلو.
0: صحيح، بشكل حلو بشكل عفوي بشكل مرح. أما بالنسبة للأغاني فهو برأيي يعني بكفي اللي عمالين نسمعه، بكفي أغاني العربدة زي بما يسمى، بكفي أغاني اللي ممكن تؤدي لأي أسباب من سبب من أسباب العنف. خلينا نرجع نسمع الإشي اللي عن جد لازم ينسمع، الإشي اللي عن جد بطر القلب بطر الروح. أم كلثوم لما غنت قالت المغنى حياة الروح، فبتهيئ لي احنا بحاجة انه نرجع لهذا المعنى بشكل دقيق. يعني بكفي الغناء اللي عم نسمعها اليوم للأسف، خلينا نرجع لهذا المحل. فالحمد لله هاي الحلقة وهاي المنصة اللي هي كانت هيك السهر اعطت هذا المجال انه شوي الناس تعالوا نرجع نسمع، نحب الاشي الصح، نحب الموسيقى الصح، نحب الغناء الصح.
2: حلو. فاذا اليوم حلقة اليوم اللي انت فيها راح تكون مهران.
0: صحيح.
2: فإذا اليوم تتبعوا وتابعوا مهران كريم المطرب والفنان المميز بصوته الحلو بأدائه المميز. بتمنى لك دائما النجاح والتوفيق اليوم يسعد. بعد أخبار 7:30 الحلقة
0: إن شاء الله. ولا
2: تمام يسعد. شكرا لك مهران. شكرا.
8: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: إذن راديو مكان يتابع مونديال 2026، ومنذكر يا مراد أبو عنزة ضيفي هنا في الاستوديو إنه البث على قناة مكان. أكيد. وكمان على كافة الشبكات المنصات، متابعين بالراديو، متابعين بالديجيتال، متابعين على الشاشة كان ومكان، لأنه نحن أصحاب الحق في البث. وخلينا نتابع كمان مع الزملاء اللي منقولهم يعطيهم العافية، في إشي موجودين هلأ بأمريكا وفي إشي طبعا زملاء هون ورح يتبادلوا السفر. الآن معنا محمد بقاعي المحلل والمدرب ومعلم الرياضة. أهلا بك محمد، تحياتي.
1: تحياتي، صباح الخير إيمان إليك ولجميع المستمعين، وتحياتي أيضا للكابتن مراد أبو عندي.
3: أهلا أهلا حبيبي.
2: هلا أنا راح أطلع براني بينك وبينه ولا لا يا محمد؟ فإذا هات نبدأ بمباراة الليل اللي كانت، وتنساش إنه كمان كان في مباراة الصبح، فهيك يعني باختصار مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا كيف بتشوفها، كيف بتلخص لنا إياها محمد؟
1: طبعا بطبيعة الحال المباراة الأولى في المونديال مجموعة رقم واحد اللي جمعت بين المكسيك وكوريا الجنوبية كندا وتشيك، طبعا مباراة قيمة في ملعب أزيتيكا، هذا أحد أشهر الملاعب بالعالم إيمان. طبعا هذا الملعب بعيدنا على ذكريات كبيرة، يعني هذا الملعب استضاف كمان 1970 المباراة النهائية عندما فاز المنتخب البرازيلي وبيلي بكأس العالم، وأيضا في 1986 عندما المنتخب الأرجنتين فاز بالمونديال آنذاك والنجم مارادونا رفع الكأس، يعني هاي معطيات مهمة جدا.
2: هذا ملعب النجوم، يعني بفهم من هيك يا محمد.
1: ملعب النجوم، وإضافة إلى ذلك أنه كل مرة كان في مونديال في المكسيك كان منتخب من أمريكا الجنوبية بيرفع الكأس، حتى في 1994 لما كان المونديال في أمريكا كمان منتخب البرازيل رفع المونديال، فهذا مؤشر وحافز قوي جدا انه ممكن اللقب يبقى في امريكا الجنوبيه، في المكسيك او في الارجنتين او في البرازيل او في اي منتخب منافس على البطوله.
2: بدنا حلو، سجلت عندي هاي الملاحظه انه يعني دائما من هناك كان يبقى من امريكا اللاتينيه، فاذا هات نشوف شو راح يصير هالمره.
1: نعم، اذا بالنسبه لمباراه الامس المكسيك وجنوب افريقيا، قبل ما نخوض بالتحليل أنا بدي أذكر المستمعين أنه في 2010 عندما كان المونديال في جنوب أفريقيا المباراة الافتتاحية كانت بين جنوب أفريقيا والمكسيك.
2: حكى ضيفي مراد هذا الإشي، ووقتها مين اللي فاز؟ قلت انتهت 1-1 المباراة،
1: 1-1 بالتعادل، والآن طبعا المنتخب المكسيكي رد الصعصعين واستطاع أن يفوز. طبعا المباراة كانت في ملعب المشهور أزيتاكا، كان في 80,000 مشجع في هذه المباراة. بدنا نحكي كان الإشي واضح من البداية أن المنتخب المكسيكي دخل اللقاء بشخصية قوية، شخصية البطل، مستفيد جدا من عامل الجمهور والأرض، وهي تعد في كرة القدم ورقة رابحة جدا. يعني المكسيك فرض أسلوبها مبكر بالضغط العالي وتحكمت بإيقاع المباراة من الدقائق الأولى، وهذا الإشي منحها أفضلية من ناحية نفسية وبرضه فنية بالمباراة. إذا بدنا نحكي على المستوى التكتيكي، يعني منتخب المكسيكي لعب بتنظيم عالي جدا وممتاز، خصوصا أنه تحول السريع من الدفاع للهجوم مع انتشار جيد في وسط الملعب، واستغل كل المساحات اللي كانت خلف الدفاع جنوب أفريقيا. يعني جنوب أفريقيا كان متوتر جدا وعنده مشاكل بالخروج من الدفاع وبناء الهجمات، وأن الفريق بيعاني كثير بالدفاع كان من الضغط المكسيكي، وما قدرش يفرض أي شخصية في الملعب. يعني لا يعقل أنه منتخب جنوب أفريقيا بيلعب من وراء ضد منتخب مكسيك اللي هو عم بيلعب فيه ضغط عالي جدا وعم بيعمل أخطاء دفاعية اللي يعني قتلت مباراة. حارس منتخب جنوب أفريقيا أبقى المنتخب الأفريقي في المباراة، يعني النتيجة كانت تكون 4-0 في الشوط الأول، إلا أنه يعني ظلت المباراة بالرتم تبعها بفضل حارس جنوب أفريقيا. وإحنا بنحكي شوي عن النجوم اللقاء اللي كانوا من المنتخب المكسيكي، يعني خوليان كونيني هذا اللاعب اللي استغل خطأ فادح في دفاع جنوب أفريقيا وسجل 1-0، وأيضا اللاعب راؤول خيمينيز الذي أنهى المباراة. يعني المكسيك وجهت رسالة واضحة من بداية البطولة إنه منتخب جاهز منظم.
2: فإذا بدأت برجل يمين، ماذا عن مباراة الصبح اللي اليوم كانت بين كوريا الجنوبية والتشيك؟
1: مباراة كوريا الجنوبية والتشيك انتهت ب 2-1 لمنتخب كوريا الجنوبية على منتخب التشيك. بملعب أكرون، هذا الملعب من يعني من أحدث الملاعب في المكسيك، هو الملعب التابع لفريق جيفاز المكسيك المشهور في الدوري المكسيكي. مهم جدا نذكر أن حكم المباراة كان المصري الأمين محمد عمر، هذا الحكم المصري المحلي اللي من أفضل حكام العالم في من العرب. طبعا المباراة الثانية كانت مباراة تكتيكية مثيرة، يعني انتهت فوز كوريا 2-1 بعد تأخر بالنتيجة 1-0 أمام منتخب تشيك. بالبداية منتخب تشيك لعب بأسلوب أوروبي، كان الدفاع عنده منظم جدا، اعتمد على الكرات الثابتة والالتحامات البدنية، منتخب قوي جدا وعنيد جدا منتخب تشيك، إلا أن منتخب كوريا الجنوبية عاد للمباراة. طبعا اللي بيميز منتخب كوريا الجنوبية هو الشخصية القتالية، الفريق ما تأثرش انه كان خسران 1-0، رفع الإيقاع بشكل واضح وسيطر على أرض الملعب.
2: ما هي يعني امتحان الفرق، انه انت لما تكون خسران ما تيأسش، ويا ما كان في مباريات اللي آخر دقيقة تلاقي الإشي انقلب. انت ذكرت قضية الجمهور، مباراة الليلة بين كندا والبوسنة وهرسك، فاذا والمباراة على ارض كندا، فاذا ايش التوقعات لهاي المباراة محمد؟ لانه كندا مع جمهوره، بعرفش قديش ناس سافرت من البوسنة والهرسك علشان تحضر المباراة.
1: صحيح، لا الحديث عن 30,000 مشجع، يعني هذا يعد عدد قليل بالنسبة لمباراة مونديال. منتخب كندا هو يعني منتخب جيد لحد متواضع، عنده الأكبر ديفيد لو مصاب ولن يترشح في المباراة. وأنا بدي أذكر أنه هذا المونديال مميز جدا، لأنه كمان اليوم في مباراة كندا في افتتاح، وأيضا غدا في مباراة أمريكا في افتتاح، يعني إحنا بنحكي
2: كل هاي الحفلات والرأس والشو والأشكال الحلوة والأعلام
1: لأول مرة، يعني لأول مرة في 3 منتخبات تستضيف البطولة، كل يوم في افتتاح في بلد معين. الأجواء في كندا هي أجواء كمان احتفال مهرجان كروي. كندا هي بالنسبة لها يعني من أهم مباريات بتاريخها، مش بس لأنها كأس عالم، بس برضو لأنها عم تلعب على أرضها لأول مرة وبين جماهيرها، هذا بيعطيها كمان ورقة رابحة جدا. المنتخب الكندي اتطور كثير في السنوات الأخيرة، وأصبح يعني عنده شخصية واضحة بتعتمد على السرعة بالأطراف، وعنده بيلعب ضغط عالي وتحول سريع من الدفاع للهجوم. يعني إذا بدنا نحكي أبرز إشي في منتخب كندا الخط الأمامي، نحكي عن جوناثان ديفيد، ويعني هذا أهم سلاح هجوم للمنتخب الكندي مع دعم لاعبين سريعين مثل بوكانان. طبعا مثل ما حكينا في البداية راح يفقد ألفونسو ديفيد، هذا اللاعب الأشهر في منتخب كندا بسبب الإصابة. أما إذا بدنا نيجي على منتخب البوسنة، يعني بينفعش حد يستهين في منتخب البوسنة، هذا بيلعب بمنتخب أوروبي، بيلعب بيعتمد على القوة البدنية والانضباط التكتيكي. طبعا النجم التاريخي للبوسنة والهرسك هو إيدن جيكو، الكل بيعرف إيدن جيكو، مهاجم يعني رقم تقدمه بالعمر، اللي هو يعني النقطة القوة الكبيرة داخل.
2: وهلأ رح نبدأ نحفظ هاي الأسماء اللي هي نتعود عليها خلال هذا المونديال. محمد بقاعي المحلل والمدرب وأستاذ الرياضة رح يترافقوني على مدى قديش 39 يوم، صح؟ 39 يوم، فإذا رح نضلنا مع بعض مع تقديم الإجاز والتحليل والأجواء عن مونديال 2026. شكرا لك محمد. شكرا.
1: شكرا، نهاركم سعيد، شكرا للجميع،
2: تحياتي. ضيفي الأخير في حلقة اليوم الدكتور ثابت أبو راس، المحلل السياسي والمشارك في مبادرات إبراهيم سابقا. أهلا بك دكتور ثابت، تحياتي.
4: أهلا، صباح الخير لك إيمان والمستمعين والمستمعات.
2: بتعرف أنا عم بحكي من أول البرنامج مع ضيفي مراد أبو عنزة أشياء حلوة عن مونديال وكرة قدم وكذا، ولكن من أحداث الأسبوع المفاوضات لإقامة القائمة المشتركة التي لم تنجح حتى هذه اللحظة، كيف بتقرأ الصورة حاليا دكتور ثابت؟
4: نعم، هذا المونديال الحقيقي للمواطن العرب في البلاد، والكل الحقيقة في حالة غضب في الأيام الأخيرة مما وصلنا إليه، وكأنه انتهى الأمر في عدم إقامة مشتركة. هناك توقع، هناك تفاؤل عند المواطنين، غالبية ساحقة من المواطنين العرب بدهم يشوفوا مشتركة. الآن مؤلم جدا لما وصلنا إليه، لكن أعتقد أنه لسه باقي وقت من أجل حل هذا الإشكال، وخاصة أنه وصلنا إلى تقنية وتعددية، وفي هناك مفاوضات بين الأحزاب، ودرجة التفاؤل.
2: حسب رأيك دكتور ثابت أبو راس، إيش المعادلة الأفضل للوصول إلى مشتركة؟ لأنه من اللي عم بينتشر حاليا إحنا شايفين إنه الأمور عالقة.
4: أنا أعتقد أفضل شيء هي إعطاء هذا الملف نطلع من بأيدي الأحزاب، الأحزاب تضع، مش الأحزاب نفسها، في هناك لجنة وفاق، في هناك لجنة سباعية، في هناك أكاديميين، في كثير ناس حقيقة بطبخوا في هذا الأمر، يعطي لمجلس حكماء اللي هو يقرر بالضبط كل شيء. لسه ما وصلنا لقضية تركيب القائمة، رئاسة القائمة ومحاوض فرض هذا الأمر على الأحزاب. أنا أعتقد إنه هاي المعركة انتخابات معركة وجودية بالنسبة للمواطن العرب، ما بصير إنه إحنا نتلاعب في مشاعر الناس، الناس زعلانة غضبانة، والأحزاب يجب أن تعلم إنه في بدائل أمام الناس، يعني في بدائل. بتكون مش مشتركة ممكن نقعد في البيت، ممكن نروح لأحزاب، حتى ناس تروح لأحزاب صهيونية. أنا لا أدعي طبعا هالبدائل، أنا أدعي للمشتركة قائمة واحدة اللي تحسم الأمر في المعركة.

0: معركة مش بس على وجودنا وعلى قضايانا إنما بالنسبة لشعبنا الفلسطيني.
1: بس من اللي أنت شايفه دكتور ثابت، وين العقدة؟ بسموها عقدة النجار، يعني وين الإشي الأساسي اللي شايفه هو العقبة حاليا أمام إقامة المشتركة؟
0: أنا بعتقد إنه العقبة الأساسية هي إنه النوايا إنه أنا بعتقد القائمة الموحدة تفكر أنها راح تخسر من المشتركة في التحليل. أعتقد إنه الثلاثية مشتركة ثلاثية هي ليس أقل صعوبة بإقامتها من الرباعية. في المشتركة كلها الكل بيربح. أنا بعتقد الحزبين الأساسيين لازم حالا القائمة الموحدة والجبهة يقعدوا مع بعض وهناك يتم الحل. هل جسم اللي بيقرروا في التالي إنه تقوم مشتركة أو لا؟ أخرى مرة أنا بعتقد هذا الحزبين قيادات الحزبين في حاجة بدهم مساعدة في هذا الأمر. التركيبة هي بالأساس، وفي حقيقة إنه إحنا في عنا تحديات وفي خلاف فكري وكل هذه الأمور، لكن كل هاي الشغلات لازم نحطها على جنب هذه المرة من أجل نتفك، خاصة إنه فيش كثير خلافات، مش الكد كبير الخلافات. فبعتقد إنه التركيبة ورئاسة القائمة هي المعضلة الأساس، والكل بحاول يهرب من الدخول فيها حتى الآن مشان يقول اختلفنا في عايش على مبادئ. لا، احنا مختلفين على رئاسة القائمة، على تركيبة القائمة، قديش أعضاء كنس لكل واحد. وإحنا بنعرف كنا لو تكون قائمة مشتركة بتنحل قضايا كل الأحزاب والكل بوقت أكبر، وهذا لازم يفهموا الأحزاب وفيش مضلش وقت. وإذا جملة أخيرة، وإذا ما اتفقنا يجب الاتفاق على قائمة من قائمتين، متأسف قائمتين انتخابيات الآن، وما نخليهاش لآخر لحظة مشان نجهز شعبنا إنه نعم إحنا بنستطيع نخرج للتصويت. في التالي الهدف عند الجميع يعني نطلع أكثر أعداد من مواطن العرب للانتخابات.
1: دكتور ثابت أبو راس، شكرا جزيلا لك. دكتور ثابت، شكرا.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: إذن نحن في أواخر برنامجنا اليوم، ضيفي كان مراد أبو عنزة، وهو لاعب سابق وحاليا مدرب. لأي عمر بيلعب اللاعب؟ الكل عم بيحكي عن ميسي إنه كمان كبر بالعمر وصار فيه
2: اليوم
1: شباب،
2: ورونالدو 42 سنة. فحكينا بالموضوع إنه قديش ما بن آدم واللاعب بحافظ على جسمه وعلى الأكل وعلى كل الأمور الصحية.
1: بس العمر له دور، يعني قد ما يكون
2: بيقدر يوصل لأربعين 39 حسب يعني،
1: بس بضل مش
2: وفي لعيبة كمان اللي بوقفه بجيل بكير اللي هن 35 36.
1: نعم. بس بضل صعب انك تواجه شاب عمره 25، يعني فرقية 20 سنة مثلا بيناتهم.
2: بس اللاعب لما يكون متعود على هيك تعال نقول
1: تدريبات
2: قوية جدا والسرعة،
1: بضل
2: ماكن.
1: ايش توقع اولا؟ وين بتحضر المباريات؟ في البيت مع اصحاب محل؟
2: بالبيت الحمد لله، انه اول مباراة حضرتها مبارح المكسيك على قناة مكان. مع كان المضيفين عباس سوان
1: عندنا طواقم رائعة. احنا هلأ كل المونديال بتتابعوا مكان كل المونديال.
2: الحمد لله كان كثير بجنن. فهاي الخطوة كانت من قبل 4 سنين مونديال قطر.
1: نعم،
2: عن جد اشي بجنن وناجح.
1: ان شاء الله تستمتعوا دائما بهذا البحث،
2: ونتمنى لكم نجاح.
1: بدك تجازف هيك تقول مين ممكن يكون البطل؟
2: أنا بدي أقول الأرجنتين صحتين. أنا بدي أقول الأرجنتين، بس المرة هاي راح أقول هولندا.
1: ما هو في إشي إيش الواحد حابب وفي إيش الواقع راح يصير.
2: أنا راح أمشي مع هولندا،
1: إنه هولندا هي اللي راح تأخذ الكاس. طيب منشوف إيش. هم كمان فريق قوي يعني لا يستهان به.
2: لعيبتهم متوزعين على أندية أوروبية اللي عن جد عندهم كمان جيل صاعد.
1: طب إيش تتمنى للفرق العربية المشاركة؟
2: انهم اول شيء ينبسطوا، اول شيء ينبسطوا لانه
1: يبسطوا شعوبهم كمان، لانه وراهم شعوب متابعتهم وبدها تشوفهم.
2: انه تعال نحط النقاط على الاحرف، انه في ولا واحد متوقع انه دولة عربية راح تفوز بالمونديال. انه نشوف منتخب او منتخبين بالدوريات المتقدمة، هاي بيكون لنا شرف كبير. وبنتمنى لهم كمان مرة كثير نجاحات ويفوزوا ويسجلوا أهداف.
1: إيش بتقول لشبابنا مراد أبو عنزة؟ شباب مجتمعنا العربي.
2: أول شيء حافظوا حالكم، ارجعوا خلوكم بالبيوت قديش ما يكون، اسمعوا من الأكبر منكم لأنه هذول عندهم خبرة أكثر مني ومنك.
1: نعم.
2: فالعنف والقتل والسوق، السوق السوداء
1: تدمرنا،
2: هذا اسمه دمار. صحيح. واسمه موت. يعني إذا أنت بدك عندك شوية عقل وبتقدم حالك للأشياء خطرة فبكون عندك مشكلة.
1: صحيح. إيش أتمنى لك مراد؟
2: أنا الحمد لله صحة تكون ممتازة، هذا أهم شيء.
1: طبعا بتمنى لك انك تكمل اكثر واكثر في مجال كرة القدم
2: إن شاء الله.
1: وحلو الانتقال من لاعب لمدرب. يعني هذا كتير اشي حلو انا بحبه.
2: احنا بنشتغل مع اولاد وبنعطيهم الخبرة الموجودة عندنا، فهي اشياء عن جد
1: عم تبني جيل جديد.
2: يعني انا بقول لك الاشي بسيط على ابني ريان، يعني بخلص التدريب اول سؤال لما يطلع لهذا كيف كنت، ايش الاشياء المنيحه وايش الاشياء مش المنيحه.
1: وعنده احسن معلم.
2: هاي نقطه مهمه والواحد بيكون فخور فيها.
1: ان شاء الله تنجح بانه يكون لك مساهمه في بناء جيل جديد من اللاعبين المتميزين والمتفوقين. شكرا على حضورك مراد ابو عنزة. بنكمل نكون على تواصل دائما لانه بنتابع مع بعض كل هالمونديال، وان شاء الله يكون مونديال حلو على الجميع. شكرا مراد. شكرا.
2: يسلم كثير.
1: الطاقم أنتجت البرنامج ريتا تيودوري، كوبي مور هندسة إذاعية. شكرا لأحمد عويسات الذي يرافقني في المجالات الرياضية. كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله. كل مونديال وإنتوا بألف خير.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس، إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. الرئيس الأمريكي يقول مرة أخرى إن الحرب ضد إيران انتهت. إيران توضح أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق. نبأ يفيد أن إسرائيل تطرح مطالب جديدة في التفاوض مع حماس. الولايات المتحدة تقلص دعمها العسكري لحلف شمال الأطلسي، والحرارة تكون ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل.
5: راديو مكان الأخبار.
11: العاشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في تصريح جديد له قال الرئيس الأمريكي ترامب: إننا أنهينا اليوم الحرب مع إيران بعدما وافقت على أنها

0: قطاعات من إعلان رئيس ترامب التوصل إلى تسوية رائعة وتوقيع مذكرة تفاهم قريبا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي، قال إن بلاده لن تتنازل عن خطوطها الحمراء خلال المفاوضات، وشدد على أن التقارير المتداولة بشأن موعد توقيع الاتفاق لا تزال مجرد تكهنات. تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بعد غد الأحد مشروع قانون لإلغاء بعض بنود خطة فك الارتباط عن غزة، ويدور الحديث عن البنود التي تحظر حضورا أو حركة لإسرائيليين في القطاع. وتقدمت به عضو الكنيسة عن عثماني هدوت لمر سونا بيلخ، وقالت إن 7 أكتوبر أثبت أن الانسحاب وترحيل اليهود لا يجلبان الأمن. وكانت إسرائيل قد ألغت قبل 3 أعوام خطة فك الارتباط عن شمال السامرة، ثم عادت وأقامت مستوطنتي حمش وسنورة. كشف مصدر فلسطيني مطلع كشف النقاب عن أن المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة شهدت انتكاسة جديدة بعد أن طرحت إسرائيل شروطا إضافية أعادت مسار التفاهمات إلى نقطة البداية، رغم التقدم الذي تحقق خلال الأيام الماضية بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد أن المصدر قال إن إسرائيل تطالب بتحويل الفصائل إلى أطر سياسية فقط وإلغاء أي نشاط في مجال السلاح. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين كبيرين أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تخصصها لعمليات حلف شمال الأطلسي في أوروبا. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة ستحد من قدرة الحلف على شن هجمات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة. ويدور الحديث عن خفض عدد الطائرات المقاتلة من طراز F-16 و F-15E من حوالي 150 إلى 100، بالإضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري وسحب جميع طائرات التزود بالوقود في الجو.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة ضمن معضلتها حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وحيفا 27، تل أبيب وجبال الجليل 28، الناصر وبير السبع 31، الجولان 32، وفيلات 39 درجة مئوية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير ونلتقي عند رأس الساعة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
7: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

وينك وينك شو أخبارك إلي بعدك بتحن لي بعدك تطلع عبعيونك

0: لشتمي كنتاري تركناك غني براحتك وبتسكنتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الورد.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: لشتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. معارضة في صفوف عناصر احتياط وأنصار يمين لانسحاب محتمل من جنوب لبنان. نابون يفيد أن إسرائيل طرحت مطالب جديدة في التفاوض مع حماس. جيش الدفاع يواصل البحث عن أنفاق في القطاع. حادث سير مروع في المجر والحرارة تبقى على حالها خلال الأيام المقبلة.
4: راديو مكان الأخبار.
10: الحادية عشر في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعربت منظمة عناصر الاحتياط عن استيائها حيال التقارير في الصحافة اللبنانية التي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان في إطار الاتفاق المتبلور مع إيران. وقالت الجمعية التي تجمع قادة كتائب وسرايا في خدمة الاحتياط، قالت إننا حاربنا سنتين في لبنان وجازفنا بحياتنا وفقدنا أصدقائنا ولم نفعل ذلك كي يعود حزب الله إلى الحدود. ودعت رئيس الوزراء نتنياهو إلى أن يوضح لرئيس ترامب أن ذلك خط أحمر. وبالتوازي دعت حركة إذا أردتم اليمينية هي الأخرى، دعت نتنياهو إلى رفض البند القاضي بانسحاب من الجنوب اللبناني. وفي بيان أصدرته قالت

0: جارية في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة شهدت انتكاسة جديدة بعد أن طرحت إسرائيل شروطا إضافية أعادت مسار التفاهمات إلى نقطة البداية رغم التقدم الذي تحقق فيه في ملف السلاح. ويفيد مراسلنا حسن أبو زيد بأن المصدر قال إن إسرائيل تطالب بتحويل الفصائل إلى أطر سياسية فقط وإلغاء أي نشاط في مجال السلاح، ولم يحدد حتى الآن موعد لاختتام الجولة الحالية من المحادثات بين حماس والوسطاء. قدم جيش الدفاع تلخيصا لنشاطاته خلال الأسبوع المنصرمة، وأشار إلى أنه نفذ 310 غارات في جنوب لبنان وقام بتصفية 5 إرهابيين بارزين في قطاع غزة. وأوضح الجيش أنه يواصل البحث عن الأنفاق في القطاع مع التركيز على منطقة خان يونس. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق آدم دراغمي في 22 من العمر من كفر مندا تنسب له التسبب بوفاة شخص، وقد حاول مع 2 آخرين اختطاف محمد فرج وعمره 30 عاما ودهسه حتى الموت، وذلك على خلفية دين مادي للمرحوم لأشخاص لم تعرف هويتهم. ويشار إلى أن دراغمي حاول منع هروب الضحية من المكان فصدمه بسيارته، ولكنه أصيب بجروح حرجة وفارق الحياة. في المجر لقي 8 أشخاص حتفهم في حادث سير على طريق سريع، وأفيد أن القتلى مواطنون من مولدوفا.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون درجة الحرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أمريكا ترحب بكم،
8: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
9: مونديال 2026
8: في أمريكا وعلى مكان،
7: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
8: في التلفزيون والراديو
7: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
11: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الورد.
1: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن قومه وما هو أهله. أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ونحن نتفيأ في ظلال ذكرى الهجرة النبوية العطرة، ذلك الحدث العظيم الذي ألهم الله تعالى الفاروق عمر وأصحابه بأن يجعلوه تاريخا للأمة الإسلامية، ذلك أن دولة الإسلام، دولة العلم والإيمان، دولة الأخلاق والفضيلة، دولة العدل والإحسان، إنما قامت بالهجرة النبوية العطرة. 13 عاما والنبي صلى الله وسلم وبارك عليه يعاني أشد المعاناة هو وأصحابه، لم يجد إلا آذانا صما وأفواها بكما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. لم ييأس النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وهو ينشر دعوة التوحيد، دعوة العدالة، دعوة الإيمان، دعوة المحبة والتسامح، دعوة المساواة. لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطرق الأبواب، انتقل من مكة المكرمة ليبذر بذور الدعوة في الطائف، فلم يجد في الطائف إلا ما وجد في مكة من شتم وسب وتنكيل وتعذيب وطرد وتسفيه واعتداء وما إلى ذلك. لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، متوجها إلى الله تعالى بقلب صادق خالص، وهو يردد قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهنا يأتي الأمر الإلهي بأن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وهذه الهجرة النبوية لم تكن هجرة سبهللية عفوية اعتباطية جزافية، وإنما كانت خطة مدبرة، خطة منظمة من النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أولا اختار الوقت المناسب، وهو وقت الظهيرة الذي يقيل فيه الناس. ثانيا اختار الصديق والرفيق، وهو أبا بكر الصديق. ثالثا اختار الدليل، وهو عبد الله بن فهيرة. رابعا اختار من يأتيهم بالطعام والشراب، واختار من يأتيه بأخبار القوم، اختار السيدة أسماء، وفي ذلك دلالة وإشارة أن المرأة لها دور ولها مكانة ولها تأثير في النشاط الدعوي والاجتماعي. اختار من يأتيه بأخبار أهل مكة، وهو عبد الله بن أبي بكر الصديق. اختار المكان الذي يختبئ به. كل ذلك فيه إشارة ودلالة أن المسلم في حياته اليومية منظم مبرمج، ليس اعتباطي وليس سبهللي وليس جزافي، إنما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ المسلم بالأسباب، وأن يكون المسلم مدبرا، وأن يكون المسلم مبرمجا، وأن يكون المسلم مخططا، وأن يكون المسلم صاحب هدف، وأن يضع الوسائل حتى يصل إلى هذا الهدف. انظروا إلى طموح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل التحديات، مع كل العقبات، مع كل المواجهات، مع كل المقاساة والمعاناة على شتى أشكالها وألوانها وضروبها، إلا أنه لم ييأس. هكذا المسلم هو في طموحه، في تحقيق أهدافه، لا ييأس بل يتحدى، يضع أمامه هدفا محددة، يضع له الوسائل، يضع له البرامج، يضع له الخطط، يضع له الطرق التي توصله إلى هذا الهدف، ولا ييأس مع كل التحديات، مع كل المواجهات، مع كل الصعوبات، مع كل التضييق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر وتحدى حتى وصل إلى هدفه المنشود. ولما جاء إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له بعد الطائف، بعد أن لقي ما لقي في الطائف، قال له: يا محمد، هذا ملك الجبال لم ينزل لأحد قبلك ولن ينزل إلى أحد بعدك، إن شئت فمره حتى يطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان في مكة. قال: لا يا أخي يا جبريل، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أي طموح هذا، وأي أمل هذا، وأي تفاؤل هذا، وأي رؤية هذه؟ انظروا، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم وأن يقول: يا أخي يا جبريل، لقد دعوتهم ليلا ونهارا فلم أجد إلا علوا واستكبارا، يا أخي يا جبريل ادعو الله عز وجل بأن يخلصني منهم وأن يقضي عليهم قضاء مبرما. ولكن انظروا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طموحه، إن لم ينجح بأن يخرج أو أن يتبع هؤلاء الأقوام، هؤلاء الآباء، هؤلاء الأمهات، إن لم ينجح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبعوه، إلا أن عنده رؤية بأن أصلابهم وأن يخرج من أصلابهم من الأبناء والأحفاد والحفيدات من يتبعون هذه الرسالة. ما أعظم هذا النبي، ما أعظم سيرة هذا النبي، كل سيرته دروس وعظات وعبر. نعم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، بورك لنا في هذا النبي، وبورك لنا في هذا العام الهجري. نسأل الله تعالى أن يكون عام محبة وأخوة وتراحم. اللهم آمين. كنتم مع أخيكم الشيخ مشهور فواز، رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء. دمتم برعاية الله تعالى ومحبته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نس

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقو برين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو،
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
9: يا زهرة في خيال.
2: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
9: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
2: استوديو مع مي مرعي، غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: طنش ما بتسمعني.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نبأ يفيد ببدء التحضيرات الأمريكية لمراسم توقيع الاتفاق مع إيران. معارضة في إسرائيل لانسحاب محتمل من جنوب لبنان. اكتشاف جرثومة في قسم الخدج بمستشفى رمبام. شاب بحالة حرجة في النقب إثر تعرضه لصاعقة كهربائية، والحرارة تبقى على حالها خلال الأيام المقبلة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: 12:00 في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أفاد موقع أكسيوس بأن 4 طائرات أمريكية أقلعت إلى أوروبا وتحمل معدات تخدم نائب الرئيس جيدي فانس في مراسم توقيع الاتفاق مع إيران، وكما يبدو تقام المراسم في جنيف. أعربت منظمة عناصر الاحتياط عن استيائها حيال التقارير في الصحافة اللبنانية التي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان في إطار الاتفاق المتبلور مع إيران. وقالت الجمعية التي تجمع قادة كتائب وسرايا في خدمة الاحتياط إننا حاربنا 2 سنين في لبنان وجزفنا بحياتنا ولم نفعل ذلك كي يعود حزب الله إلى الحدود. وبالتوازي دعت حركة إذا أردتم اليمينية رئيس الوزراء إلى رفض الفكرة ووصفتها بعودة إلى 7 أكتوبر. في قسم الخدج بمستشفى رمبام بحيفا عثر على جرثومة من نوع CAMRSA الشائعة في الجمهور. وأكد المستشفى أن الأطفال يحملون الجرثومة ولكنهم ليسوا مصابين بها ولا تظهر عليهم أعراض المرض. وتم اتخاذ خطوات وقائية وإبلاغ عائلاتهم ووزارة الصحة بالموضوع. وفي هذه المرحلة لا يستوعب المستشفى أطفالا خدجا جددا. في النقب أصيب شاب في 26

0: المركزية في حيفا لائحات اتهام بحق آدم الدراغمي في 22 من العمر من سكان كفر مندا تنسب له جريمة قتل، وقد حاول مع 2 آخرين اختطاف محمد فرج وعمره 30 عاما ودهسه حتى الموت، وذلك على خلفية دين مادي للمرحوم لأشخاص لم تعرف هويتهم. ويشار إلى أن دراغمي حاول منع هروب الضحية من مكان الحادث فصدمه بسيارته، ولكنه أصيب بجروح حرجة وفارق الحياة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الحادث وقع في كريات آتا الشهر الماضي، واعتبر بداية حادث ضرب وهرب. أحبط أفراد الإدارة المدنية الأسبوع الجاري محاولات لتهريب نحو 110 أطنان من النفايات من مختلف الأنواع لحرقها في مناطق السلطة الفلسطينية بصورة غير قانونية، وتمت مصادرة جميع الشاحنات التي حملت النفايات. وأوضحت الإدارة المدنية أن هذه النشاطات هي جزء من المجهود المشترك لمكافحة تلوث الهواء في يهودا والسامرة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون درجة الحرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
8: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أمريكا ترحب بكم،
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
11: مونديال 2026
10: في أمريكا وعلى مكان،
9: وإحنا راح نكون هناك
12: في بث حي ومباشر
13: لأكبر المباريات
10: في التلفزيون والراديو،
12: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
14: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
14: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
15: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

أنباء عن التزام إيران في الاتفاق الذي سيوقع بعد أيام مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التقدم نحو القنبلة الذرية. ترامب يقول إن ما تحقق هو اتفاق رائع. هنالك بنود مختلفة حول مضيق هرمز، أيضا اليورانيوم المخصب، سنكون مع ذلك بعد قليل. 4 مليارات شيكل لنوفا جليل، عكا والناصرة وطبرية ومدن أخرى في منطقة الشمال. الحكومة تصادق على تطوير الشمال والمدن الكبرى. السؤال كيف ستطور

تصرف كل هذه الميزانيات. واتهام شاب من كفر مندا بمحاولة اختطاف شخص على خلفية دين مالي. غدا في اللد مظاهرة قطرية ضد الجريمة. المواطنون هناك يقولون من حقنا العيش بأمان. وانطلاق كأس العالم، فوز المكسيك على جنوب أفريقيا، وخيمينيز الذي أنقذ الإطباء حياته قبل 6 سنوات وتحول الليلة الماضية إلى بطل المكسيك. كوريا الجنوبية صباح اليوم تحقق نصف مفاجأة وتفوز على جمهورية التشيك. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة، معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. فاتن حداد طبراني أنتجت حديث الظهيرة، ريتا تيودوري معنا في الراديو المصور، روبي أوسنولتس في الهندسة الإذاعية.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الليلة الماضية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول وصلنا إلى تسوية رائعة مع إيران ويقوم بإلغاء قصف إيران والاتفاق خلال أيام. طبعا على حد تعبيره هناك أسئلة كثيرة نحاول طبعا الخوض فيها، وكذلك بتداعيات هذا الإعلان الدراماتيكي الليلة الماضية مع الحنان ميلر الباحث في معهد هيرتمان. تحية لك سيد الحنان.
2: أهلا يوسف،
1: مرحبا بك. إذن أنباء عن التزام إيران في الاتفاق الذي سيوقع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الالتزام يقضي بعدم التقدم نحو مشروع القنبلة الذرية، وترامب يقول إن ما تحقق هو اتفاق رائع. ما الجديد في هذا الاتفاق الحنان؟
2: التفاصيل لا تزال مبهمة، ولكن بعض التفاصيل يعني تم كشفها من خلال وسائل الإعلام، خاصة من المقرب لترامب الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد. فأعتقد أنه بعض التفاصيل مقلقة لإسرائيل. أولا عدم تجميد الأموال الإيرانية تدريجيا، وهذا الشيء ممكن أن يساعد الاقتصاد الإيراني كثيرا، خاصة بيع أو السماح لبيع النفط في هذه الأثناء. هذا يدخل مليارات إلى الاقتصاد الإيراني. الشيء الثاني المقلق هو عدم التعاطي مع موضوع الصواريخ الباليستية التي عانينا منها كثيرا هنا في إسرائيل.
1: صحيح.
2: يعني ما تضررنا يعني ليس من النووي، ولكن الأضرار من الصواريخ الكبيرة الباليستية المتفجرة في السماء، وكل هذا يعني هذا ضرر كبير جدا. وإسقاط النظام طبعا، يعني الاقتصاد الإيراني إذا تحسن هذا يبعد إمكانية إسقاط النظام،
1: شبح سقوط النظام. نعم،
2: فتقليص اليورانيوم أيضا حسب الأنباء سيتم داخل إيران وليس إبعاد اليورانيوم المخصب إلى خارج الدولة. فكل هذه التفاصيل يعني تشير بأن الاتفاق قد يكون غير مرضي لإسرائيل.
1: نعم، على ضوء ما ذكرت الحنان، ما الاختلاف بين الواقع الذي يفرضه هذا الاتفاق في حال وأن تم توقيعه نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم في إحدى الدول الأوروبية كما يقول ترامب، عن الواقع الذي كان قبل هذه الحرب؟ وقد تجد من يتساءل إنه ماذا حققت هذه الحرب إذن؟
2: نعم، وهذا سؤال سليم أعتقد وجيد، خاصة مقارنة بالاتفاق النووي السابق الذي حققه الرئيس أوباما والذي انتقده بشدة ترامب في ولايته الأولى، ثم ألغى هذا الاتفاق أو ذلك الاتفاق. فالسؤال الآن ما هي التفاصيل والمعايير المختلفة أو التفاصيل المختلفة بين هذا الاتفاق، خاصة إذا في هناك بند يدل بأن بعد فترة معينة 10 سنوات 15 سنة سيكون هناك يعني ينفذ يعني الاتفاق ويسمح لإيران أن تخصب اليورانيوم.
1: يعني هنالك يعني سقف زمني لهذا الاتفاق مؤطر؟
2: لا نعلم، ولكن كما يبدو الآن نعم هناك حد أقصى يعني أو سقف زمني للاتفاق. فيبدو إنه المناورة الإيرانية خاصة في إغلاق مضيق هرمز هو الذي خلط الأوراق وصار هذا الموضوع الأول في الاتفاق، يعني فتح مضيق هرمز والسماح للملاحة البحرية. يعني عدنا إلى ما قبل الحرب، ولكن هناك تنازلات لإيران بالاقتصاد بالعقوبات. فيعني يبدو إنه ترامب لم يربح كثيرا يعني من هذه الحرب.
1: طيب، هذا على صعيد ترامب. عندما يقول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق، اتفاق الإطار الذي يشمل طبعا بناء على ما ذكر من مصادر في البيت الأبيض جنوب لبنان كذلك، هل هذا ملزم لإسرائيل؟ هذا أولا ألف طبعا من خلال هذا السؤال. سؤال آخر صغير باء، هل إسرائيل قد لا تعود لمواجهة حزب الله في أعقاب هذا الاتفاق؟ لأنه نتنياهو يريد تجنب غضب ترامب خصوصا في هذه الأشهر، أشهر التحضير للانتخابات. كيف ترى الصورة؟
2: نعم، وهذا أيضا علامة استفهام ضخمة كبيرة جدا، يعني مصير يعني الملف اللبناني أو ملف حزب الله. إيران دائما كانت تصر على ربط الملفين، ملف إيران وملف حزب الله والحفاظ على حزب الله ووقف إطلاق النار هناك، وإسرائيل وحزب الله كلاهما لعبا على يعني وتيرة منخفضة، يعني شبه حرب أو حرب محدودة. والسؤال هل يستمر نتنياهو في نفس النهج، يعني في قصف يعني جنوب لبنان والابتعاد عن الضواحي الجنوبية في بيروت، أم يلزم بإنهاء الحرب تماما في كل أنحاء الدولة والسماح للجيش اللبناني أن يتدخل؟ هذا أيضا سؤال كبير أعتقد أنه
1: هو أنت كمراقب للسياسة الإسرائيلية طبعا منذ سنوات طويلة، ألا تعتقد بأن توقيت ذلك، دعني أسميها بين قوسين، تقييد يدي نتنياهو بكل ما يتعلق بالرد بداخل جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية في فترة انتخابات، هل قد يستعمل ذلك من قبل المناوئين السياسيين كربما علم كبير جدا يلوحون به ضد نتنياهو وضد سياساته منذ 7 أكتوبر؟
2: أكيد أكيد، بنت ولابيد بدأوا بالفعل يعني استخدام هذه النقاط، ولكن نتنياهو يرد أنهم أبرموا اتفاق مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية بشأن الماء
1: حدود البحرية، نعم.
2: الحدود نعم. ولكن أيزنكوت اللي هو رئيس أركان جيش سابق ليست له هذه الخلفية، فإذا هو انتقد هذا الاتفاق وهذه الإخفاقات يعني في الوصول إلى اتفاق مرضي لإسرائيل، فأعتقد أنه من الصعب جدا، سيكون من الصعب جدا لنتنياهو ولليكود أن يواجه هذه الاتهامات من أيزنكوت. يعني هو خلفيته نظيفة بين قوسين، يعني لا ليست له خلفية صعبة مع موضوع اللبناني، فأعتقد أنه المنافس الأقوى الآن لنتنياهو بالشأن الأمني والعسكري هو أيزنكوت.
1: نعم، هناك من يقول أن اتفاقا كهذا يعتبر صفعة لحكومة نتنياهو، إلى أي مدى هذا صحيح؟ وكل هذه التوازنات التي يحاول رئيس الحكومة أن يقوم بها ما بين البيت الأبيض والشأن الداخلي، هل تعتقد بأن هذا سيشكل طبعا إلى جانب ما يحدث الآن من مظاهرات للحريديم المتدينون ضد طبعا قانون التجنيد وما إلى ذلك، كل هذه التطورات التي تحدث هذا أيضا ملف آخر يتراكم على طاولة رئيس الحكومة، هل تعتقد بأن هذا يعقد المشهد أكثر لنتنياهو؟
2: أكيد أكيد، ورأينا في استطلاع الرأي الأخير يعني امبارح أمس أنه هناك تنازل، بداية تنازل في شعبية الليكود مقارنة ب أو مقابل أيزنكوت ولابيد وبنت. فأعتقد أنه الشيطان يكمن في التفاصيل، أولا في الصفقة مع إيران، ولكن هناك لا تزال 4 أشهر حتى الانتخابات، نتنياهو يحاول أن يؤجل موعد الانتخابات قدر الإمكان بعد 7 أكتوبر ربما بأسبوع أو أسبوعين، ولكن المظاهرات هذه لا تبشر بالخير لنتنياهو.
1: شكرا لك سيدي الحنان ميلر الباحث في معهد هيرتمان على كل هذه الإيضاحات معنا في البرنامج، شكرا جزيلا لك. إلى الملفات الجنائية، معنا إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة الذي سيأخذنا إلى جسر الزرقاء، عسفية وجلجولي من خلال هذه الأحداث الجنائية للأسف الشديد. أهلا بك معنا إياد.
3: أهلا بك يوسف. نعم، في مسلسل العنف في الشارع العربي الليلة الماضية أصيب شابان بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق النار في جلجولية. طواقم طبية من نجمة الدوري الحمراء قدمت الإسعافات الأولية لهما ونقلا إلى مستشفى مير في كفر سبا للمعالجة. المصاب الأول يبلغ من العمر 23 عاما، أما الثاني يبلغ من العمر 24 عاما. الشرطة وصلت إلى المكان ومباشرة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناة. نبقى أيضا في السياق الجنائي، حيث أعلن الشرطة عن اعتقال مشتبه بإطلاق النار على أحد السكان في جسر الزرقاء. تفاصيل هذا الحادث يوسف تعود إلى نهاية الشهر الفائت، حيث تلقت الشرطة معلومات حول حادث إطلاق النار باتجاه هذا المواطن في القرية، وكانت قد هرعت إلى المكان قوات شرطية مباشرة التحقيق في الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناة. الشرطة تمكنت خلال التحقيقات التي أجرتها من تعقب هوية المشتبه المركزي في الحادثة، وخلال نشاطات ميدانية تم اعتقال المشتبه للتحقيق معه. اليوم ستطلب الشرطة كما يبدو تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق. ومن جهة أخرى، في يوم السادس من الشهر الفائت كانت الشرطة قد تلقت بلاغا حول زرع عبوة ناسفة في منزل في قرية عطفية. الوحدة المركزية في لواء الساحل باشرت التحقيق في الحادث، والذي أدير بصورة مكثفة ومعقدة بشكل سري وعلني مع استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة. وبعد يوم من زرع العبوة تمكنت الشرطة من اعتقال ثلاثة مشتبهين في زرع العبوة الناسفة، وتم من حين لآخر تمديد فترة اعتقال الثلاثة بقرار من المحكمة. ومع انتهاء التحقيق وتوفر قاعدة من الأدلة بحق المشتبه بهم، قدم أمس تصريح مدعي عام من قبل النيابة العامة في مدينة حيفا تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة بحقهم وطلب إبقاء الثلاثة رهن الاعتقال حتى إنهاء الإجراءات القضائية في هذا الملف. وفي حي الجواريش يوسف في مدينة الرمل اعتقلت قوات من شرطة الحرس الوطني فتى يبلغ من العمر 15 عاما بعد عملية مطاردة، وبعد أن أطلق أحد أفراد الشرطة النار في الهواء، وعندها تم توقيف القاصر الذي قام بإلقاء المسدس الذي كان بحوزته. وستطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق. إليك يوسف.
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. نجيب كزل مراسلنا في المنطقة الشمالية، تحية لك نجيب. اتهام شاب من كفر مندا في محاولة اختطاف شخص على خلفية دين مالي، والأمور تعقدت بعد ذلك.
4: هذا صحيح يوسف، النيابة العامة تقدم هذا اليوم إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد المدعو آدم ضراغمي البالغ من عمر 22 عاما من سكان كفر مندا، تنسب إليه التسبب بمقتل الشاب محمد فرج طه 30 عاما خلال محاولة اختطافه على خلفية دين مالي. بحسب لائحة الاتهام فإن المتهم اتفق مع شخصين آخرين على استدراج طه إلى لقاء في مدينة كريات آتا بهدف اختطافه وممارسة الضغوط والتهديدات عليه لإجباره إلى سداد دين مالي يعود لأشخاص لم تكشف هوياتهم. وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين وصلوا إلى مكان اللقاء وهم مزودون بعصي، وعندما لاحظ الضحية ذلك حاول الفرار من المكان. وفي هذه الأثناء وبينما كان رفيقا المتهم يلاحقانه سيرا على الأقدام، قام آدم ضراغمي بمركبته باتجاه الضحية وقام بصدمه بصورة مباشرة. ووفقا للائحة الاتهام فإن الاصطدام كان يهدف إلى منع الضحية من الهرب وتمكين المجموعة من تنفيذ عملية الاختطاف. قد ألقي الضحية على غطاء المركبة بعد دهسه، ثم ارتطم بزجاجها الأمامي قبل أن يقذف نحو شاحنة كانت متوقفة في المكان، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة. طواقم الإسعاف التي هرعت إلى المكان عملت على إقرار وفاته على الفور. وتضيف النيابة في لائحة الاتهام أن المتهم وشريكيه فروا من المكان دون تقديم أي مساعدة للمصاب أو استدعاء فرق الإنقاذ. كما جاء في لائحة الاتهام أن ضراغمي تخلص لاحقا من المركبة التي استخدمت في الحادث وأتلف هاتفه المحمول في محاولة لطمس الأدلة. وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. ونسبت له في لائحة الاتهام أي إلى آدم ضراغمي تهمة القتل في ظروف مشددة على أساس اللامبالاة بنتائج أفعاله، إضافة إلى محاولة الاختطاف بهدف الابتزاز وإتلاف الأدلة. إليك يوسف.
1: شكرا لك نجيب قزل، شكرا لك.
5: يا ظريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: أمريكا ترحب بكم،
11: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
12: مونديال 2026
11: في أمريكا وعلى مكان،
13: وإحنا
10: راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
11: في التلفزيون والراديو
10: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
7: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد سامي أبو شحادي، مرحبا بك، تحية لك أستاذ سامي.
2: حياتي أخي يوسف لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: اللجنة السبعية لرؤساء السلطات المحلية التي حصلت على تكليف اللجنة القطرية للتفاوض مع الأحزاب غاضبة جدا، تعيد التفويض إلى اللجنة القطرية وتطالب باجتماع طارئ للأحزاب الأربعة. هل لهذا الغضب بين قوسين ثقل عليكم كأحزاب عربية أستاذ سامي؟
2: أولا غاضبون، وبحق الإخوة في يعني السبعية. ما جرى في الاجتماع لا يعقل، يعني غير مقبول أن يأتي رئيس حزب ويحاول أن يفرض على باقي الأحزاب وعلى لجنة السبعية برنامجه ورؤيته. الدكتور منصور عباس لا يستطيع أن يحضر إلى اجتماع يجمع قيادة المجتمع العربي ويقول لهم هذه ورقتي، take it or leave it. هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير معقول يعني. وأنا أتفهم الغضبهم، وهم قالوا له ذلك أيضا يعني خلال الاجتماع، يعني أنه يعني لا يمكن أن تأتي إلى طاولة مفاوضات وتقول أن هذا ما لديك وعلى الجميع أن يقبل ذلك، وإذا لم يتم قبول ما لديك يعني لا يوجد مفاوضات. هذا عكس عملية المفاوضات أخي يوسف.
1: وأنتم أستاذ سامي مع كل ذلك طبعا، وأنا أشعر بنبرة الاستياء لديك، أنتم مع استمرار محاولات إقامة القائمة المشتركة حتى بعد فشل هذه المفاوضات، بخلاف الجبهة مثلا التي أعلنت أنها ماضية نحو قائمة عربية ثلاثية. وسؤالي لك يعني بعد هذه المقدمة، لماذا تختلفون مع الجبهة؟ ما الذي ترونه أستاذ سامي ولم تره الجبهة في المفاوضات مع الموحدة؟ أنت شايف أنه يعني منصور عباس ممكن غير موقفه؟
2: شوف أخي يوسف، إحنا أولا أقرب يعني بشكل واضح إلى الإخوة بالجبهة سياسيا، والأوراق اللي تقدمت والبيان اللي طلع باسم كمان الجبهة والعربية للتغيير والتجمع واضح أنه يعني نحن أقرب سياسيا. ولكن أخي يوسف في أمور هون، نحن في لحظة تاريخية أمام أزمة وجودية هي أكبر من الأحزاب وأكبر من قيادة الأحزاب وأكبر من الأفراد. لدينا هدف نحن مجمعين عليه الأربع مركبات. نحن نريد أن نمنع حكومة سموتريتش بنغفير نتنياهو من العودة إلى الحكم مرة أخرى. واضح لدينا بالأرقام أخي يوسف أن العامل الأهم في هذا الأمر وجود قائمة مشتركة، رفع نسبة التصويت ورفع التمثيل العربي في الكنيسة. هذا هو الهدف الأهم. يعني إحنا إذا عملنا بثلاثية جيد، ولكن الواضح أنه بالأرقام أنه بمشتركة رباعية أفضل للجميع.
1: أنتوا الآن تضغطون على الموحدة بذلك؟ هل ترى بأنكم تضغطون بقوة على الموحدة؟
2: بعد يعني بعد الأسلوب الأخير والطريقة الأخيرة توقفت يعني المحادثات. نريد أن يعني تراجع الموحدة هذا الموقف وهذا الأسلوب وهذه الطريقة. ولكننا نعم نحن معنيون بأن نتقدم بإقامة قائمة ثلاثية بهدف إقامة القائمة الرباعية. سنبقي الباب مفتوحا للإخوة في الموحدة.
1: وإذا لا ما تحققش هذا الهدف؟
2: لا احنا لن ننتظر. احنا قلنا بشكل واضح،
1: لانه فهم وكانه يعني انتم ما بتكونش ثلاثيه، المفضل
2: لا لا لا لا, لا اخي لا, لا لا لا لن ننتظر لحظه. احنا اعطينا الاخوه في الموحده 10 فرص، عملنا عدد كبير جدا من الاجتماعات، قدمنا تنازل. انا بقول لك في التجمع الوطني الديمقراطي كان صعب كتير كتير كتير علينا انه احنا عندنا قناعة معينة وقنعانين إنه المشتركة أفضل نحافظ عليها كمان بعد الانتخابات، وإنها تكون مبنية على برنامج سياسي يعني مقبول على الجميع، ولدينا عندنا قراءة وقدمناها بورقة للجميع. طيب. شفنا إنه هذا الأمر مش ماشي، قدمنا تنازل كبير أخي يوسف، قلنا طيب مستعدين أن نمشي في موضوع التقنية. قالوا لنا تعددية، قلنا لهم تعددية. قالوا يا عم تعددية تقنية، قلنا لهم تعددية تقنية.
1: صحيح، هذا كله معروف. طيب أستاذ سامي، نقطة أخيرة طبعا يعني مهم جدا هذا التوضيح. هل أنتم
2: يعني
1: كتجمع
2: لا يقل الكلام هذا، لا يقل.
1: هناك مشكلة على ما يبدو بالاتصال معك أستاذ سامي، هل تستمع إلي؟ نعم سامي أبو شحادي معنا،
2: تفضل يوسف. نعم.
1: على ما يبدو هنالك كانت مشكلة في الخط. سؤال أخير طبعا، هل لديكم كتجمع، وأنا بدي إجابة صريحة، خط أحمر بهذا الاتصال مع الموحدة؟ شو خطوطكم الحمراء في التجمع؟ الجبهة حكت إنه لهون نقطة خلص، أنا ما بدي التجمع. شو
2: التجمع؟ واضح جدا أخي، لن نقبل أن يفرض علينا الإخوة في الموحدة برنامجهم وقراءتهم السياسية، هذا لن يحصل. مع الاحترام للجميع نحن قدمنا تنازل
1: حتى لو كان الثمن ما فيش مشتركة، حتى لو كان الثمن ما فيش مشتركة،
2: حتى لو طبعا لن نقبل أن يفرض علينا أحد الأطراف قراءته وبرنامجه السياسي. نحترم الجميع، نتوقع أن من كل من يفاوضنا أنه أيضا يحترمنا، لديه قراءته، لدينا قراءة برنامج، لدينا برنامج، وعليه أن يحترم ذلك.
1: شكرا لك رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سيد سامي أبو شهادي على كل هذه الإيضاحات معنا، شكرا جزيلا لك.
2: أشكرك أخي يوسف، أشكرك.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نتابع الملفات المختلفة. الآن نتطرق إلى الجريمة والعنف في المجتمع العربي. طبعا غدا مظاهرة قطرية في اللد، سنتحدث عنها، سنكون في اللد، ولكن قبل ذلك نتحدث عن مقال نشر في موقع واينت للناشطة الاجتماعية السياسية سكينة طاعون. تحية لك سكينة، أهلا بك.
3: تحياتي لك يوسف ولجميع المستمعين.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك. في هذا المقال أنت تتبنين الطرح التالي: الجريمة لم تبدأ في الشارع، إنما بدأت في مكاتب متخذي القرارات من خلال إهمال استمر على سنوات. السؤال كيف يعني سكينة؟
3: طبعا يوسف، يعني احنا بنحكي هنا يعني كثير في الفترة الأخيرة عم نسمع انه في فشل او خلل عابر. يعني احنا ما بنحكي هنا عن خلل او فشل، حتى ما كان اشي اللي هو ممكن ينجح انه حتى خطة مثلا معينة اللي ممكن تنجح الحد من الجريمة والعنف. احنا بنحكي على واقع اللي هو تم بناؤه، يعني قرار بعد قرار وسياسي بعد سياسي. انا ما عم بحكي هون عن حالة قتل واحدة ولا اثنين، كلياتنا بنعرف انه الحالات بتزايد في السنين الأخيرة. هون ما في انهيار اللي صار مثلا انهيار طارئ أو مثلا نقطة معينة، إنما هون عم نحكي وعم نشوف كلاتنا أن هون مسار طويل ومتواصل من السياسات العنصرية والفاشية. يعني هون أنا ما بقصد أنه الإشي ما صار بيوم وليلة، إنما بني على مدار سنوات من قرار حكومي، من قرارات الحكومة اللي اختارت عدم الاستثمار، اختارت عمدا طبعا عدم الاستثمار وعدم التخطيط، وحتى عدم التعامل يوسف مع شريحة كاملة من المواطنين اللي هو المجتمع العربي الفلسطيني هون في الداخل.
1: طيب عندما تقولين هذا كان أو بدأ منذ سنوات طويلة جدا بشكل تراكمي ليتدحرج وليتحول إلى هذه الكرة الكبيرة من الثلج التي حتى الآن لم يتمكن أحد من إيقافها، وهي للأسف الشديد الجريمة، عندما تقولي سنوات طويلة، هل هنالك أيضا انتقاد مبطن للقيادة العربية التي عودي إلى الوراء مثلا في عام 2015 و14 و13 و12 و2010 لم يكن هذا الضغط الكبير على الحكومة من أجل مكافحة الجريمة والعنف، رغم أن الجريمة رفعت رأسها في ذلك الحين؟ الحراك بدأ على ما أذكر في عام 2016-17 عندما بدأت الأمور تتعقد أكثر، الأرقام ترتفع بشكل كبير، إلى أن وصلنا إلى مظاهرة مجد الكروم المشهورة، عندها الأمور تفجرت. هل هذا صحيح أم لا؟
3: لا، أرجع لورا لما احنا نحكي على سنوات. يعني الشعب الفلسطيني احنا عشنا وعم بنعيش من جدادنا وأهالينا يعني صدمة جماعية. عند الشعب اليهودي ظهر مصطلح الصدمة الجماعية تراوما كولكتيفية بعد 7 أكتوبر، بس احنا هنا ما بنحكي على حدث انتهى وكان، احنا بعدنا محتلين، بعدنا وما زلنا في نكبة مستمر. احنا بنحكي على واقع اللي هو مستمر، عدم الأمان والشعور الدائم بعدم الاستقرار والعيش في حالة طوارئ اللي هي مستمرة. يعني مثلا بدي احكي انا هون يعني نقاط معينة، يعني في هون في 7 اكتوبر يعني كان في هون خوف للشعب الفلسطيني العربي الداخل، خوف جدا يعني انه ليكون كمان مرة تهجير، كمان مرة نكبة. فانا لما انت هون بتسألني على القيادات، انا ما بحط يعني هون كان تسليط الضوء بشكل مباشر في المقال على الحكومة. يعني هاي الصدمة بقبلها سياسات اللي عمقت أثارها، وبقدر أحكي أكم من نقطة وأكم من معطيات اللي هي جدا جدا صعبة. يعني اللي هي هاي السياسات يعني زادت من حدة الفجوات والصدمة. مثلا على سبيل المثال التخطيط والبناء، يعني أنا لما اليوم إحنا بدنا نيجي نحط أو نشير إصبع الاتهام للقيادات، يعني فما بالك يعني اليوم انا بطلع على المسؤوليه هي مسؤوليه سياسات. يعني اليوم في علينا طبعا المسؤوليه، بس لما اليوم المسؤوليه لما انت بتعطيني مجال انه اتحرك، بتعطيني مجال انه اشتغل، بتعطيني ميزانيات انه اشتغل. بس احنا شايفين في السنوات الاخيره انه تقليص الميزانيات في السلطات المحليه، كمان بلداتنا يعني جدا تفتقر لمخططات. يعني وقتها كان في بناء بلده عربيه لمخططات البناء، وصار البناء حتى القانوني شبه مستحيل. فإذا بدي أحكي بس حل على نقطة البناء اللي هي نقطة جدا جدا موجعة ونقطة جدا صعبة، يعني إذا بدي أتطرق حتى على المعطيات، يعني إحنا إسه في السنين الأخيرة، في الثلاث سنين الأخيرة بالذات، يعني من قبل بس في الثلاث سنين الأخيرة الإشي برز، يعني هاي الإشي تم تخطيطه في الثلاث سنين الأخيرة. يعني بنشهد موجة إقامة بلدات يهودية جديدة يوسف مرعب، يعني توسيع بلدات قائم إن كان بالجليل إن كان بالنقب، اللي الحكومة تعمل على تطوير هاي البلدات إن كان بيهودة وشمرون الضفة الغربية أو شمال الضفة. حتى تمت المصادقة على خطة واسعة يعني تشمل إقامة عشرات البلدات الجديدة وإعادة إحياء المستوطنات أو حتى تجديد الاستيطان. مثلا بالجليل الأسفل كنت قبل يومين في حد طرعان، هناك الحكومة صادقت على إقامة بلدة يهودية جديدة باسم شيبوليت، يعني اللي هي موجودة على خط على سلسلة جبال طرعان. فما يعني شو بقابله المجتمع العربي وين موجود؟ بستر السنوات الأخيرة في قفزة جدا كبيرة وحادة بالهدم السكني والهدم الذاتي. طبعا هون حسب المعطيات يعني إشي بسيط، بال24 كان في زيادة نسبة 82% بالهدم مقارنة بال23. الهدم الذاتي طبعا ارتفع ل 47%. كلياتنا بنعرف ليش يعني الهدم الذاتي، لحتى ما بنقدر نتكفل في الدفع لانه بصل هناك الدفع لالاف الشواغل. كمان في 2025 يعني العام الاكثر تصعيد حسب المعطيات انه كان في هدم حوالي بفكر 5000 منزل. في 26 بعدنا احنا في شهر 6 في نص السنه بنحكي على حملات هدم مكثفه جدا جدا. طيب. حملات هدم جماعيه كان في هدم حوالي بس في هذا الاسبوع 20 منزل بالنقب ببرطع الشرقيه في في في كابول. طيب. هاي نقطه معينه اللي هي مش بس في الثلاث سنين الاخيره انما كل الوقت. هاي الكثافه السكانيه بتجيب هذا الشباب، هذا الجيل اللي طالع، انه وين انا محلي، وين انا محلي في هاي.
1: وهذا طبعا
3: يعني
1: يولد أنت تقولين الإحباط والاستياء الكبير جدا
3: طبعاً
1: ويترجم بإنفلات في الشارع. طيب نقطة أخيرة سوكينا، مهم جدا يعني التعمق في هذه النقطة مواضيع الهدم. نقطة أخيرة، مثلا غدا مظاهرة قطرية في اللد تنظمها اللجنة القطرية، لجنة المتابعة، القوى الشعبية في اللد، وهي ضد الجريمة التي تتصاعد بكل تأكيد. كيف ترين شرارة الاحتجاج، خصوصا هناك من يقول بأنها انطفأت منذ أحداث سخنين، منذ هبة سخنين في يناير هذا العام؟ هل يجب أن تكون ربما الاحتجاجات أكبر إذا قارنت طبعا بحجم المأساة التي يمر بها المجتمع العربي الجريمة؟
3: يعني في انطفاء، يعني كان في الاسبوع السابق كان في جديده كمان المظاهره وما كانت يعني ما كانت في نسبه كبيره طبعا. يعني
1: العشرات في جديده
3: الشعب مستاء، الشعب مستاء يعني محبط جدا. يعني الناس عم تيجي وبتقول تمام انا طلعت على المظاهره، وين الحل؟ وين شو بقدر اقدم؟ يعني ها يعني هذا إشي بسيط بالمقابل للاشياء اللي عم بتصير. يعني العائلات الثقلة عم بتواجدوا وعم بيكونوا في هاي المحلات وعم بيشوفوا ما في ناس. طبيعي جدا انه في خيبه امل، في ياس، في إحباط اللي هو كثير كبير لأنه المأساة كبيرة. طبعا أنا مع أنه نكون بالشوارع، مع أنه نكمل في المظاهرات، مع أنه الناظر بكل الطرق، إن كان في مظاهرات، إن كان في مؤتمرات، إن كان أنه نوصل صوتنا في كل محل وفي كل مجال بنقدر عليه. بس طبعا أنا بفهم جدا اليأس، واليأس موجود وإحنا بالآخر بشر. يعني إحنا حتى مقيدين من كل النواحي. حتى اليوم لما أنت بدك تروح على مظاهرة الشعب خايف لأنه كمية الجيش اللي بتكون والبوليس اللي بيكون في المظاهرة يوسفوا أكبر من وشفنا في سخنين، شهدنا في سخنين، شهدنا في جديدة أكبر من عدد المظاهرين طبعا، والتصوير هناك. وبالآخر كلاتنا شفنا هاي السياسات لوين ممكن تاخذنا، لاعتقالات، لمحلات اللي هي جدا صعبة. وكمان مرة يعني إحنا ما يعني في وضع اللي هو جدا صعب.
1: شكرا لك الناشطة الاجتماعية السياسية سكينة طاعون على هذه الإيضاحات والمشاركة معنا. شكرا جزيلا لك.
3: نهارك سعيد. باي باي.
1: غسان منير يستمع إلينا، استمع إلى هذا اللقاء، الناشط الاجتماعي السياسي في اللد، أيضا عضو اللجنة الشعبية. تحية لك أستاذ غسان، أهلا بك.
4: تحية لك ولجميع المستمعين.
1: غدا مظاهرة قطرية في اللد، أنتم على استعداد كامل لإنجاح هذه المظاهرة؟
4: إن شاء الله. نحن ندعو أهلنا ومجتمعنا، أبناء مجتمعنا المتضررين والمستائين من العنف والجريمة وتجاهل الشرطة المتعمد الذي يدعم الجريمة والقتل، ندعوهم كلهم للحضور إلى اللد وإسماع صرخة مدوية بوجه المؤسسة وبوجه الشرطة وبوجه القتلة والمجرمين. الساعة 5 راح تكون المظاهرة باللد، ستنطلق من ساحة السوق البلدي باتجاه أحد الساحات الأخرى باللد مرورا بمحطة البوليس. أخي العزيز، إحنا اللد زيها زي باقي البلدان، ولكن في عنا إيش بقولوا يعني سعر مضاف أو ضريبة مضافة. إحنا اللد تكبدت بثمانين ضحية بخمس سنين، 80 ضحية. فالناس عنا بطلت قادرة تتحمل زي بقية البلدان. في عنا عائلات مدمرة، في عنا أرامل، في عنا أيتام، في عنا ناس اللي مش عارفين إيش يسووا، بيطلعوش من البيوت. فالهدف تبع الجريمة هو هدم المجتمع العربي وتفتيته وإدخاله في خانة الخوف وعدم الحركة وشل حركته. إحنا لازم نطلع ونقول إنه لا، إحنا نرفض هاي الشغلة. إحنا بنرفض أول إشي القتل، وبنرفض الجريمة، وبنرفض إنه يتم تفتيتنا وهدم مجتمعنا بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى. إحنا مجتمع، إحنا قسم من شعب، لنا حقوق كأقلية قومية في هذه الدولة، ومن بين هذه الحقوق إنه إحنا يجب على الشرطة إعطاؤنا خدمات شرطية كمواطنين. إحنا طيب بندفع ضرائب، إحنا
1: نعم 80 ضحية منذ 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات في مدينة اللد، كارثة. صح. قلت يعني أيتام، أرامل، عائلات لا تخرج من البيوت. طيب صح. عندما تطرحون هذه الأرقام مثلا على بلدية اللد التي في علاقة مباشرة مع الشرطة، وهنالك تركيز لأهمية طبعا تصنيف العائلات المهددة، محاولة ربما إيجاد حماية، تدخل القيادة العربية حتى قيادة البلدية، هل هذا النشاط موجود؟ هل هذا الجهد يبذل على الأقل إنه المواطن يشعر إنه في حدا سائل عنه، في حدا هكلان همه يوميا؟
4: شوف أخي العزيز، أول إشي لأول مرة منذ اعتلاء يائير ريفيفو لرئاسة البلدية باللد، لأول مرة كنا دائما ننعته بالعنصري وهو كذلك وإلى آخره، لأنه في قضايا تانية مثل هدم البيوت وإلى آخره، ولكن لأول مرة تقاطعت طرقنا مع يائير ريفيفو اللي أجا إلى خيمة الاعتصام اللي عملناها قبل فترة باللد بعد خيمة الاعتصام اللي كانت بسخنين. أجا وجلس بالخيمة واعترف إنه سبب الجريمة أو أحد أسباب الجريمة هو تقاعس الشرطة أو تجاهل الشرطة أو تعمد الشرطة بعدم الإمساك بالمجرمين. هلأ كل مؤسسة لما بتيجي تشتغل ضدك، كل مؤسسة اللي بتيجي تشتغل ضدك عندها الميزانيات وعندها أجندة إلى تفتيتك، وبالمقابل إحنا ناس اللي فيش عنا منعدمي القيادة، منعدمي الميزانيات، ففي ناس قاعدين يخططوا لك 24 ساعة، عندهم ميزانية وعندهم شرطة وعندهم محاكم وعندهم مفتشين تبعون البلدية وعندهم كل مؤسسات الدولة، وإحنا قاعدين بنتقاتل إذا مشتركة رباعية وإذا مشتركة ثلاثية. يعني مأساتنا هي صحيح إنه في مؤسسة كاملة عمالها بتشتغل ضدنا، وهذا صحيح وهذا هو لب الموضوع، ولكن إحنا للأسف الشديد ما بنينا مؤسسات شعبية أو وطنية شاملة اللي تكون قيادة. ولكن بغض النظر، لنفرض إحنا جينا هلأ وكبسنا على الزر وكان في عنا قيادة، هل في عنا بوليس؟ هل في عنا محققين؟ هل في عنا الروغلوت هدول تبعون التجسس؟ طب ليش لما بيجي بنقتل واحد يهودي كل الرجلات اللي بالعالم بنفتحوا وبنسكوا القاتل بعد ساعتين، وليش لما العربي بنقتلوا بالجوز ولا حدا سائل؟ لأنه في هون حرب علينا، حرب ضدنا، وعلينا نقف ونصرخ. المظاهرة مش راح تحل، ولكن المظاهرة هي صرخة. لما أنا بتوجع أنا لازم أصرخ، هذا يعني أضعف الإيمان.
1: وضحت النقطة. شكرا شكرا جزيلا لك غسان منير، الناشط الاجتماعي.
4: بكرة أخي، بكرة بالليد تعالوا نسمع صرخة. الكل يجي الساعة 5،
1: عضو اللجنة الشعبية في الليد غسان منير، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. سنتابع هذه المظاهرة القطرية غدا. شكرا شكرا لك.
4: إن شاء الله.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إلى مدينة الناصرة الآن المديرة العامة لبلدية الناصرة، معنا سيدة ناهدة منصور. تحية لك ناهدة.
5: أهلاً. أهلاً، تحية لكم.
1: أريد أن نستمع أولاً إلى ما قاله بالأمس في نوفا جليل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة الخاصة التي عقدت في نوفا جليل.
6: اليوم نحن باين بمعمات مشوتف لأبي خبيلات أناك لأري ليبا لكونن كل נוף הגליל, מערכנו, אקו, קרמיאל, צפת, אפולה, נצרת, טבריה, לתת להם פשוט לבוסט ענק, תוצפת חזקה שתיתן להם תנופה של התפתחות, כי זה החזון שלנו.
1: 4 מיליארד שקל לנאסרה, נוף הגליל, טבריה, עקה ומודון אוכרה קוברה. אולן, תעליקק על זלק.
5: بالنسبة إلي إنه هذا كان شغلي مطلوبي مفهوم ضمن، أجا الوقت إنه الشمال في البلاد يأخذ حقه، وأكيد أكيد في هاي في هذا البرنامج كمان الناصري هي في الصدارة، مدينة الناصري هي مدينة جدا حيوية وجدا رئيسية في الشمال، وما كان ممكن حدا يتخطاها في مشروع اللي بيساعد وبيقدم الشمال في شمال البلاد، لأنه لحد إسا إحنا شايفين إنه شمال البلاد هم كانوا في آخر سلم أولويات وزارة المالية، وإجا الوقت إنه هاي المدن اليوم تأخذ حقها ومستحقها.
1: طيب ست نهادة، عندما يقال 4 مليارات شيكل للناصرة وهذه المدن الكبرى الأخرى، هل معروف في حصة الناصري من هذه الميزانيات الكبيرة الضخمة؟
5: إحنا في البلدية تقريبا ممكن نعرف، لأنه إذا أنت ملاحظ ما في مبالغ اللي هي رصدت من أجل إلا في تفاصيل اللي هي صغيرة جدا، بس إحنا نحكي على برنامج واسع وكامل، وهون بتعلق فينا كبلدية وكمهنيين كيف ممكن ناخذ إحنا من هذا الكم الهائل من الموارد نقدر نحصلها لبلدية الناصرية.
1: أما أرقام رسمية حتى الآن ما فيش.
5: إحنا في عنا مخطط، اللي إحنا بنعرف الرقم الرسمي تبعنا إلنا كبلدية شو إحنا المخطط تبعنا، ولكن راح يكون شغل عمل مكثف حتى نقدر نوصل للمبالغ اللي إحنا نفكر ممكن نحصل عليها. ما تنساش إنه إذا أنت بعرفش إذا قرأت أو تعمقت في البرنامج، هو أكثر برنامج اللي موجود من أجل السكان اللي خدموا في الجيش الدفاع، أو السكان اللي هم موجودين في مسلك الأمني. الناصري مش موجودة هناك أنت بتعرف، بس برضو إحنا مش راشين نقصر وعشان نوصل لكل جملة انكتبت حتى نقدر كمان نحصل ما تستحق الناصري من هاي الموارد.
1: واضح. ولكن يعني هناك أيضا من يسأل متى ستبدأ الناصرة على الأقل بأن تظهر علامات تغيير على جميع المستويات، التي طبعا اللجنة المعينة جاءت في أعقابها لتحسينها، متى؟
5: أنا بفكر إنه إحنا بدينا، بعرفش قديش أنت مطلع على الأمور، إحنا بدينا، إحنا بدينا ننظف البلد. أول شيء كان بهمنا إنه نطلع كل قضية النفايات لحيز التنزيل ونبدأ ننظف كل البلد من هاي الشغلات، فبدينا. الموضوع الثاني هو كل قصة المدارس والرياضة والشباب وهاي الشغلات، وإحنا برضو هناك بدينا قضية الشوارع زي ما أنت بلاحظ، بعرف إذا أنت بتمرق في الناصري بدينا نسد فجوات بدينا في مشاريع كمان ضخمة بالنسبة لتعبيد الشوارع، بالنسبة للإضاءة، هاي شغلات اللي هي كانت مزمنة، ما صعب إنك تطلع لها لحيز التنفيذ بدون ما تخطط لها مسبقا، والتخطيط بياخد وقت. يعني إنك تنفذ هوين تخطط هاي شغلة صعبة، وفي الناصري أصعب شغلة كانت التخطيط، لأنه كثير شغلات كانت مش واضحة لإلنا، فأخذ وقت. والحمد لله نقدر نقول إحنا تخطينا القضية هاي مش بالكامل، ولكن بدينا، نقدر نقول إنه إحنا بدينا. المدارس اليوم حتى في 1-9 ممكن تكون مهيئة، الفعاليات الثقافية اللي هي مهمة جدا بالنسبة لإلي أنا كمان، بمفرش إحنا كل وقت نحكي على شوارع وما نحكيش كمان برضو على فعاليات لأولادنا لشبابنا لصبايانا. فأنا بفكر إنه إحنا بنشتغل في كل النواحي، بالنسبة للأمن الشخصي، بالنسبة للقضية الأخيرة اللي بدينا فيها برضو، قضية الحيز العام وقضية الصريف العبري الأخفاء ترجمها في العربي الرقابة.
1: نعم الرقابة.
5: إحنا متواجدين، إحنا بنشتغل في كل النواحي، مع إنه لا بينقصنا بعد كثير من المهنيين في البلدية اللي يتابعونا ويكونوا معنا في داخل البلدية، ونتأمل إنه إحنا خلال الفترة كمان القصيرة نقدر نستقطب ونجيب نجمد مهنيين من مخططين ومهندسين. فهي الشغلة على قدم وساق.
1: طيب طبعا سألت إذا إحنا منتابع، إحنا منتابع بتعمق وبشكل جامل نهدى منصور طبعا، ولذلك أنت معنا اليوم للإجابة على هذه التساؤلات، وعلى الأقل طبعا على مستوى يعني ما يجري الآن في الناصرة واضح أنه التغيير موجود، ولكن أنت تعرفين أنه المواطن دائما يطلب الأفضل، وهذا من حقه طبعا نهدى بدون أن تشك. شكرا.
5: ما عندي شك، حق هن يطلبوا الأفضل، وأنا بدي هن يضلوا يطلبوا الأفضل، لأنه هيك إحنا دائما منحسن كمان من تعاملنا. نعم. ومنحسن كمان من العمل تبعنا، وإن شاء الله رايحين نجيب قديش ممكن أفضل كمان في السياحة، وكمان في النظافة، وكمان في الأمن الشخصي، كمان في الفعاليات، كمان في التربية، كمان في التعليم. حق الناصري إنه تأخذ منا الأفضل.
1: شكرا لك المديرة العامة لبلدية الناصرة سيدة نهدى منصور على هذه المشاركة.
5: شكرا
1: معنا.
5: شكرا لك.
1: شكرا لك.
5: تمام. باي باي.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: أحمد وهاب المحلل، أهلا بك معنا أحمد.
7: صباح الخير يوسف.
1: تحية لك، استمتعت امبارح انت والزميل باسل زريك في التعليق على المكسيك جنوب افريقيا، بين صوتك مستمتع كنت.
7: اول شيء في الواقع المباراة ما تعلقش لهذاك المستوى المطلوب زي في مونديال، ولكن المكسيك من بداية المباراة كانوا افضل بسبب قدرات اللاعبين الموجودة، يعني بسبب المدرب خافيار إيغيرا اللي جهز الفريق بشكل جيد. شوفنا فريق المنتخب اللي إن بصمات مدرب من ناحية الوقت، من ناحية الانتشار على أرض الملعب عكس جنوب أفريقيا. فكانت السؤال ما حتى من بداية البس قلت له لباسل الهدف الأول وقت بس استنى، يعني نستنى كم دقيقة تشوف إنه مسألة وقت راح يكون الهدف الأول، لأنه شفنا من بداية المباراة الفريق الأفضل كانوا متجهزين بشكل أفضل، وعند اللاعبين ممتازين. يعني إذا نأخذ خيمينيز شفنا الهدف اللي سجله لاعب رقم 9 أفضل لاعبي الهجوم، فينينوس اللي سجل الهدف الأول كمان لاعب ممتاز، وفي هناك لاعب اللي لفت الأنظار كيف بعده بس موجود في المكسيك إريك ليرا، هذا اللاعب وسط الملعب 50-50 حسب رأيي كان سيد الملعب وأفضل لاعب على الملعب. ما شفناش كثير من جنوب أفريقيا ما عدا الفوستر اللي هون وغادر
1: تعبان، منتخب يعني جنوب أفريقيا منتخب تعبان جدا.
7: بعدين طريقة اللعب اليوم يا يوسف لما أنت بتلعب في فريق اللعب أمام فريق ضد المكسيكي اللي بيلعب في 4-3-3، أنت بتلعب مع 5-3-2، أنت بتلعب مع لاعب أقل في وسط الملعب، لأنه الأطراف عندك فاضي، عندك ظهير أيمن وظهير أيمن وطرف أيمن، وهذا كانش موجود لا عامل السرعة ولا كان ناحية هجومية، أنا بالعكس فقط من ناحية دفاعية، وهذا اللي ساعد أكثر منتخب المكسيك في الضغط مع بيدالك ومع ليرا وغوتيريس، ضغطون بشكل جيد ومنعوا من أن يطلعوا للأمام. وفي نهاية الأمر زي ما قلنا كانت مسألة وقت، وإن كانوا أفضل، وقلت له كل ما تقدمت المباراة راح نشوف خشونة أكثر، وبالفعل هذا اللي صار، ولكن المكسيك استحق الفوز. نعم. وبداية موفقة أمام 85,000 متفرج في
1: أستيكا. أستاذ أستيكا، خوليان كينيونيس سجل الهدف الأول للمكسيك، و راؤول خيمينيز سجل الثاني. انتبه لهي قصته خيمينيز أحمد، طبعا بناء على ما نشر هو تحول الآن لبطل قومي في المكسيك، كان ربما يعني على موعد مع الموت قبل 6 سنوات. الأطباء نجحوا في إنقاذ حياته وتحول الآن إلى قصة نجاح بطل كبير جدا في المكسيك.
7: وفي له كثير كثير هناك محبي. والشيء اللي يميز يوسف قديش الجماهير قديش محبي كرة القدم قديش بيعشقوا كرة القدم في المكسيك. ولكن تنساش أنه في المكسيك عندك كان لاعب هوغو سانشيز لاعب ريال مدريد 5 مرات هداف في الدوري الإسباني. يعني
1: طيب أحمد أريد أن أتقدم معك إلى غواداليخارا صباح اليوم عند 5 المباراة كانت جنوب كوريا الجنوبية تفوز 2-1 على جمهورية التشيك. هناك من يقول أنه هاي مش مفاجأة إنما نصف مفاجأة. باعتقادك مفاجأة؟
7: لا مش مفاجأة. يعني اليوم أنا تنساش أنه لما عندك سون أحد أفضل بذكر في توتنهام إذا بتذكر هذا اللاعب يعني سوانغ هو في بيرمنغهام عندي اللاعبين ممتازين يعني في في في في جنوب كوريا. ولكن أنا خيبة أمل كانت كبير من يعني بدي أقول لك لما أنا بيتريك تشيك ما شفتوش على أرض الملعب يعني خديش كان لاعب ليفركوزن ما كانش جيد بالمرة يعني حتى توماس سوتشيك وين لاعب بوستام اللاعبين اللي أنت رومين هوفنهايم كريزي في فولز يعني فكرت هاي اللاعبين انها تكون هناك الى وزن وتشيك تعودنا عليهم لاعبين ممتازين ومنتخب ممتاز. ولكن شفنا جنوب كوريا منظمين بشكل افضل كانوا على كل كرة افضل على يعني حتى المدرب هونغ ميونغ بو بطريقة لعب واسلوب لعب اللي لا الاشي اللي يميز اكثر اشي هاي المباراة التحرك اللاعبين والانتشار على ارض الملعب. شفنا هذا المنتخب انه جاي يلعب كرة قدم وكرة قدم نظيفة. فبنهاية الامر الفريق اللي افضل كفاز. ومين قائد الفريق اليوم هنعرف مين كين قائد بايرن ميونخ قلب الدفاع. يعني عندي عده لاعبين اللي بيلعبوا في في في الدوريات الاوروبيه ومش بالصدفه قدموا هذا الاداء وهي النتيجه وهي النتيجه اللي اعطتني نفس كثير. ولكن هاي الخساره للتشيك راح تظهر يعني ضوء احمر قوي جدا للاستمراريه.
1: شكرا لك احمد وهب المدرب المحلل طبعا في المونديال. شكرا جزيلا لك احمد.
7: شكرا لك.
1: الليله ساتولى التعليق على مباراه منتخب كندا امام البوسنه عند 10:00. كونوا معي المحلل سيكون معي بهجه عودي. كندا امام البوسنه على قناه مكان الليله. شكرا لكم مستمعينا الكرام في كل مكان. معكم يوسف شداد رافقتكم منذ 10:00 حتى الآن في الإعداد والتقديم فاتن حدد طبراني في الإنتاج روبي أوسنهولتز في الهندسة الإذاعية وريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور. نهاية أسبوع هادئة. احضروا المونديال على قناة مكان. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نبأ يفيد ببدء التحضيرات الأمريكية لمراسم توقيع الاتفاق مع إيران. مصادر إيرانية تكشف تفاصيل الاتفاق المتبلور. إكمال عملية لجيش الدفاع في من معقل حزب الله بجنوب لبنان على بعد 12 كيلومترا عن الحدود. إغلاق شوارع بجنوب تل أبيب بسبب مسيرة. والحرارة تبقى على حالها خلال الأيام المقبلة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الواحدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. أفاد موقع أكسيوس بأن 4 طائرات أمريكية أقلعت إلى أوروبا وتحمل معدات تخدم نائب الرئيس جيدي فانس في مراسم توقيع الاتفاق مع إيران، وكما يبدو تقام المراسم في جنيف. نشرت وكالة الأنباء الإيرانية مهر تفاصيل جديدة حول مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والتي تشمل 14 بندا. وقال مصدر مقرب إلى فريق التفاوض إن المسودة تشمل إقرار إيران لتعهدها بمنع إنتاج سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز تحت ترتيبات إيرانية. وبحسب التقرير ينص الاتفاق أيضا على وقف هوري للحرب في كل الجبهات ومنها لبنان، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران. كما تتعهد الولايات المتحدة وحلفاؤها بعرض خطط لإعادة إعمار الجمهورية الإسلامية بمبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار. وجاء في التقرير أيضا أن الاتفاق لا يشمل برنامج طهران الصاروخي. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المسودة لا تزال قيد النقاش ويجب أن تصادق عليها الجهات الرسمية. قال المدير العام لشركة إيرباص الأوروبية إنه يتوقع أن تزداد الصفقات مع شركته التي تنتج من جملة ذلك مقاتلات، وذلك في ضوء نية دول شرق أوسطية ملأ مخزونها من السلاح بعد الحرب ضد إيران. أعلن جيش الدفاع أن قواته استكملت عملية في قرية دوبين إلى الشمال من مرج عيون بعمق 12 كيلومترا في جنوب لبنان إلى الشمال من خط الدفاع الأمامي. واحتوت القرية على بنى تحتية مهمة لحزب الله لإطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل وقوات الجيش. أحبطت الشرطة تهديدا ضد مشاركين في مسيرات مثلي الجنس وقادة

0: المدينة أمام حركة السير.
1: حالة الطقس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: يا زهرة في خيالي.
4: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
6: حلقة منحتفل بعملة من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
7: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
4: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: طنش ما بتسمعني.
8: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي إنه لا يقبل بفرض القائمة العربية الموحدة سياستها على حزبه حتى ولو كان الثمن عدم تشكيل قائمة مشتركة. وأوضح في سياق حوار مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أنه لن يتم انتظار رئيس الموحدة منصور عباس طويلا، بحيث سيمضي التجمع بعدها نحو مشتركة ثلاثية. يرجح توقيع الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران بعد غد الأحد. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن جنيف قد تستضيف المراسم بهذا الشأن. حققت الشرطة اليوم تحت طائلة التحذير مع سائقة المركبة المشتبه فيها بدهس مسن تسعيني أمس خلال مظاهرة الحارديم قرب مفترق جهة في بني براك، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. والمشبوهة من قلنسوة وعمرها 22 عاما، وواصلت سيرها بعد الحادث ثم سلمت نفسها فورا، وتم إخلاء سبيلها بشروط مقيدة. مددت محكمة الصلح في حيفا بأربعة أيام فترة اعتقال سائق سيارة أجرة بشبهة الاعتداء جنسيا على فتاة عمرها 16 عاما قبل نحو شهر ونصف، والمشبوه 30 من سكان الكريوت. وتبين أنه انحرف عن مسار السفرية بعد أن استقلت الضحية السيارة واعتدى عليها في منطقة صناعية.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 15، تل أفيف يافا 22، 20 حيفا و19 درجة في الناصرة وبئر السبع. في الثالثة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il

0: من بلادنا بنحيي هالقرف بطريقته الخاصة.
1: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
2: ستوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: طنش ما بتسمعني.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: والورد.
7: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
8: دقيقة حبيبي بس شوي.
9: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
8: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة. كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
10: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن إيران لن تمتلك السلاح النووي ما دام هو رئيسا للوزراء، وقال أن هناك توافقا كاملا بينه وبين الرئيس الأمريكي ترامب في هذا الموضوع. وأشار نتنياهو في بيان أصدره إلى أن إيران تسعى إلى القضاء على دولة اليهود، مشددا على أنه لن يسمح بذلك. وبدوره قال النائب الليكودي أفيحاي بوأرون إن الهدف المنشود يكون قد تحقق إذا أدى الاتفاق بين طهران وواشنطن إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني. ورأى مع ذلك أن إسرائيل ستضطر على ما يبدو إلى مجهود عسكري آخر ضد الجمهورية الإسلامية لأنها لن تذعن بسهولة. وأدلى بوأرون بهذه الأقوال خلال حديث مع إذاعتنا بالعبرية. يأتي ذلك في ظل ما يتردد من أنباء بشأن إمكانية التوقيع على اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران بعد غد الأحد في جنيف. أنظر جيش الدفاع سكان قرى السرفاند ودفحتة ومزرعة سيناي في الجنوب اللبناني بوجود إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني حرصا على سلامتهم. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي إن الجيش سيعمل بقوة ضد حزب الله لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار. قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادي إن تشكيل القائمة المشتركة لن يكون بأي ثمن. وأوضح أبو شهادي في سياق مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أنه لا يقبل بفرض القائمة العربية الموحدة سياستها على حزبه. وأضاف أن رئيس الموحدة منصور عباس سيمنح فرصة أخرى بيد أنه لن يتم انتظاره طويلا، بحيث سيمضي التجمع بعدها نحو مشتركة ثلاثية. أحبطت قوة من جيش الدفاع والشرطة محاولة لتهريب 23 مسدسا وأربع بندقيات عبر الحدود الأردنية، وألقي القبض على مشبوه عشريني من سكان بيت لحم.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلها الموسمي دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وتل أفيف وجبال الجليل 27، حيفا 26، 30 في الناصرة، بئر السبع وهضبة الجولان 32، و38 درجة في إيلات. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il

0: برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: يا زهرة في خيال.
1: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
1: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون البرنامج الرياضي ملاعب وهداف. نحن معكم بإذن تعالى على مدار ساعتين. الساعة الأولى كما وعدناكم ابتداء من يوم الأربعاء بأن هذا اليوم سيكون في الاستوديو السيد محمد أبو يونس رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين الحالي قبل تقديم الاستقالة النهائية. بالإضافة إلى ذلك في الساعة الثانية سنتطرق إلى المونديال وشؤون المونديال. ملاعب وهداف راديو مكان على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جوستين محميد بريك روبيوسن هولتس ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. منذ يوم الأربعاء عشرات إن لم يكن مئات الذين بعثوا لي بالأسئلة لأطرحها على السيد محمد أبو يونس. البعض صعب للغاية، ولكن محمد أبو يونس قال أي سؤال أنا على استعداد لأن أجيب عنه. بالإضافة إلى ذلك يمكن نأخذ 3-4-5 مكالمات. إذا أراد أحدكم أن يقدم أو أن يطرح سؤالا أو طلبا أو نصيحة أو أي شيء مع السيد محمد أبو يونس بإمكانه أن يتصل على الرقم التالي 072-335-5-9. كمان مرة 072-33-55-9931. مرة أخرى 052-33-55-9931. سأقرأ الأرقام عدة مرات. من يريد أن يشارك أن يطرح أي سؤال للسيد محمد أبو يونس أو أي ملاحظة بإمكانه أن يتصل الآن 072-33-55-9931. تحية لك، مساء الخير سيد محمد أبو يونس في الاستوديو.
1: تحياتي لك أخي محمد الشيخ خليل، لك لكل المستمعين، أهلا وسهلا.
0: كمان مرة يعني زي السنة اللي قبلها واللي قبلها تهديد بالاستقالة لتحصيل شيء جديد بالفريق؟
1: لا ما في تهديد وما في إلي طلبات. على فكرة أنا ما في تهديد ولا في إلي طلبات. أنا يعني أنت كيف تعرف أنه أنا كنت بدي أستقيل من السنة الماضية.
0: طيب.
1: ولكن تحت ضغوط معينة كان من رئيس البلدية ومن إدارة البلدية ومن رجال دين ورجال مجتمع، فأنا جاوبت وأعطيت الاحترام وقالوا من وقتها يعني كان الحديث أنه أكمل هذه السنة ولا آخر السنة بيفرج الله، هيك صار الحكي يعني.
0: طيب.
1: واليوم أنا أعلنت استقالتي مش إسا يعني مش
0: لا حكيتها عنا أنت قبل أربعة أشهر أو كان
1: مش من شان يجي واحد يقول لي في وقت وفي شوائد. أنا قبل ما يخلص الموسم السنة الماضية بثلاث أسابيع أنا قلت إنه أنا مش مكمل هاي السنة القادمة، وكان الأمور واضحة. فيجب كان واجب البلدية إن هي يعني تجرب تجند رجال أعمال، تجند رئيس لرئيس الإدارة جديد اللي يقدر يكمل المسيرة الرياضية. إذا البلدية ما عملت وإدارة البلدية ما عملت هذا الإشي فهذا شأنها، ولكن أنا بالنسبة لي الموسم الماضي أنا أنهيته وأنا أنهيت مسيرتي الرياضية وأعلنت بأكثر من فرصة إنه أنا يعني أنا الفريق يعني استنفذت كل الطاقات اللي عندي، استنفذت بهذول ال 15 سنة استنفذت كل الطاقات اللي عندي
0: يعني بالفريق. ما عدتش أقدر أعطي زيادة،
1: ما عدتش أقدر أعطي
0: بصراحة تامة. أنا
1: بصراحة
0: يعني محمد
1: أنت بتقول لي إنه طلبات أنت أخي محمد، أنا خليني أجاوبك يعني لأنه كثار يعني بيرددوا هذا الكلام وكأنه أنا وكأنه أنا إلي طلبات معينة. أنا ما إلي طلبات ولا من حدا، أنا أنهيت مسيرتي.

0: رياضية وأعلنت وأعلنت على الملأ مش بشوشو مش ب ب ب
1: طيب ما بتذكر بدية عندنا هون وبدي على ذلك. خليني بس أسألك كم سؤال خلينا مليان عنا أسئلة اللي بحضر لك إياها مني ومن المستمعين. أنا سؤال إذا محمد يوسف بقول أنا يا عمي استنفدت كله بطل عندي هاي الطاقات بطل عندي الشغف ما عدتش أقدر أقدم وأعطي وإذا كنت سنت الجاي مش رايح أفيد.
0: نعم انا هذا بحكيها يعني خلينا اخ محمد خلينا احنا يمكن ذاكرتنا
1: لا من شان كل يبني خلص هيك
0: احنا خطرات يعني بتيجي ذاكرتنا قصير يعني احنا يعني انا كيف انا اجيت يعني احنا كيف اجينا في هاي احنا قبل 15 سنه كان الفريق في وضع مأساوي وكان في جلسه بالبلديه وطلبوا انه من رجال الاعمال انه نجرب ندعم الفريق مشان يكمل طريقه وهيك انا اجيت لا كان بدي رئيس اداره ولا عضو اداره ولا شيء وانا قلت انه انا بدي اكون كداعم مش كرئيس اداره ولا عضو اداره انا بدي اكون كداعم بدي اساعد الفريق شو بقدر من الخارج صار اللي صار كان في رئيس اداره
1: ايش بدك تقدر تساعده مثلا غير انه بده ماديات بده شيء ثاني
0: طبعا ماديا
1: في حدا يقدر يقود الفريق من ناحية مهنية زي ما كنتوا أنت سواء كان بالاتحاد العام سواء كان بمديرية الدوري سواء كان في التعامل مع مدربين سواء كان في التعامل مع لاعبين اكتسبت خبرة كبيرة جدا وأصبحت من المحنكين بالمعنى الإيجابي في هذا الأمر في حدا ما أنت اشتغلت معي كتير وبتعرف ناس كتير ما هو جاوبني بصراحة في حدا يستطيع أن يكون بما قام به محمد أبو يونس السنوات الأخيرة
0: أكيد في أكيد في ناس أكيد في ناس
1: في حاجة أسألك عن أسامي ولا
0: لا ما بده أنا مش هاي شغلة البلدية هي تختار الرجل المناسب المكان المناسب
1: أنا ما طلبتش منك تختار سألتك أنت بتعرف ناس بتقدر
0: أكيد في ناس بتقدر
1: طب ليه بتكش تقول مثل أعطيني ثلاث أربع أسامي
0: لا أنا ما بعطي أسامي مش وظيفة هاي أنا أعطي أسامي أنا ما أنا مش أنا بوظف
1: تعطيش أسامي
0: أعطيش أسامي
1: بتعطيش خالد دوخي بيقدر
0: بتصور
1: انا بسالك
0: بتصور بيقدر لانه خالد دوخي كان شريكي على مدار 14 15 عام
1: ماشي يوسف بدارني بيقدر
0: بعرفش اذا بيقدر يوسف بدارني بيقدر بالمقابلات بالراديو بيقدر وبيقدر ياخذ بطوله وبيقدر يصل اوروبا وبيقدر يصل المونديال بالحكي واي ولكن على الارض الواقع بعرفش لوين بيقدر يصل
1: بتعرفش
0: يعني
1: يمكن يمكن لا
0: ممكن
1: يمكن يمكن لا
0: ممكن
1: طيب خلينا نكون مع مستمع وبعدين كمان مدرب ومعنا العديد الو مساء الخير جاهز لكل سؤال بدك تكون
0: طبعا
1: جاهز لكل سؤال الو مساء الخير معنا مستمع
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله على مين معي
2: معك سعيد عازم من الطيبه انا مشجع يعني من زمان
1: سعيد من الطيبه مشجع لاتحاد ابناء سخرين من سنوات طويله تفضل اطرح سؤالك على سيد محمد ابو يونس
2: اول شيء جمعه مباركه على الجميع
1: ان شاء الله يا رب
2: ابراهيم وبدناش نطول عليكم انا يعني كمشجع للفريق ومشجع لكل شيء اسمه فوتبول يعني انا بحب
1: فوت على السؤال
2: السؤال انا مش سؤال انا حابب اوجه كلمه للاستاذ
1: يلا فوت يونس. فوت
2: اول شيء كل الاحترام على كل اللي قدمه بهاي السنوات وثاني شيء واهم من كل شيء لما هو وصل لهذا القرار انا بعتقد بيطلع له كل الاحترام منا كمشجعين لانه هو عارف شو اعطى وشو بيقدر يعطي وانت لازم يوقف
1: يعني انت بتقول يجب على المشجعين ان يحترموا رايه ويتركوه بحاله حاليا
2: انا بقول انه هو احترم نفسه قبل ما حدا يحترمه لما اتخذ هذا القرار لانه احنا في الوسط العربي بنعاني من هاي الشغله يعني كفريق مثلا عندك بعيل الطيبه وين بكى وين وصل من تحت راس ادارات بكت كل همها نفسها بكوا يطلعوا بمقابلات على الراديو ويقولوا وبدنا نقيم وبدنا نحط وبدنا نوصل
1: طيب وصلت النقطة اسمعوا تحت الهواء لملاحظتك أعطى ملاحظة منيحة كل الجمهور تعطى نحترم قراره محمد أبو يونس شافه لهون أعطى احترم نفسه قبل ما حدا يطلب احترام الآخرين وأخذ القرار وطلع هاي بديت الناس تتفهم
0: طبعا أنا بقول لك يعني بقول لك وبقول لك كل المستمعين إنه يعني هناك اشخاص اللي دائما في هناك تعليقات كثيره احنا طبعا احنا شاطرين يعني في جلد الذات احنا باقي الاشياء احنا شاطرين بجلد الذات وتعليقات ولازم ولازم. فانا بقول هاي اليوم الفرصة لكل اللي بعلقوا كل اللي عندنا انتقادات تفضلوا هاي هذا الوقت المناسب تفضلوا قودوا المسير الرياضي.
1: طيب سنرجع نقطة أنا ما خدوش أرض خصبي حاليا سنرجع إلى هاي النقطة. نكون مع المدرب المحلل أحمد وهب. تحية لك مساء الخير.
3: تحية لك غاية لك محمد أبو يونس اللي أنا بقتني له كل الاحترام والتقدير.
1: تفضل.
0: أهلين.
3: أول شيء أخ محمد أنا بقول إنه في كرة القدم الجمهور هو الشيء ناكر جميل المشجعين وكل اللي بيتعامل في كرة القدم وأكبر دليل على ذلك يعقوب شاخر في مكابي حيفا سنوات اللي عملوا لعب له في تتروي على البيت. ولكن سؤالي لك أنا في أي وضع ترك الفريق وهل هناك في أشخاص مستعدين يأخذوا الفريق؟ وأنا دائما بقول فريق مثل سخرين لازم على الأقل 3-4 آلاف تذكرة سنوية لازم تنباع قبل بداية السنة. لازم يكون انضمام من المشجعين أكثر. لازم يكون اهتمام أكثر. لازم يكون حب للفريق.
1: طيب السؤال هاي نظريات نادى فيها الجميع وطلبها عدة مرات ولم يلب.
3: أنا بدي أسأل محمد في أي وضع ترك الفريق؟ ماشي. هذا مهم جدا. والإنسان اللي بيستعد في هناك أشخاص اللي مستعدين يأخذوا الفريق وإذا هل هناك في ناس اللي مستعدين البلدية مستعد تشكل فاق إلى على الأقل إداري.
1: بعرفش إذا هذا السؤال إله هذا السؤال لمازن ومازن حاولنا مرارا.
3: كان في حديث مع مازن بدون شك يمكن كان حديث مع مازن.
1: طيب شكرا لك نسمعه. وهنا في سؤالي أنا وهنالك من أقول واضح.
0: أنا بعطيك الجواب الصافي
1: الصافي الشافي اللي فيه حقائق.
0: أكيد. أول شيء إحنا كيف دخلنا؟ أنا حكيت قبل شوي كيف إحنا دخلنا قبل 15 سنة لأنه كان الفريق في وضع مادي مأساوي وتجند مش أنا لحالي طبعا كان في 10-12 أو أكثر رجال أعمال اللي تجندوا كلات واستطعنا إنقاذ الفريق في هذه الفترة. فما أخذنا إحنا الفريق ب 5-6 مليون شيكل باكام وقالوا لنا يلا اشتغلوا وهاي المصاري هي موجودة وهي. إحنا كنا هاي وإحنا استطعنا نعمل خطة إشفاء وهي. اليوم للأسف الشديد أشخاص غير مسؤولين بزتوا أرقام وأنا بدي أقول لك شغلة يا أخي محمد
1: بزتوا أرقام الدين كده
0: أرقام بالضبط
1: قالوا 13 ما يقال أنا بقولها عندي بالراديو من 13 مليون.
0: التاريخ يعيد نفسه التاريخ يعيد نفسه. ولا أنا بدي أقول لك أخي محمد إنه هذا الكلام هو بضر بالفريق. بكرة أخرى أسبوعين بدك تسجل الفريق بسلطة مراقبة الميزانيات هذا الكلام كله بيصل لهناك وهذا بضر بصعب قديش صعب تسجيل الفريق راح يكون أصعب من شان أشخاص اللي بزتوا أرقام اللي هن مش مسؤولين عنها.
1: ليه شو الهدف انه بزتوها؟ ليه بزتوها؟ ليه بقولوا لي 13 مليون عندي ما يقارب 13؟
0: انا بقول لك ليش لانه اشخاص بيقدموا بشوفوا انهم بيقدروش فكيف يسووا بيرجعوا لورا كيف بده يطلعوا يعني بيكسبوا مية وجن. ايه الفريق مديون 15 مليون. طب انا بدي اعطيك سكوب
1: اسا مشان يهرب
0: لا بدي اعطيك سكوب اسا والكل سامعني اسا احنا بنحكي على كل دين فوق ال 8 مليون شيكل انا مسؤول عنه ده فريق اتحاد من السخنين. بدي أسألك سؤال فريق بالدرجة العليا اللي صار له 25-26 سنة مبلغ 8 مليون شيكل هل هذا دين كبير؟
1: لا
0: فريق في الدرجة العليا
1: لا
0: ولا فريق في الدرجة الممتازة مديون 5-6 مليون شيكل
1: اللي ميزانيته 24-25
0: هل هذا دين يعني بوقف الفريق؟ هذا ما بوقف الفريق. احنا مش في وضع انه انا اذا انا بدي انهي مسيرتي الرياضيه مش لانه بسبب الامور الماديه لانه انا اعطيت كل ما في وسعي.
1: مش القضية
0: يعني مش بدي يجي واحد انقاذ هناك بقول لك ايه انقاذ لا ما بدناش انقاذ ما فيش انقاذ الفريق مش غرقان بدنا احنا
1: هذا سكوب كبير
0: بدنا الشخص يكمل المسيرة الرياضية لان احنا لمن دخلنا قبل 15 سنة كانت الديون اكثر بكثير من هاي الارقام وقدرنا نتغلب عليها لانه احنا دخلنا بوقتها كنا 10-12 رجل اعمال والكل كانوا جديين والكل كانوا يمدوا ايدين عجيابين وكانوا يدفعوا وهيك بهاي الطريقة استطعنا انه نتغلب ونمشي الفريق على الطريق
1: انت الصحيح. قطعت الشك في اليقين وانا بقول على لسان محمد ابي يونس مديون 20 مديون 77 مديون 14 لحد 8 مليون تعالوا انتوا فوق ال 8 مليون ما حدا دخلوا مسؤول عن محمد ابو
0: ويجي ياخذ الفريق
1: اللي خذ الفريق ب 8 اللي بتقول 13 مليون اللي انت بتقول 13 و15 ان شاء الله بيكونوا 20 ما لكاش انت هو بتعهد في كل شيكل فوق ال 8 مليون هو بتعهد فيه هيك
0: هيك وانا بدي اعطيك
1: اخرى يوسف بدارني
0: بدي اعطيك اخرى شغله يا محمد انا وصلني قبل اسبوع وصلنا قبل أسبوع من المحاسب محاسب الفريق إنه رئيس البلدية الأخ أبو محمد اللي أنا بكن له كل
1: الاحترام راح فحص عنده قديش حجم الديون
0: يفحص قديش دين الفريق. أولا سؤالي لأخي أبو محمد اللي أنا بكن له كل الاحترام، يعني بأي حق أنت بتروح تسأل يعني هل البلدية أعطت 4-5 مليون شيكل للفريق وأنت رايح بس تتأكد المصاري وين انصرفت؟ أنت مش معطي ولا شيكل على مدار 15 سنة، أنت التزمت بمليون شيكل من أول السنة بسلطة مراقب الميزانيات، وهاي أنت المليون شيكل البلدية اللي ما أعطتنيش هذول زيد هذول عجز أخرى مليون شيكل وهاي، فبأي حق أنت بتروح تسأل شو دين شو دين الفريق؟ بأي حق؟
1: المحاسب أعطى الأرقام؟
0: مش مهم أعطاه ما أعطاه شيء موضوع ثاني، أعطى الأرقام
1: شو الرقم اللي أعطاه؟ ما هو عشان ما ينشروا
0: ويتغنوا
1: فيه، أعطاه هاي الحدود
0: الأمور هذا بحكي لك يا أشياء مدروسة، هي مش أشياء إسا أنا اقتلقتها، هي أشياء مدروسة
1: موجودة موثقة واحد زائد واحد يساوي اثنين
0: موجودة ومرتبة طيب. وهاي وأنا بحكي وأنا مسؤول عن كلامي طيب أي شخص بده هاي، ولكن هاي الكلمات اللي بتنزت هون هي بس بتضرب الفريق، مش مهم مين بده يكون مدير الفريق، اللي بده يكون مدير الفريق هو اللي بده يعاني بكرة بس يجي يسجل الفريق لمن اليوم بيطلعوا بالإعلام والفريق مدون 14 مليون و15 مليون وفيش كذا وفيش كذا وفيش كذا، كل هاي الانتقادات مش بمحلها وهي بس بتضرب الفريق.
1: طيب عنده كمان سؤال موجود معنا تفضل
3: محمد ابو يونس، مع التجربه والخبره اللي عندك كيف شايف مستقبل ابناء سخنين؟
1: بسألك احمد وهاب جرب من عندك هون تحت بسألك احمد وهاب
0: نعم
1: سامع بسألك عمدو كيف شايف مع تجربتك كيف شايف مستقبل اتحاد أبناء سخنين من هاي النقطة من هاي اللحظة؟
0: أنا أقول لك بصراحة أنا بطمنش
1: وضع
0: فريق اتحاد، لأنه اليوم تسجيل الفريق مش زيك بالأول، تسجيل الفريق يعني بواحد سبعة لازم الفريق يكون مسجل بسلطة مراقبة الميزانيات، لحد إسا ما في تحضيرات، ما في استعدادات للسنة الهاي، ما وقعنا مع لاعبين، ما عملنا إشي، الأمور كلها محلة بعد أسبوعين لازم يكون الفريق مسجل، والفريق إذا بكونش مسجل لحد 1/7 في عندك هناك مخالفة مبلغ 15,000 شيكل يوميا. والفريق يوميا والفريق ممكن ينزل
1: درجتين.
0: فأنا برضو سمعت أنا حديث بتأمل إنه هذا الحديث ما يكون صحيح إنه رئيس البلدية بيقول إنه بلدية سخنين ما بتستطيع إنه تمسك فريق، أو أول إشي مش مطلوب منه يمسك فريق طبعا، مطلوب منه بس
1: يدعم الميزانية اللازمة
0: ويساعد فريقه هاي، فبتقدرش تمسك فريق بالدرجة العليا، وهذا حكي يعني بعرفش إذا هو صحيح، وإذا هو إنه صحيح معناته هذا الحكي يعني مش طيب. محله
1: ماشي. شكرا لك يا أحمد وهاب، شكرا جزيلا محمد. أحد أعضاء الإدارة اللي هو عمليا يوسف دارني على لسان مقربين، يعني هو إذا بحب يطلع، حاولنا يوم الأربعاء كان مفروض يكون عندنا واتفقنا، فجأة اختفى والغايب حجته، وإحنا دائما نقول ببرنامجنا على لسان مقربين إنه محمد أبو يونس هو حط مبلغ وأخذ وتصرف فيه، مش شخصي طبعا، للفريق حط مبلغ وتصرف فيه محمد أبو يونس، المبلغ اللي حطه يوسف بدارني، حط مبلغ يوسف بدارني بالفترة الماضية،
0: حط مبلغ نعم
1: كبير،
0: أعرف إذا أنا بقدر أحكي على
1: هل حط نص مليون و300 ألف منهن كان خلينا نقول في الملعب الأرمات هاي الدعاية من ضمنهن؟ أنت بتعرف
0: أنت بتفوت على مواضيع اللي أنا ما بدي أتطرق،
1: المستمع كله ببعض من المستمعين،
0: أنه حط 500 ألف شيكل حط دعايات هذا
1: لا،
0: ولكن في شغلي
1: مهم،
0: في شغلي اليوم يعني أول إشي أنا بدي أشكر كل إنسان وكل رجال أعمال، إحنا خلينا نأخذ نقاط الضوء دي. هناك في نقاط ضوء وفي هناك جمهور وفي ناس رجال أعمال اللي هني دعموا وشجعوا أو دعموا أيضا ماديا، ولكن هناك في أشخاص معينين يعني بحط 500 ألف شيكل بالتالي بالشارع بدور يخرف، أنا حطيت 1,200,000 1,300,000، إسا هذا الحكي بصير يتردد، إيه فلان حط 1,500,000 وفلان حط 1,200,000، وبتصير بتجد الأرقام الملايين وهي مش موجودة. فأنا بدي أقول لكل الجماهير وهاي الكلام اللي بتسمعوه يا أخوان، الكلام اللي بتسمعوه هذا تأكدوا منه، فيش واحد اتصل فيي وأنا ما جاوبتوش وما عطتوش الجواب الصافي، ولكن هذا الحديث اللي بتنقل من في, في, في المقاهي إنه فلان حط 1,500,000 وفلان حط 2,000,000، هذا الحديث فيش منه، وأي إنسان بده أي معلومة أنا بعطيها.
1: طب مين اللي حاط ما بدك تأخذ الجانب أعطي الجانب الآخر. إذا مين اللي حاطط هاي ال 20 وال 18 مليون و 19 مليون من وين؟ 12 مليون 11 مليون هذول الثابتات بيجوا من من المؤسسات مش هيك؟
0: نعم.
1: ضل في قديش بلعب ميزانية 22 سخنين؟
0: 22
1: طب عندك كمان 10 11 من وين؟
0: طيب
1: وين؟
0: طب احنا
1: طب فصلين
0: انت انا بحكي لك هنا احنا جندنا وبدي اشكر الاخ ياسر ابو عبدو اللي مع بعض احنا درنا على ما يقارب شهر شهر ونص على كل رجال الاعمال وجندنا ما يقارب 4 مليون شيكل.
1: مليون شيكل طيب
0: لسه في اشياء بقول 6 وايش بقول 7 وايش بقول
1: لا انا قلت لي من 3 ونص ل 4 مليون
0: لا لا المبلغ الدقيق هو 4 مليون شيكل هذا هو المبلغ الدقيق وهذا المبلغ هاي وانا بدي بهاي الفرصه بدي اشكر كل المتبرعين كل رجال الاعمال اللي وقفوا معنا وساعدونا يعني لولا هذا الدعم احنا كنا
1: برضه الفريق
0: مش متسجلش ولكن بتكون صعوبة كثير وخاصة إنه بداية الموسم يعني أنت بدك تبدأ في فرق بين ما تبدأ الموسم تعرج بين ما تبدأ بالشكل الصحيح فهذا المبلغ اللي نوجد في بداية الموسم أعطانا نبدأ الموسم بشكل صحيح كانت المشاكل هي في نهاية الموسم هاي ولكن بدي أحكي أخرى شغلة واحدة اللي هي تجاني أنا هنا اليوم اللي من بيجي اليوم بالظروف اللي الصعبة اللي إحنا موجودين فيها بيجي شخص اللي عنده شركة حراسي اللي كان رئيس إدارة سابق وبيعرف شو المشاكل الموجودة بالفريق وبيعرف إنه محمد أبو يونس لمن كان هو رئيس إدارة كان يتبرع له بشكل شخصي فيش مرة طرق بابه وما جاوب معه بيجي اليوم يشتكي
1: لما على الفريق. هو كان إدارة وانت لا
0: أيوة بيجي اليوم هو بيشتكي في الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها بيجي بيشتكي على الفريق و15 سنة بيشتغل مع الفريق وبأخذ كل مستحقاته ورغم كل تحفظاتنا على عمله واحنا بنقول انه بيشغل عائلات كثيرة من هنا من المنطقة وهاي فهاي الاشياء برضو احنا يعني اخذناها بعين الاعتبار وبيجي اليوم في هاي الظروف اللي احنا موجودين فيها بيشتكي على الفريق وبيحجز على الفريق انا فيش ايش اسوي بالفريق فيش ايش اسوي إذا هاي الناس اللي من الداخل اللي هي بتشتكي على الفريق وشو إله يعني أنا إلي بالفريق أكثر من أي شخص ثاني إلي بالفريق أكثر من أي شخص ثاني وشخص اللي كان في الإدارة وبيعرف شو المشاكل وبيعرف إنه الفريق قايم على تبرعات وبيعرف الصعوبات الموجودة وبيعرف إنه على مدار 15 سنة كل شاكل إله أخده ما في ولكن اليوم بيجي بيشتكي على الفريق وبيحجز على الفريق معناته أنا فيش إيش أسوي
1: هذا دافع آخر لأنك بسرعة
0: أكيد أكيد أكيد ما فيش أخي محمد اليوم الـ الـ الـ حب العطاء بديش أقول انفقد بديش أنا أكون متشائم أكثر من لازم ولكن خف يعني اليوم صار اللي بيحمل أنينة مي بنولها للعيب شو مع المعاش تبعي شو
1: أنت طب هذا صاحب شركة الحراسة أنا بدي أدافع عنه هو مش موجود طب ما عنده عمال بده يدفع لهم بده يعطيهم
0: ماشي أنا بدفي معك بس طيب. إحنا ما هربنا إحنا 15 سنة قبض 15 سنة يشتغل مع الفريق وقبض لا
1: قلت له استنى شوي
0: قلنا له استنى شوي طبعا ولكن بده يتشكى على الفريق وبده يضر الفريق
1: طيب
0: خلي ترى شو انا طرحت الامور كيف هي خلي المستمعين يفسروا الامور كيف بدن وانا بفكر انه كل المستمعين فاهمين شو بقصد ولا مين بقصد
1: طيب نتوقف مع الاعلانات ومن ثم نواصل هذا الحديث المميز والخاص والصريح جدا
4: أمريكا ترحب بكم
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه
4: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
6: والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
7: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس الليلة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل
7: موسم غير تقليدي وغير عادي
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها
9: اشعلها ابو الورد اشعلها
7: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
9: الله يا ابو الورد
7: راديو مكان معكم في مونديال 2026
1: إذن عدنا إلى ملاعب وهداف وهذه الحلقة الشائقة والمميزة مع سيد محمد أبو يونس رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين. لا تزال تصلنا العديد من المكالمات والاستفسارات. بطلب من الذين يحكوا دغري على طول بعدين كيف حالك كيف صحتك كتك العافية حلوة ومقبولة رأسا على السؤال حتى عنا نغطي بكثرة 0723355931. ألو مساء الخير.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا مين معي؟
6: تحت معك محمد إغبري من المثلى.
1: محمد إغبري تفضل. محمد
6: أول شيء شكرا لك أبو بادت على كل شيء. بديش أطول عليكم عندي عتب وعندي سؤال.
1: قول.
6: أبو يونس بكل لقاءاته على مدار السنين دائما بكل لقاء بك يعتب على الجمهور كأنه الجمهور هو الحلقة الضعف بالفريق وهو أساس البلد بالفريق.
1: طيب
6: يعني بلا مؤاخذ الفريق فات بالسيري ديون اللي الجمهور ملوش علاقة فيها. لما كسرت لعبة مكابي حيفا لما انت بتجيب العام 14 لعيب اجنبي كلياتهم تقريبا روحوا ولا حدا فات. شغل ثاني كل سنة الفريق البتل بنى بطريقة غلط وتيجي اللوم على الجمهور بدل ما الإدارة تبني فريق صح والجمهور يجي يتكاتل مع الفريق. لا اشتروا منيوم عشان انا ابني فريق. طيب الجمهور هاي السياسة استعملها الإدارة 15 سنة وما مشتش مع الجمهور. لازم لك الاشي يتغير. شغل ثاني احنا شفنا بالصحافة انه السيد ابو بهجت بيطالب تل اللي بده يستلم الفريق لازم يرجع لي 4 مليون ضمانات تبعوني. طيب هذا وقت تنصور الدين 12 مليون انودي يا عمود
1: من انجبت انت انت سمعته؟ لا محمد يا بتسمع للآخر يا انت سمعته؟ أنا بحكي معك
6: بس في فقرة قطعت.
1: أنا بحكي معك أنت سمعت قال هذا الحكي؟
6: لا
1: أوكي طب كيف بتر لا لا هاي أنا
6: مصاري
1: هيها الصحافة الصح لما بتسمعوا على الهواء هاي الصحافة الصح. أنت سمعته؟
6: من أنا بس عشان أعطينا الجواب
1: بس أنت أنت ما سألتش أنت أعطي هي بدي جاوبك هو محمد تعلمك شغلي طالما اللي أنت مش سامعه تكرروش وهي اللي بعاني منها محمد تكرروش الأشياء الخاطئة. كمل
6: أكثر محل بالصحافة
1: يا زمان كتير بس أنا إيه محمد
6: طيب جاوبنا
1: طيب هي بدي جواب أعطي اللحظة اسمع اسمع محمد
6: العذر مني بس
1: اسمع آخر مرة بتقولوا تناكلت هون في إشي اسمه راديو مكان بتسمع على الهواء وبتاخذ ثقة. اسمعوا يلا
0: عزيزي اول شيء شكرا لك وانا بدي اشكر كل جمهورنا وإلنا جمهور كبير احنا في الطيبة والمثلث وبدي اشكرهم كلياتهم ومع انتقادات وانا بس بتقبل هاي الانتقادات ولكن انا ما بدي انا حكيت قبل شوي ما بدنا ننقل الاخبار الغلط هذا كله تغليط. انا ما طلبتش ولا شيء انا قلت هذا الفريق اللي بده يستلم لا 4 ولا 5 ولا شيء. كيف انا استلمت قبل 15 سنة انا بدي اسلم اليوم هذا اللي انا
1: لا طالب لا 400 ضمانات ولا
0: طالب ولا شيء وبالعكس انا اي شغلي اي مساعدي لرئيس الاداره اللي بده يجي انا مستعد هاي مش اترك الامور هيك.
1: طيب اتطرق للنقاط الاولى انه بتلومونا دائما والى اخره
0: بتطرق
1: اعطي جواب.
0: فيش اداره الا ما بتعمل اخطاء فيش اداره اللي بتعمل اخطاء ولكن عشان هيك انا اليوم ومن السنين الماضي انا قلت انا بدي استقيل من شان اعطي لاداره جديده اللي هي عندها تجربه اكثر
1: وما
0: تخطئش وتجيب لاعبين اللي ملاح هاي احسن من الله وتكون اداره سليمه اكثر من الاداره تبعتي هاي. فوين المشكله؟ تفضل
1: محمد.
0: انا ما عندي مجال تبقى انت لا اعطيني اشخاص اللي هن يتفضلوا يجي يدير الفريق ويسوي الامور صح اكثر ما
1: اعطاك جوابات. انا بدي اطلب منك محمد للمره الاخيره تكون وكاله الصحافه وكاله ما تكون الصحافه قالكم بأول البرنامج في أشخاص بدهنش مصلحة بيصيروا يروجوا. هيك سمعت هل تغيرت الفكرة عندك اليوم؟ أنت أكيد مثلك عشرات الآلاف اللي بيسمعونا غيروا راهين. هل تغيرت الفكرة بعد ما سمعت الصح؟
6: طبعا غيرت الفكرة. إحنا مشكلة الجمهور كتير عايش على الإشاعات لأنه فيش حد بيطلع يخالف ما شو بيصير.
1: محمد بس سؤال دسم
0: أنا بوافقك على فكرة أنا بوافقك في النقطة أنا بوافقك أتفق معك
6: لأن دائما إحنا عايشين إحنا جمهور عايش على الإشاعات.
0: أتفق معك صحيح
6: بارك الله فيك حبيت ربنا يعطيك الصحة
1: حبيت شو حكيت
6: وإحنا بدنا إياك
1: بس سؤال أخير استنى شوي بدك إياه خلص بدك إياه مشجب يرجع على المدرج دزلك سؤال أخير لما سقطت الريني أنت اللي حطيت البوست حمدا لله لم يتبقى إلا سخنين في الدرجة العليا أنت؟
6: لا
1: مش عندك؟
6: لا
1: أشكرك جزيل الشكر محمد. حبيت ملاحظاتك وكل الملاحظات الصعبة اللي بقلبك أيها المستمع، تعال وحطها على الهواء هون على الراديو. أسأل معك محمد.
0: أنا شكرا لكل المشجعين اللي بيحبوا بيرافقوا الفريق من المثلث، من الطيبي، ومن أم الفحم، ومن مصمص، ومن كل المثلث، من كفر قاسم أيضا. ولكن أنا بدي أقول أخرى شغلة، أنا جاهز لكل سؤال، لكل انتقاد، لكل انتقاد. أنا مستعد أجاوب على كل سؤال، فيش يعني ما بتهرب من شيء. وما على فكرة يعني هذا مشجع ما أنا ما زعلت منه، بالعكس.
1: واضح ممنوع في انتقادات. بقول لك سمعت، غيرت له الفكرة، غيرت له الفكرة.
0: في انتقادات اللي حكاها وأتفق معه.
1: نواصل معنا مستمع آخر. قالوا مساء الخير. مساء النور، هلا مين معي؟
10: معك مختار من أشكلون.
1: مختار من أشكلون؟ تفضل يا تفضل.
10: أنا في عندي اقتراح لأولاد من 8 سنين لحد جيل 16 سنة، ليش البلدية ما تعمل منتدى أو مدرسة تلم أولاد الحارة، تلم أولاد البلد لهذه المدرسة وتعلمهم الرياضة؟
1: ما في بسخنين عدة مدارس شبيبي، ما في شبيبي ولا عندهم قسم شبيبي من أقوى الأقسام في البلاد،
0: من جيل سبعة.
1: لا موجود من جيل سبعة
10: كل البلد.
1: من كل البلاد، من سخنين ومن حوالين سخنين، من الأقسام الكبيرة والمتميزة جدا.
10: لا أنا بحكي كل البلديات.
1: لا هذا حساب تاني. اليوم احنا اليوم على سخنين. عن جد شكرا جزيلا لك على الملاحظة. نكون مع مستمع آخر. ألو مساء الخير.
11: ألو مساء الخير.
1: مساء النور، هلا مين معنا؟
11: معك فؤاد الشامي من كفر ياسين،
1: الحكم ومراقب الحكام. أهلا وسهلا فيك، تفضل. هاي أبو يونس معك.
11: أبو يونس مساء الخير وكل المستمعين.
0: مساء الخير.
11: أنا عندي سؤال لحبيبنا وصديقنا وأنا بعده أخوك.
1: روح على السؤال.
11: مستعجل بعرف، مش مستعجل
1: عندنا كثير بعد.
11: أنا عارف، بدي أسأل بس سؤال واحد. الأستاذ مازن غنايم لما كان محل بيونس كيف كان يشعر؟ هذا اللي بدي أسأله أنا. أبو محمد ولا شكل ينطي للفريق، ليه؟ خشاف مفليه بحاسب مرافق، يعني إيش يعني؟ هذا منطق كل سنة سخنين نفس الموال. مش حلو يعني، مش لايق.
1: اياته مازن غنايم مدعو سبق وحاولنا معاه، مدعو يوم الجمعة الجاية يرد. ومشان نسأل لحظة شوي مشان نسأله نفس السؤال، ان كله لما كنت انت في الإدارة كنت تقعد يوميا، وانت قلت هو حكى كنت اقعد يوميا ما اطلعش وافوق راس رئيس البلدية، ليش لما صرت رئيس بلدية بطلت بدك حدا يقعد بدون ما يكون معنا؟ نسأله هذا السؤال ان شاء الله الجمعة الجاية بيكون معنا. يا ريت معك
11: بس مداخل صغير الى ابو يونس. يونس نعم. اليوم في عنا 12-11 عضو كنيسة، لا
1: طيب،
11: طب ليه هدول بوموش بحملة على كل بلاد؟ شو يقدر يضبوا تبرعات اللي ينشلوا سخنين؟ مش بس يوم الانتخابات يجي يمسك للميكروفون بيسيع كفود بمنصة الشرف. وين كل السنة؟ شو جابوا لك أعضاء الكنيسة العرب؟ السؤال هذا اللي
1: جابوله.
0: انا بجاوبك. طب انا بدي اجاوبك. انا بدي اجاوبك. اعضاء الكنيسة انا الي طلب واحد بس، منين يتفقوا على قائمة مشتركة؟ بس هذا اللي احنا طالبينه،
11: بدناش
0: يتفقوا على قائمة مشتركة.
1: انت حكيت عن شيء بس هو بيحكي عن وجع الفريق.
11: انا يونس بشرفك، انا مالي ومال المشتركة. في فريق قد عز
1: في ناس، اسمع اللي بحكي لك، في ناس بهم الفريق بماشي يعني بروح ابعد.
11: انا بدي نشلو، شو بدي انا بالمشترك هسه؟
1: طيب.
11: انا بدي دوره، مش بس بدي نصواتنا
1: هسه بنسمع منه. اذا
11: هسه بننزل هيك يا زلمه تفرفط،
1: دير بالك هذا
11: يعني
1: دير بالك هو بحكي من وجع عشرات الالاف. طيب فؤاد شامي واضح، شكرا جزيلا بتعقيب عليك. بنسمع محاسن. شكرا فؤاد، شكرا. يعني بحكي من ألم يعني
0: أنا بفهم كل مشجع وبفهم كل شخص، وأنا بتألم قبل ما هو يتألم. أنا بتألم
1: بس جاوبوا. ولكن أعضاء الكنيسة
0: ما عملوناش ولا إشي كلياتن على حد السواء، ما عملوناش ولا إشي. هاي إحنا نكون يعني إحنا كفريق ما عملوناش ولا إشي، وبرضو كمجتمع أنا إذا بدنا نتطرق بس بجملة واحدة يعني أنا برضو مش مبسوط كشخص يعني من الأوضاع اللي أيوة من الأوضاع اللي يعني اليوم مجتمعنا بنزف دام، وإحنا بدل ما إحنا نحط كل الخلافات الإيجو والخلافات الجانبية نحطها جنب ونقول تعال عنا مصلحة مجتمع، من الأول ومن الثاني ومن الرابع ومن الخامس، وتقنية ومش تقنية. وهاي أنا صحيح اليوم يعني
1: خايب الأمل
0: من كل الأحزاب.
1: زميل محاسن ناصر مساء الخير، تحية لك.
12: مساء الخير محمد، إلك ولكل المستمعين والمستمعات مساء الخير أبو بهلول.
1: هلا بيك، تفضل يا محاسن.
12: طبعا انا بديش اتطرق للخلافات الداخليه في سخنين، انا بعد حالي ابن مدينه
1: تجاوزناها سخنين. حكينا عنها وتجاوزناها هاي
12: صحيح. بس سؤالين هيك على الماشي، يعني انا بعرف انك انت من الموسم اللي فات قدمت استقالتك يعني على الهواء عندنا في راديو مكان
1: مزبوط.
12: طب كيف وقعت مع يوسف أبوكسيس لهذا الموسم كمان ما دام قررت تترك؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني والشق الثاني، يعني أبو باجت أنت بدك تترك الفريق، بهمك مين يرأس الفريق من بعدك يعني؟
1: لا لحظة شوي، سؤالين منها. الأول يعني لا ما بدك تطلع منها، اتفق معه على نص سنة والباقي حر مين يجي بغيرها واحد
12: درج
1: خلاص بالضبط بدي جاوبك السؤال الثاني. بعرف إذا فهمته أنا صح، بعرف إذا فهمته
12: آه برك اللي اجى بعد ابو
1: بدوش
12: بده جوارديولا ولا لسخنين بدوش
1: واضح. هسه بيعطيك جواب عليها. السؤال الثاني سالك اياه كمان لهذيك الاهميه، لو هو سالك بهمك ولا انت عندك شرط ولا انت شايف بدك توجه ناس ثانيين هن يكونوا بدالك باداره، هدول سؤالين بدنا نجاوب محاسن على
12: قصتي. انا بجاوب خلص محمد معلش، انا بدي ابو باشا تكمل اداري مخضرم، وانا هو بيعرف شو علاقتي معه وانا بحترمه وبريده، ويا ريت يكمل مسيرته مع الفريق، ولكن اذا قرر يترك احنا طبعا نحترم رايه طبعا باحترام كبير، وانا بتوجه لجمهور اتحاد ابن سخنين عدم المناكفات عدم توجيه الاتهامات لابو باشا.
1: يلا تفضل.
0: يعني أولا أنا لا بوجه ولا لحدة، أنا اللي بدي يجي يستلم الفريق أنا بسلم الأمور بشكل مرتب.
1: تطمن إنه هذا اللي جاي
0: طبعًا منيح إلا طبعًا طبعًا، بس أنا ما بحط شروط يعني أنا ما بحط شروط
1: بس على كده بسلم لأيد أمين يعني كلي.
0: ولكن أنا اليوم أنا 15 سنة هذا الفريق، أنا اللي تعب كثير يعني أنت تابع الفريق، يعني كيف انت بتاخذ ابنك بتربي الولد يوم يوم ساعة ساعة دقيقة على مدار الساعة على مدار الدقيقة. احنا العمل في في في في الرياضة هو مش عمل يعني بس بنهاية الاسبوع او باول اسبوع او
1: 24
0: ساعة انت بتشتغل بتربط الليل مع النهار بعمل متواصل، وفيش فترة فيش يعني فيش فترة إجازة.
1: طب جاوبوا ليش انت مدام بكون قررت تطلع ليش تعمل معها سنة ونص؟ بعد ما عسى نزلت زملو انت بالسنة الثانية مش هيك محاسن؟
0: انا بحكي لك انا بجاوبك عليها. اولا انت بتعرف اليوم فيش مدربين بالسوق، هاي خلينا نبلش من هنا. ثاني اشي فيش مدربين بيجوا من شان ثلاثة اشهر، فيش مدربين بيجوا من ثلاثة اشهر. ثالث اشي انا بدي اجاوبك، اذا هاي المشكلة يا سيدي
1: عندي
0: انا المسؤول، انا المسؤول عن اتفاقيه يوسف أبوكسيس، انا المسؤول عنها.
1: جواب اعطيت جواب شافي وكافي. محاسن شكرا جزيلا لك. ارقامنا لا تزال 0723355931 0723355931. هاي المقابله راح تشوفها على العديد من يعني انا عم بجيني بالكم هائل تلفونات ورسائل مش عارف شو بدي اعمل. رح تشوفها رح تنزل كتير وتعقيب عمليا. انت واحد بقول لك جيت على البرنامج أزلت الغموض عن كثير من الأمور المغلوطة التي كنا نعرفها الجمهور، وسنوضحها من خلال مواقعنا مواقع التواصل الاجتماعي. نرجع للجملة الخطيرة اللي قلتها انه انا كل كان على مصير اتحاد ابناء سخنين، يا اخي فوتنا للصوره العميقه انه شو يعني كل كان.
0: انا بعطيك ليش انا الان لانه اليوم تسجيل الفريق صار بواحد سبعة لحد واحد سبعة. كنا أول إشي العام في السنة الماضية سجيل الفريق كان لآخر شهر سبعة، اليوم واحد سبعة، إحنا اليوم تاريخ 12/6 يعني بعد أمامنا أقل من ثلاث أسابيع. فإحنا اليوم مش محضرين ولا إشي لهذا الموسم، مش موقعين مع لاعبين، مش عارفين شو في ميزانية بدنا نقدمها بأي ميزانية بدنا نلعب، ما فيش تحضيرات، فيش مع مين البلدية مش سائلي، فيش حدا يتعاون يعني فيش حدا يتعاون معنا. فهاي الأشياء كلها بتخليني أكون قلق على مستقبل الفريق. هذا السبب يعني عشان هيك أنا بقول لك، لأنه فيش معنى، إحنا الوقت مش لصالحنا. فأنا اللي بهمه بسمعني اليوم وبهمه مصلحة فريق اتحاد أبناء سخنين. اليوم إحنا في وضع يعني إحنا موجودين في كيف بيقولوا بالديدلاين، يعني إحنا لازم
1: في اللحظات الأخيرة
0: أيوة في اللحظات الأخيرة الكل لازم يتعاون وينتخبوا إدارة جديدة، وينتخبوا مش بس رئيس إدارة، إدارة جديدة وتدير الفريق وتبلش تشتغل.
1: بديش أبالغ أقول لك كل الإدارات عم تسمعك، 90% إدارات الفرق عمال تسمعك. طبعا وتصلي وفلان تصلي بنا نحاول عنا بمونديال وما عندناش مونديال كملنا الساعة الثانية. بتسأل رئيس إدارة الريني سعيد بصور لما طلع فؤاد الشامي قال هاي الريني فرطت ولا خفرطت، سألنا لفؤاد يا سيد سعيد قصد فرطت إنه هبطت على الدرجة الممتازة، هذا اللي قصد. وسنحاول أن أتحدث إلى سعيد بصور والزميل جودة عودي بشكل سريع. طيب خدني بصدق تام.
0: انا بدي اعقب بس بس جمله صغيره على يلا. على اخوال الاخ سعيد،
1: كل يعني الادارات يوم كل يوم الادارات بدها تطلع.
0: سعيد جرب
1: هي سعيد مساء الخير. سعيد بصور رئيس اداره مكابي ابناء الريني، مساء الخير.
13: مساء الخير لك ولجميع المستمعين. مساء الخير باجات.
0: مساء الخير اخي سعيد.
1: قول خلي بدي اقول كمل مره.
0: انا بدي اقول اخ سعيد يعني انت اكثر انسان اليوم انت بتعرف شو المطلوب من رئيس إدارة في لفريق في الدرجة العليا، وخاصة في الظروف الأخيرة اللي احنا موجودين فيها في السنتين الأخرانيات. انت جاوب مش انا اللي بدي اجاوب، تفضل دكتور تشرح.
1: يلا جاوب. اول شيء خلينا سعيد تعملنا اتصال مع الاستاذ فؤاد، قال لما قلت فرطت من حركتي وألمي قصدت الهبوط للدرجة الممتازة.
13: لا اول شيء مش كل فريق اهبط للدرجة الممتازة هو فرط.
1: لا هو هيك بالنسبة لي من حركته قالها كلمة فرطت.
13: انا بدي اجاوب ابو يونس.
1: اعطينا بالضبط
13: على السؤال تبعه. اول شيء رئيس الإدارة كرئيس إدارة يعني غير الموضوع المادي اللي هو بيقلق فيه كل السنة، غير المشاحنات القوية اللي بتصير مع سلطة الميزانيات كل السنة، هي مشاحنات بلاقي حاله بالآخر ينجر إلى محل إذا الفريق بيغلب بيقدر يعيش مبسوط، وإذا الفريق بيخسر بيقدرش يخطط ولا أي نهاية أسبوع لا معاه ولا مع عيلته ولا فيش حياة بعالم كرة القدم للأسف الشديد، بالذات اللي زينا اللي بياخذوا كل إشي وبدهن يكونوا يغلبوا كل اللعب ومفكر إنه بدنا نصل نكون في بطولة دور الدرجة العليا أو بالملحق العلوي من الدرجة العليا. في صعوبات كتير جدا يعني تقعد تحكي مع المكالمات مع سلطة الميزانيات ساعات، كل مرة بتصل معاهن مثلا لنقطة معينة بالمكالمة اللي وراها بيرجعوا كأنك ما حكيتش
1: معاهن. أقول اشترك معاهن وانت بده
0: من البداية، برجعوا من البداية.
13: وغير الضغوطات المادية اللي احنا بنحكي عليها اللي هي أكثر ضغوطات مادية للأسف الشديد، يعني المجالس المحلية أو البلديات هي مش قادرة تستوعب كمية الضغوطات، فهي هاي مشكلة بحق ذاتها. الجماهير كمان حكى أبو بهجة وأنا سمعته المشكلة الكبرى عدم الانتماء، في عنا عدم انتماء وهاي هي المشكلة الكبرى جدا. يعني أنا بتطلع
1: بده بس ينتقد وهو مش شريك في بناء فريق،
0: مش شريك بطاقة
1: ولا مش مشتري بطاقة.
13: أنا بتطلع على اتحاد ابناء سخنين، خلص السنة الكروية تقريبا قبل
1: البلوف بثلاث لعب،
13: قبل ما فنا على المحاق التحسي بأربع خمس لعب، الجماهير ما كانتش تيجي. أسباب الجماهير بتفكر أنه اتحاد أبناء سخنين أو الريني أو لازم يكون فريق بالملحق العلوي. احنا نيجي نأخذ الاشي بنظرية صغيرة، لما عندك خمس فرق بكل فريق عنده 15,000 منوي 1,000 بطاقة سنوية اللي هن بيقارب بيفتحوا السنة بعشرين مليون شيكل
1: ميزانية فريق من فرق،
13: لا بيفتحوا السنة بعشرين مليون شيكل بجبتهن.
1: ميزانية فريق زيك وزي سخنين
13: واتحاد ابناء سخنين والريني والفرق العربية على الأغلب كله، وكفر قاسم وأم الفحم والأخاء بيفتحوا السنة بمينوس بسلبي، لانه تعرف احنا ما عندناش الانتماء انه خلاص يعني مش مهم الفريق نجح او ما نجحش، هالألف شيكل بدي ادفعها عشان ادعم الفريق، ألف ألف ألف تساوي كتير، وهذا عدم الانتماء اللي موجود.
1: قول
0: اخي سعيد اسف على المقاطعه، انا بدي بس توضح لكل الجماهير ولكل اللي بسمعنا كرئيس اداره على مدار السنين المطلوب من رئيس الإدارة، هل هي بعشرات ألاف الشواكل، مئات ألاف الشواكل، بملايين؟ إيش بس أنت شرحها؟
2: أنا بعرش أحكي عن سخنين. أنا
0: لا لا بشكل عام، بشكل عام،
1: بشكل عام، بشكل عام
2: بشكل عام الإدارة الميزانية السنة، يعني سنة 2026-27 الميزانية أصغر من الميزانية راح تكون في الدرجة العليا هي تراوح
1: 18 مليون شيكل.
2: ال 18 مليون شيكل إحنا الفرق اللي بالدرجة العليا هن بيقدروا يوصلوا ياخذوا بين 7.5 ل 8 و200 حسب وين أنت بتخلص بال،
1: يعني بده يجند من 10 ل 11 مليون على الأقل.
2: بدك 100%
0: على فكرة بتقدرش تلعب بميزانية مينيموم 18 مليون.
1: تسكت قبل ما تبدأ. بدك ال 20-21 اللي قلت لك عنه.
2: 18 مليون شيكل هذا فريق اللي بيقدرش يلعب بالدرجة العليا
0: المينيموم.
1: طب طلع عليه عمليا أنت وضحته.
2: بعد في أخرى نقطة مهمة. إذا أنت بلشت السنة 26-27 كان عندك بال 25-26 دين
0: عجز
2: 2 مليون شيكل، أنت بتروح على الميزانية
0: مينوس،
2: صاروا ماخدين لك 2 مليون شيكل. يعني أنت عمليا الدين
0: متستبير.
2: الدين اللي أنت مكومه من السنين اللي قبل وهن بدهم يزيدوه على الميزانية وأنت بتبلش بالمينوس، وهي الصعوبات اللي احنا
1: بنواجهها. انا مبسوط،
2: انا مجبور احكي اللي بده يكون عنده فريق في الدرجه العليا بده يكون جيابه غميقه جدا.
1: غادر تتفهم، غادر تتفهم محمد ابو يونس انه خلص وداعا ولا باي شيء، اكتفيت وشبعت ومعطش اقدر اعطيك قلب، غادر تتفهمه؟
2: انا اول شيء انا بعرف هاي الاشي من قبل وشهر ونص من الملحق
1: لما حكيها قبل 4 أشهر عندي بالبرنامج.
2: ما انا بقول انه هاي راح تكون خساره كبيره جدا لاتحاد ابناء سخنين اذا محمد ابو يونس بغادر الفريق. لازم يلاقوا المعادله انه محمد ابو يونس يبقى بالفريق، ولازم زي ما اسا قالوا انه ما صرش كل شهر 5 بالسنة اللي احنا فيها نكون نفس المعادلة. محمد أبو يونس راح يترك الفريق وفيش مين يسلم الفريق. وإسه حكى نقطة مهمة جدا محمد أبو يونس لأبو بهجت، احنا اليوم 12/6 لحد إسه بعد مش عارفين شو وجهة الفريق ومين
1: اللاعب،
2: و 23/6 راح الفرق الدرجة العليا تبلش تمارين اخرى 10 ايام من اليوم. انا بشد على ايده بقول له خليك محمد ابو يونس، اخرى 2 مليون السنه هاي بصيرش عليه في
1: شيء. سعيد الجمعه الجاي مقابله عن الفريق ان شاء الله مطوله.
2: بعد بكير خلينا.
1: لا مضطرين. شكرا جزيلا. اضطراري. شكرا لك حاليا. شكرا جزيلا. قبل نصرة الاخبار جودة عودي زميلنا، تحيه لك، مساء الخير محمد ابو يونس معك، اهلا بك.
14: تحية لك أخي محمد لأبو بهجة ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: تفضل.
0: أهلين أخي جودة.
14: طبعا أنا تابعت يعني معظم الحديث اللي دار بيناتكم وآراء الناس اللي اتصلت. فريق اتحاد أبناء سخنين بتهيألي يعني بعد هبوط أبناء الريني هو الفريق الوحيد في الدرجة العليا اللي لا يملكه شخص. محمد أبو يونس هو ليس مالك الفريق، هو رئيس إدارة الفريق.
1: طيب ملاحظتك وسؤالك.
14: سؤالي لماذا لا نبحث عن إمكانية لبيع الفريق لمستثمر عربي زي ما كل فرق الدرجة العليا في عندها مستثمر اللي مسؤول عن شغله من الشكل
1: عشان
14: تتوفر الميزانيات.
1: أعطينا جواب.
0: أنا ما في جواب على
1: إذا جربت لا أنت جربت تبيع، جربت تعرض طبعًا بشكل مرتب طبعًا كبير مش على الهواء تعالوا اللي بده الفريق
0: لا
1: يجي
0: لا مش على الهواء
1: زي اللي قال عنها شغلة مهنية ومرتب عملتها.
0: أخي محمد خلينا نكون واقعيين، إحنا أنت حتى إحنا السبونسر من اللي كانوا يكونوا معانا من الوسط اليهودي هن كانوا يحسوا انه محرجين ان هن سبونسر لسخنين في مباريات معينه يحسوا محرجين،
1: يعني كان عليه جوده العرض جربته بشكل منظم ما ظبط
0: اكيد, أكيد. هناك
14: حتى لو مستثمر يهودي يعني عشان يزيد الاحراج لو
1: وصلنا العرض ما جاوبك انه كان فيه
0: انه حتى سبونسر كانوا يحسوا محرجين، فكيف واحد يعني واحد بده يكون مالك يهودي يعني مش راح يشتري.
1: طيب جوده اشكرك جزيل الشكر محمد ابو يونس، يعني أعطيت للفريق كتير، بدك تقنع المستمع. شوف اليوم وضحت أمور المجتمع، أنا بدي أعتذر للعشرات اللي ما يقدرش أطلعهن ولا أسأل سؤالاتهن. ما استفدتش محمد أبو يونس ولا إشي من الفريق،
0: أنا
1: بعرفش.
0: أنا أولاً أخ محمد إيه، أنا ما دخلت قبل 15 سنة، ما كان بنفسي
1: ما كانش رئيس إدارة واضح. طيب
0: وما أنا جاي من شان أستفيد، أنا أجيت من شان أعطي، من شان أعطي وأعطيت. أنا بتصور أعطيت كثير من وقتي ومن عمري ومن
1: صحة
0: من صحة بصحة طبعاً. أنا تكلفتني هاي ال 15 سنة، يعني أنا دفعت ثمن بصحتي أيضاً مش بس. فأنا بقول إنه أجل وقت
1: أنا برا بضل يقول والله هي دفع كذا مبالغ بس إن شهر صار له اسم.
0: يا أخي أنا بدعت المجال، خلي غيري يجي يشتر.
1: طب أنا كل الجمهور قبله، قبل اللي تحكي قبله.
0: يا أخي أنا بدعت المجال، تفضل أنا بدعت المجال، خلي غيري يجي يشتر. مش بقوله إنه أنا هاي، أنا هاي تفضل. مين اللي مستعد يخوض الفريق ويكمل المسيرة خليه يشتر يا أخي، خليه. هناك يعني كثار بقولوا إنه باع لعيب بكذا وباع لعيب كذا. إخواني الميزانيات، سمعتوا أنتوا سعيد، الأخ سعيد بصور اللي هني هو بس يعني كل ثلاث سنين كان في الدرجة العليا. إحنا فريق يعني قال شغلة مهمة ومليح نرجع عليه ونوضحها، إنه اليوم أنت إذا بتخلص بعجز هاي السنة بثلاثة مليون شيكل مثلا عجز، أنت بتبلش بمينوس ثلاثة وبصير يزيدوا عليه. إحنا صلنا كذا سنين، أيوة أنت بتبدأ ممكن تبدأ مينوس، يعني بالبقرات سجل عندي مينوس 10 مليون شيكل. فهي الأشياء وبيجي لك أشخاص، بديش أنا أكون يعني بديش أكون خاسي في كلامي، بزتوا لك الفريق مديون 17 مليون، الفريق مديون 15 مليون،
1: اليوم مديون اليوم أنت حطيت النقاط على الحروف،
0: الفريق مش مديون بالأرقام اللي الناس بتحكيها، الفريق مديون زيه زي باقي الفرق. وأنا إذا أنا بدني مسيرة الرياضية مش بسبب الأمور المادية فقط، لعدة أسباب، عدة أسباب إن ذكرتها
1: معك. وضحنا كثير أشياء، قدامك الميكروفون دقيقتين، كيف بتحب تنهي بأي طريقة، شو الرسالة إذا في معك الميكروفون معك.
0: أنا بدي أتوجه لبلدية سخنين، لإدارة بلدية سخنين وأعضاء بلدية سخنين ورئيس بلدية سخنين. كيف أنت أخي أبو محمد، كيف أنت أجيت قبل 15 سنة وعملت اجتماع لرجال الأعمال واخترت رئيس إدارة وعطيت جربت؟ طبعا رئيس الإدارة اللي اختاره بوقته ما كمل، ولهذا السبب أنا يعني أجيته وأنا غيرته. فاليوم أنت بتقدر تدعي رجال أعمال، بتقدر تختار رئيس إدارة، وبتقدر الوقت مش لصالحنا. معنا إحنا ثلاث أسابيع فقط من شان نسجل الفريق، وإذا ما تسجل الفريق من هون لواحد سبعة الهبوط لابد
1: حتمي
0: منه
1: حتمي.
0: لابد منه، مش اختياري، لابد منه. فأنا هاي المقابلة خصوصي، أنا بدي الكل يسمعها، وبدي كل إنسان ما يقول بكرة ليه ما قلتش وليه ما قلت لناش وإحنا ما سمعناش وإحنا ما نعرفش. أنا حطيت الأمور على الطاولة، وأنا الأمور شرحتها من قبل شهر ونص، أكثر من شهر ونص، من شان يكون وقت كفاية لكل إنسان، لا رئيس البلدية، لكل إنسان، لرجال الأعمال، إنه إذا هن بدن يكونوا يختاروا إدارة جديدة ورئيس إدارة يكون معاهن متسع من الوقت مشان يقدروا يختاروا رئيس إدارة. ولكن إذا الكل ساكت فبلاش إحنا كل على مدار السنة انتقادات وجلد الذات ولازم هيك وجيبوا هيك. يعني إحنا شاطرين بالنصائح، إحنا شاطرين بالنصائح، مش بس يعني الجمهورنا برضو، إحنا يعني رئيس البلدية عنا مشكور برضو بس بيقدم لنا نصائح، يعني دعم مادي ما بيعطيناش ولكن نصائح دائما في عنده نصائح، فمشكور على النصائح اللي بيعطينا إياها. وللجمهور أنا بقول إخواني إحنا لازم يكون قاعدة جماهيرية وسيعة. تبدأ الموسم كيف قال الأخ سعيد، بويلتا الأبيب ببلش ب 15,000
1: اشتراك
0: سنوي، مكابي حيفا ببلش ب 20,000 اشتراك. إحنا ما بدنا زي مكابي حيفا يا أخي، يا أخي أعطينا 4,000، خلينا نبلش ب 4,000 مليح، 4,000 يكون عندنا 4,000 اشتراك سنوي، نعرف إنه عندنا قاعدة. هاي مش معقول، إحنا كانت فترة الحرب وإحنا لعبنا مع جمهور، أول مباراة لعبناها مع جمهور وفتحنا الملعب في الدوحة كانت أمام أشدود. تعرف قديش بعنا أخي محمد؟
1: 100 كارت
0: بدك فريق ليجا تعالوا، بدك بليوف علوي، وبدك تصل أوروبا، وبدك هاي 100 كارت.
1: رسالتك وصلت، وصلت البرنامج، وصلت ما تشاء، ولكن ستظل عنا بمقابلات دائمة حتى في مواضيع مختلفة لن نستغني عنك.
0: ممكن أكون محلل.
1: محلل. شكرا جزيلا لك يا سيد محمد أبو يونس. شكرا. على حلقة اليوم، إلى اللقاء. أخبار الساعة الرابعة بعد لحظات، ومن ثم نواصل عن المونديال الساعة الثانية. طابت أوقاتكم، طبعا الأسبوع الجاي راح يكون تبعيات لهذه المقابلة ولهذا البرنامج، تابعونا. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين. راديو مكان الأخبار.
10: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. طاب يومكم مستمعينا الكرام. دوت قبل ساعة تقريبا سفرات الإنذار في المطل عن طريق الخطأ بعد الاشتباه باختراق مسيرة معادية. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن إيران لن تمتلك السلاح النووي ما دام هو رئيسا للوزراء، وقال إن هناك توافقا كاملا بينه وبين الرئيس الأمريكي ترامب في هذا الموضوع. وأشار نتنياهو في بيان أصدره إلى أن إيران تسعى إلى القضاء على دولة اليهود، مشددا على أنه لن يسمح بذلك. على صعيد متصل قال مصدر إسرائيلي إن أورشليم القدس تمارس ضغوطا على واشنطن لعدم الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وذلك في أي اتفاق محتمل مع طهران. ورأى المصدر في سياق حديث مع شبكة CNN أن إسرائيل تعتقد أن التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين لن يؤدي إلى اتفاق نهائي في نهاية المطاف. ضاهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا. وأفاد موقع يورو أكتيف الإخباري أن كالاس تطرقت الشهر الفائت أثناء اجتماع مغلق مع مسؤولين في المكسيك إلى تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في يهودا والسامرة، مشبهة ذلك بسياسة جنوب إفريقيا حيال مواطنيها السود في القرن الماضي. تنظم غدا في اللد مظاهرة قطرية ضد الجريمة في المجتمع العربي، وقال عضو اللجنة الشعبية في المدينة غسان منير للزميل يوسف شداد خلال برنامج حديث الظهيرة إن الشرطة تتحمل المسؤولية، لافتا إلى أن رئيس بلدية اللد ولأول مرة يتفق معنا على ذلك. أصيب راكبا دراجة نارية بجروح خطيرة ومتوسطة تواليا قرب مفترق كيساريا بعد أن اصطدمت الدراجة بسيارة واقفة على جانب طريق رقم 2 شمالا.
4: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يكون الطقس الليلة غائمة جزئية، وتظل درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلها الموسمي دون تغير يذكر. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في

0: تحية لكم مجددة سيداتي وسادتي، أهلا بكم. نحن معكم نواصل ملاعب وهداف في الساعة الثانية. جوستين محمد بريك، رابيوس هولتس ومحمد الشيخ خليل. تعالوا بنا إلى المحلل فادي عجاوي. تحية لك، مساء الخير فادي.
1: مساء النور لك أستاذ محمد، إليك ولجميع المستمعين.
0: حضرت الأولى والثانية؟
1: حضرت والله.
0: طبعا أقول لك شغلي لا أنا كلها، أنت من حضرتهاش صدق.
1: الأولى حضرتها، الثانية حضرتها برضو، بس كان عن جد التوقيت بدنا نتعود عليه.
0: أنا متعودت عليه وحضرتها. حر نصدق حر لا، مباراة مشوقة الثانية. أنا فوجئت من مباراة كوريا، بالذات من المنتخب الكوري. تعال نخوض في غمار المجموعة الأولى، ملاحظات هنا وهناك، المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا، تشيك، انطباعات، احصائيات.
1: خلينا نعطي الناس، متذكر انه قبل المونديال اللقاء الاخير تحدثنا عن هذه المجموعه
0: الثانيه،
1: وخلينا نذكر الناس شو قلنا بس هيك على السريع. النقطه الاولى حكينا انه منتخب المكسيك هو اللي راح يتصدر اذا متذكر، وحكينا هو المنتخب الافضل، المنتخب المكسيكي. النقطه الثانيه حكينا على منتخبات التشيك، انا متذكر قلت هذه الجمله انه التشيك صعد إلى كأس العالم رغم أنه غلب منتخب أفضل منه بكتير، منتخب الدنمارك بضربات الجزاء، وأنا أعتقد المنتخب التشيكي هو من أضعف المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.
0: ماشي.
1: قبل مباراة سوريا، قبل اللي بدأ فيها. النقطة الثانية للأمانة قلنا كوريا هي منتخب جيد، أكيد مش في أفضل حالاته، ولكن بالأمس شفنا المنتخب الكوري كعب كلنا انه قديش تقدمت.
0: نعم.
1: مباراة سيطر عليها بالطول وبالعرض، ماخدها رايح جاي، 62% سيطرة على الطابة، اكثر من 15 تسديدة، فريق اكثر من 500 باص بين اللعيبة، في حين لعيبة تشيكي اقل من 300 باص، اكثر من 16 ضربة حرة، في حين إنه منتخب تشيكي يدوب 9. وعلى فكرة الجول الوحيد اللي بيجيبوه تشيكي هو الجول، الفرصة الوحيدة وبدل ما أخذ بالصدفة، بديش أقول أكثر من هيك يعني. يعني المنتخب التشيكي أنا أتوقع، مش بس عشان هذه المباراة، حكيت لك سابقا، منتخب ما في عنده، خلينا نقول بلغة كرة القدم، ما في عنده حلم، ما في عنده شيء اللي أنت تقول شيء جميل، اللي أنت تقول والله منتخب مبدع، لا ما في. فالمنتخب الكوري برأيي في نهاية المطاف هو المنتخب المكسيكي. راح نشوف في المباراة القادمة بين كوريا والمكسيك، والمباراة عمليا هي بين اثنين، مين الأول ومين الثاني. وعلى فكرة الثالث من هذه المجموعة أظن أنه ما راح يصعد من بين أفضل ثمانية من المنتخبات، راح
0: تطلع ممكن الثمانية اللي بدين يطلعوا، ممكن واحد لعبة واحد يفوز يكفيه.
1: صحيح، ولكن المنتخبين للأمانة لا يستطيع. يعني منتخب جنوب
0: أفريقيا، من هنا أنا ليش لما بعمل معك مقابلات بتتحلل بغامرش ولا مرة على الثالث، بروح معك أول تاني دائما، بترك الثالث شو بيصير بعدين.
1: صحيح، صعب جدا أنك تكون، ولكن منتخب جنوب أفريقيا حكينا أنه غالبية، لا واضح بيّن لنا قديش أنه لما بكنش أنك لاعبين بيلعبوا خارج وخصوصا في أوروبا، واضح الفرق في المستوى للأمانة. بعدين اللاعبين باخذ اثنين كارت احمر، هذا عدم مسؤوليه غير مقبوله،
0: هذا مسؤوليه ولا ضغط ولا قله خبره ولا انه انا وين وشو وصلت لهون مش مصدق حالي، كيف بتفسر؟
1: على فكره الثلاث اسباب اللي قلت المنطقيه تماما. انا ممكن اخذهم يعني واضربهم بالخلاط.
0: لاول مره في مباراه اولى يبعد ثلاثه.
1: صحيح، لاول مره في التاريخ، وعلى فكره لاول مره منتخب المكسيك بيلعب مباراه افتتاحيه بفوز فيها. طبعا هو اكثر من مره لعب في مباراه، اعتقد يمكن 6 مرات، هو اكثر منتخب في العالم لعب مباراه افتتاحيه.
0: 3 مرات. نعم 3 مرات لعب، مظبوط.
1: لا، في كم مرات يكون البطوله تكون مش مباراه واحده افتتاحيه، يكون مثلا 4 مباريات مع بعض او 6 مباريات، هذا طبعا
0: انا حسبت الثلاثه كمباراه وحيده، مظبوط اللي بتحكي.
1: فبالتالي طيب. المنتخب المكسيكي برايي، ما حكينا عن راول خيمينيز، متذكر؟ على فكره الاشي الجميل انه راول خيمينيز عمره 35 سنه، هذه المشاركة الرابعة في كأس العالم، وهذا أول هدف لإله في كأس العالم.
0: عجبني الذكاء، كيف تسلل بين 2 مدافعين ملتهيين مع لاعب آخر ونطح الكرة بشكل رائع جدا.
1: جدا جميل. جول رائع. طيب. المنتخب المكسيكي كان، خلينا نقول، في ريتم، وكان في زخم في الأداء بشكل منقطع النظير، ولكن مرة تانية هاي أول مباراة. وعلى فكرة توقعنا تقريبا النتيجة، كنا 2-1 أو 2-0، واضح إنه النتيجة كيف كانت. أتمنى

0: انه المباريات القادمه تكمل. كوريا ليست بشكل كبير مفاجاه، منتخب رائع على ما يبدو، بدانا نرى الصوره بشكل اوضح في المجموعه الاولى.
1: لا انا معك من حسن حظ ان جنوب افريقيا وتشيك اقل قدره منها، على الرغم من انه قلت انت مش في احسن الحالات. طيب تعال ناخذ على المغرب، هي الكل بينتظر وكانها يا رجل مباراه ربع نهائي، مباراه صحيح. البرازيل ام المغرب؟ المغرب بشكل رسمي تفتقد الزلزولي ونايف اكرد، قديش ولو انت وكل هاي الامور؟
0: لا اثنين خلصنا، انتهى للأسف
1: للنهائي يعني. حتى ما قالوا الزلزولي
0: احتمال، لا تم إخراجهم تماما من ال
1: طيب اعطي طيب خدني على قديش الضربة ولا في من يعوض؟
0: او اول اشي لو كان منتخب ثاني غير المغرب بقول لك ما بيقدر يعوض، ولكن المغرب عنده من يعوض، وبالرغم من انه نايف اكرادو وعبد الصمد الزلزولي هن لاعبين بيلعبوا بالتشكيل الاولى، يعني بيلعبوا بالتشكيل بال11، ولكن طبعا نايف أكرد كان مش مستغرب لأنه من فترة طويلة الإصابة، وحاولوا يعني يعيدوا تأهيله ولكن كان صعب، وتم امبارح بالأمس تم القرار حقيقة وإخراجه من اللائحة. عبد الصمد الزلزولي طبعا للأسف وهو لاعب صعب نوعا ما أكثر من نايف أكرد تعويضه، قلنا لأنه فيش عندك لعيب بيلعب في الرواق الأيسر للمنتخب المغربي، راح يضطر يمكن يحط إبراهيم دياز من اليمين لليسار.
1: قلتها أنت من ما حكيتها وأنا بفكر فيها، بعرفش إذا بتعطي فايدة جدوى بتكون مفاجأة طيبة ولا بعود بالضرر على المنتخب المغربي، أنا لا أدري. أنا سمعتك وبدي أشوف إذا حصل كيف بدها تصير الأمور على أرض الملعب.
0: ولكن بالرغم من ذلك على فكرة الشيء أنت حكيت جملة مهمة جدا وملفتة، كل الأنظار في العالم مش بالعالم العربي على مباراة البرازيل والمغرب، هذا يعطي فهم حتى في العالم، في يعني في إنجلترا في عناوين عن هذه المباراة كثيرة جدا، في إسبانيا يعتبرون هذه المباراة قوية جدا بين منتخبين، اللي يعني تقريبا الناس تتحدث على، تخيل المغرب اليوم تتحدث عنها كأنك بتحكي مع فريق يقابل البرازيل اللي مثل 5 مرات بطولات كأس العالم وبتقول انه ممكن يفوز. هذا امر يعني له احترامه وله قيمته، وانا ارى المباراة راح تكون مثيرة جدا، احنا بانتظار راح تكون الساعة واحدة ب15 شهر اعتقد
1: يوم الاحد الساعة 1، وسانقل انا وقائع هذه المباراة عبر شاشة وتلفزيون مكان وعبر راديو مكان.
0: استاذ محمد انه غياب اللاعبين مؤثر ولكن ليس بالقضية، تم تعويضه بلاعبين على فكرة ولهذا فكرة مثير لإلي، اللاعبين اللي استدعاه المدرب فاجأوني، لاعب اعتقد امين السبيعي على ما اذكر على فكرة لاعب لم أسمع عنه كثيرا بيلعب في نادي غرينوبل في الدرجة الثانية بفرنسا واستغربت صراحة واللاعب الثاني بيلعب بالفتح السعودي سعدون أعتقد، وتفاجأت أنه المدرب وهبي بيختار لاعبين هذول. يعني في أنت أذكرك اللاعبين اللي لم يتم استدعائهم، في عندك مثلا بن صغير، يعني أنت عارف بن صغير بيلعب في الدوري الإسباني
1: انتقل من فرنسا، هذا اللاعب كان مش اللي كان يلعب اعتقد ببليون او موناكو، كان موناكو.
0: يعني بتحكي على لاعبين كتار اللي كان ممكن يستدعيهم، اختار يستدعي اللاعبين، اذا الرجل يبدو انه في عنده فكره معينه، خلينا نعطيه الفرصه المدرب وهبي بنهايه النقاط ناخذ كاس العالم مع الشباب المغرب.
1: طيب عندك الثلاثي، بتعرف انت ارجع 12 سنه 2014 لعب منتخب الجزائر، ثلاثه فقط يعني تبقى من المنتخب، رياض محرز بن طالب ومندي، هذول اخر من تبقى من منتخب اللي شارك في كاس العالم وبرجعوا بعد 12 سنه تعقيب.
0: اولا الـ طبعا هذا امر انا فحصت حقيقة مش بس على اللاعبين العرب، أيضا حاولت أفحص هذا محمد على لاعبين أجانب. طبعا مين كمان بيرجع زيهن بعد 12 سنة؟ إيدن زينتكو لاعب منتخب البوسنة، اليوم راح نشوفه في منتخب البوسنة مع كندا. بس رجع من 2014 ل 2026، لأنه برضو آخر مرة شاركت البوسنة لأول مرة كان في 2014، بيرجع بعد 12 سنة مع المنتخب وهو اللاعب الوحيد منتخب البوسنة بعد 12 سنة. والآن في الجزائر 3 لاعبين، أذكرك هذا الثلاثي لعب في دور ال 16 ثمن النهائي لما خسرت الجزائر مع ألمانيا، والمنتخب الجزائري قدم بطولة كبيرة جدا، الكل ينتظر منهم كثير، عيسى مندي وأيضا بن طالب، وأيضا طبعا عيسى مندي وبن طالب يلعب مع بعض في ليل، وفي حين إنه رياض محرز بيلعب في نادي الأهلي، الثلاثي ما زال
1: الأهلي السعودي نذكر مش الأهلي المصري،
0: الأهلي السعودي أهلي جدة طبعا السعودي. وبالتالي أرى إنه المنتخب هذول الخامي مهم جدا، ولكن مع يعني إبراهيم مازا وآخرين بعدين نبقى نحكي يعني مطول عن منتخب الجزائر. وأنت
1: لا أزال عند كلمتي، بعرف يعني تحليلي إنه هو بده يكون من المنتخبات المفاجأة واللي بدها تروح بعيد، هيك أنا شايف منتخب الجزائر.
0: ان شاء الله. بس انا كمان بدي النشامه، ما هو المشكله وقعوا مع منتخب النشامه في كاس العالم،
1: ولا مع مين كمان، مع مين المنتخب المركزي هناك الارجنتين يعني. طيب كل النمسا ممكن تخطيها من قبل الجزائر ممكن. طيب خدني على قضية يجب أن نقف عندك، كنا أول أمس لازم أؤجلناها لليوم. أبناء وإخوة لعيبة عرب كبار اختاروا تمثيل دول ولدوا فيها، وهنالك من اختار دول المنشأ. تعال نسمع بعض الأمثلة، هل كانت إشي حلو ومرتب؟
0: الحقيقة أول أكثر مثال نبلش فيه إحنا ونحكي طبعا غالبا عن المنتخبات العربية، طبعا في عندك أمثلة منتخبات أفريقيا. أنت تعرف في عندك في كأس العالم هاد في عندك يعني 8 إخوة، عمليا 4
1: لحظة 8 إخوة بيلعبوا بكأس العالم،
0: صحيح، وكل واحد منهم بيلعب بمنتخب تاني على فكرة.
1: جميل يلا.
0: طبعا يعني أعطيك مثال بس، الإخوة ساوتر واحد بيلعب منتخب نيوزيلندا وواحد بيلعب منتخب سكوتلندا. طبعا فيعني هذه قضية جدا. أيضا أتذكر في منتخب فرنسا في لاعب دول لعيب باريس سان جيرمان، بيلعب أخوه في واحد بيلعب بفرنسا والثاني بيلعب بغانا.
1: يا سلام.
0: أيضا في عندك لعيب إحنا بنعرفه من هون من البلاد، لعيب اللي لعب بمكابي تل أفيف اسمه ديريك لوكسان، اللي كان يلعب كلاعب مدافع في مكابي تل أفيف، اليوم بيلعب مع منتخب غانا في كأس العالم. أخوه بيلعب مع منتخب أذكر والله نسيت، بيلعب أظن في منتخب ألمانيا على ما أذكر، هاي المعلومة مش متأكد منها، خليها
1: أنه مش بيلعب مش بالغانا، بمنتخب آخر
0: منتخب. الآن والطبيعي اللي بدنا نحكي عنه إحنا للأمانة هم اللاعبين العرب، لاحظ وهون نقطة أهم، مين حارس مرمى منتخب الجزائر؟ لوكا زيدان
1: ابن زين الدين،
0: زين الدين زيدان.
1: زيدان فرنسا هنا جزائر،
0: صحيح. الآن وليش أنا بدي أحكي هاي النقطة، رح أحكي كمان نقطة تانية عشان برضو يمكن نوضح الصورة. بيلعب بمنتخب تونس حاليا اللاعب راني خضيرة، أخو مين؟
1: تقوليش أخو سامي خضيرة لاعب ريال مدريد بس هذا يلعب ألمانيا.
0: بالضبط. الآن ليش هاي النقطة أنا بحكي عنها؟ لأنه إذا بتلاحظ راني خضيرة رفض في السابق يلعب مع منتخب تونس لما كان بعده يعني أول طلعته، وكان يعتقد أنه ممكن يلعب مع منتخب ألمانيا وهون وغاد، ولكن الأمور ما تطورت بالشكل اللي كان بده إياه. في جيل 32 سنة مش صغير اليوم راني خضيرة، بيلعب في نادي يونيون برلين الألماني، لأول مرة راح يلعب مع منتخب تونس. أنت عارف تونس تختلف عن الجزائر والمغرب، صعب جدا تجيب لاعبين من أوروبا، بيجيبوا لاعبين بس مش من الليفل الأول. يعني المغرب بتجيب إبراهيم دياز من ريال، وبتجيب حكيم من باريس سان جيرمان، والجزائر بتجيب لاعبين من الدوري الألماني، وبتجيب رياض محرز، لكن تونس دائما هي المنتخب الصغير اللي بشمال أفريقيا، الأخو الصغير هذا اللي صعب يجيب لاعبين من الليفل الأول. فبالتالي بيضطر بعض الأحيان رغم أنه راني خضيرة في السابق رافض، اليوم بيرجع وبيلعب مع المنتخب في جيل 32 لأنه هن بحاجة للاعبين من هذا المستوى. في حين أخوه سامي خضيرة لأنه كان لاعب في الليفل الأول لعب مع مين؟ مع منتخب ألمانيا. في قضية زين الدين زيدان حتى يكون واضح، لو كان لوكا زيدان في المستوى الليفل الأول ما لعب
1: بلعبش هذا هو يعني هذا خيار اضطراري.
0: ولكن هنا الاختلاف برأيي الشخصي اليوم، وهذا لما حكينا عن مباراة المغرب والبرازيل، اسمح لي أحكي نقطة مهمة. لما أنا بحكي اليوم عن إنه المغرب صار الكل يحكي معها، يحكي عنها كأنه منتخب ممكن ينافس حتى على بطولة كأس العالم أو مباراة ضد البرازيل الند للند، وله سمعة كبيرة بعد ما حقق المكان الرابع في كأس العالم، هذا الأمر خلى لاعبين اليوم من الليفل الأول تلعب مع المغرب. هذا الاختلاف بين المغرب وتونس أو حتى الجزائر والمنتخبات العربية الأخرى. اليوم اللاعب في إسبانيا أو فرنسا أو اللي بدك إياه في الدوريات الكبيرة مستعد يجي على المغرب لأنه منتخب منافس من الطراز الأول. هذه العقلية والذهنية برأيي يجب أن نرفع القبة على مين؟ لواحد مش موجود معنا بكأس العالم، وليد الرقراقي.
1: الرقراقي على الرغم من النجاح المبهر اللي عمله
0: طبعا، وعلى فكره استاذ محمد مهم جدا نحكي بهاي النقطه، انا برايي وليد الرقراقي مدرب عظيم جدا، حتى قضيه خروجه من تدريب المنتخب كانت في مكانها برايي. يعني انا اختلف مع الاخرين اللي بقول لك انه لا كان لازم يكمل، لا انت في بعض الاحيان قبل ما تصل لمرحله الشبع الكروي انك تيجي تقول لحالك انا ما فيش عندي افكار جديده اعطيها للمنتخب، نقطه بوقف وبحمل حالي وبروح بدور على تحدي جديد عشان انجح فيه. برايي خطوه ذكيه، وعلى فكره اليوم الحديث انه ممكن يدرب هو او كلوب فريق فاينورد الهولندي فريق كبير اللي راح يلعب تشامبيونز ليج. وانا برايي الرجراجي ممكن تكون خطوه ممتازه. وعلى فكره لاحظ هو مصر انه يدرب في اوروبا وعنده قناعه انه ممكن يقدم في الملاعب الاوروبيه شيء جديد.
1: ليش ما يقدم وكوجوخ بقول لك انا بقدر ادرب ريال مدريد؟
0: ليش لا؟ بس القضيه انت بتعرف دائما خلينا بدك نسقط الامر عندنا في البلاد، ما في عندنا مشكله، المدربين العرب صعب يدربوا في فرق في الدرجه العليا مضبوط، وخصوصا فرق من يعني المجتمع لانه هذا التابو اللي صعب تكسره. ولكن اول مدرب بكسر هذا التابو او هذا القضيه ساعتها راح يكون عندنا بيجينات ثانيه. فبالتالي بتامل عندنا يصير في البلاد، وبتامل وليد الرجراجي يكون اول مدرب عربي يكسر هذا التابو ويكون مدرب برايي يستحق على فكره انه يدرب. فبرايي اليوم وهبي انا امل وانا عندي تفاؤل، رغم الكثيرين على فكره في ناس مش متفائل كثير انه المغرب ممكن تصلت في النهائي زي المره الماضيه، لانه مش سهل يعني.
1: انا واحد من هؤلاء.
0: أوكي، أنا باعتقادي الشخصي منتخب المغرب إذا وصل ربع نهائي هذا يعتبر بالنسبة لي أكبر من إنجاز نصف نهائي قطر.
1: طيب هذا ما لدينا، سنعود ونستضيفك طبعا قبل البرنامج القادم، عندك مباراة ستحللها وسنعلن عنها. شكرا جزيلا لك المحلل فادي عجاوي، شكرا.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
5: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: وتعالوا بنا إلى زاوية حكم مراقب. يسرنا أن نستضيف وسام داود، حكم مراقب حكام دورات، يعني خلينا نقول متعمق في شؤون التحكيم. تحية ابن كفر ياسيف، تحية لك يا وسام داود.
8: مساء الخير لك ولجميع المستمعين أستاذ محمد.
1: لما بتحضر المباراة وسام، لما بتحضر المباراة بتحضرها كمتعة كرة قدم إشي مهني، ولا بروح راسك فقط أو أكثر على التحكيم وأخطاء تحكيمية أو تميز حكام؟
8: حاب أقول لك إنه أنا مشجع منتخب إيطاليا، ما مش
1: مشان هيك راح تفضل الحكام. راح تفضل الحكام. ثلاث بطاقات حمراء، خدنا لأول نقطة بدك تحكي لنا عنها. إحنا كل أسبوع عنا برنامجين
8: زاويتين كانوا في هاي اللعبة. إحنا عم نطلع عليها على المباراة. الحكم البرازيلي حكم أربع لعب في قطر. وعنده تجربة، صاحب شخصية كتير قوية إذا لاحظته مبارح.
1: طبعاً.
8: مش حدا كان ولا حدا كان يقرب على القرارات تعونه. اليوم القانون الجديد بس الكابتن مسموح له يحكي معه. شفنا إنه الكرتين الحمر كانوا على حرمان الفريق المنافس من فرصة محققة لتسجيل الهدف، والفار ما تدخلش. كان عنده الكرت الأحمر الثالث على
1: المكسيك.
8: نعم.
1: على لاعب المكسيك.
8: على لاعب المكسيك إنه ضرب لاعب المنافس ضربة متعمدة، يعني إحنا بنقول بقعة بسحكان يريف للوكادور.
1: إصابة لاعب الخصم بدون كرة.
8: أيوة.
1: أو الاعتداء عليه.
8: الاعتداء عليه، ودقيقة 82 هاي كانت لما نادى الفار. وكان في عنا أهم شغلة إذا لاحظتوا هاي المباراة اللي
1: خليني أوقف معك هاي الشغلة. لما اعتدى عليه بالإيد الشمال وأنه كأنه زي ضربه يا بإيده يا بكف إلى آخره، هون الحكم، أنا كنت أطلع الحكم، الحكم ما كانش يطلع على هدول اللعيبة، كان ماشي مع الكرة. هل هذا الأمر منيح إنه يعني هاي كان مفروض إنه هيك يعمل؟
8: خليني أستاذ محمد أخذ شغلة. اليوم الحكام إذا لاحظتوا لابسين كاميرات.
1: طبعا طبعا
8: الكاميرات الجديده هاي البايلوت الجديد، هاي اول مره في مونديال بيكونوا الحكام مع كاميرات على جسمهم. الحكم اللي حاطط الكاميرا هاي بتبت اونلاين للاوديت الفار، يعني بتعطيهم كمان نقطه قريبه. اذا لاحظتوا اول مره وثاني مره ما انتبهناش، بس باللقطه الاخيره لما اخذ القرار على الاحمر شاف انه ايده ضربت بوجه اللاعب
1: المتعمد. صحيح،
8: والحكم كان إذا بتلاحظت على مترين أو ثلاثة.
1: ما بقول لك كان قريب بس ما كانش عينيه عليهن على اللعيب اثنين اللي
8: احتكوا بها، بيكون بزاوي اللي بيشوفش زي فيه الكاميرات اليوم. عشان هيك احنا عم نتطلع اليوم انه الحكم صار ياخذ القرار، واحنا يمكن نفرح ويمكن ما نفرحش اذا في جول تناخذ القرار الاخير من الفار.
1: طبعا صارت هيك، ما تستعجلش، بطل واحد يقول لك اصبر يا عمي تنشوف شو الفار بيقرر، بطلت الفرحه سريعه زي ما انت بتحكي
8: 100%.
1: طيب شو
8: الاشياء اللي لازم هسه احنا نحكي فيها كتحكيم غير تحليل المباراه؟ القوانين الجديده، اذا لاحظتم امبارح على قصه تضويع الوقت انتبهتوا انه الحكم صار عد لخمس ثواني؟
1: عاد كثير كانت تبين في المباراه الثانيه مع الحكم المصري، كان كثير واضح.
8: نعم، لانه هذا القانون اليوم الفيفا والفيفا اخذوا قرار انه بدهم بضياع الوقت يحاربوا هذا الموضوع.
1: طيب انت يعني كيف بدك تقيمه بالمجمل العام الحكم البرازيلي في المباراه؟
8: انا العلامه تاعتي كانت له 8 7 بس نزلت لعنا ل 7 9 بتروح، لانه كان عنده قرار فار نادوه على الفار ما شافش الاحمر. انا كنت اتوقع منه انه يعطي الكرت الاحمر لانه مترين من الـ الضرب المتعمد، اما الحكم كان في، إذا نطلع على إدارة اللعبة كطاقم حكام كامل ما كانش عنده غير إنه طلق إنه ندوه على الدقيقة 82 على الفار، لعبة اللي كل العالم عم بتشاهدها، لعبة صعبة ضغط، الحكم كمان بني آدم اللي ممكن يغلط بكل قرار. أما مرة مشى اللعبة على، أنا حسب رأيي كتحكيم كانش عنده أغلاط اللي حسمت المباراة.
1: يعني هذا بيعطيه إنه من قبل لجنة الحكام إنه هذا أهل ومؤهل إنه يكمل مراحل قادمة؟
8: طبعاً.
1: طيب شاهدت المباراة، يعني هذا تقييمك. المباراة الثانية في عندك تعقيب إشي معين على المباراة؟
8: شفنا الحكم المصري إنه كان في عنده لياقة بدنية كتير عالية
1: جداً جداً،
8: وشفنا إنه ماسك اللعبة زمام الأمور كلياتها كانت على ما يرام. وأنا حسب رأيي هذا الحكم راح نشوفه بربع أو نصف نهائي
1: تقريباً. ما كانش عنده أخطاء ولا اللعبة كانت سهلة عليه؟ شو معنات لعبة سهلة يا حكم وسام؟ شو معنات لعبة صعبة يا حكم؟
8: احنا باللغة العامية بنقول لما منشوفش لما الحكم بمرق اللعبة بدون ما تحس فيه، او اللعبة بتخلص والحكم بنزل بسلموا عليه اللعيبة كلياتهم، هاي بالنسبة له انه خلص، يعني ما حسناش الحكم في اللعبة نهائيا، مشى القوانين كلياتها حسب كيف ما المباراة لازم تمشي، ما خدش قرارات، ما شفناش انه رفع بطاقات على الاصفر واحمر،
1: يعني ما كانش هو اللي في المركز، هو عامل جانبي متالق وترك يكون الامور الحلوه للاعيبه والنظر يكون على اللعيبه وعلى اللعب. هذا انت بتقول هذا الحكم الناجح
8: 100%.
1: كده بتعطي علامه يعني
8: 8 6
1: شو بأهله؟
8: 8 6. احنا بنقول 8 6 8 7 هي من اعلى علامات دائما، والسبعة تسعة ما عنده غلط اللي احنا بنقوله شحور ولافان، يعني انه او بلنتي او كرت احمر او هاي. رح نحكي عليهم هدول الاشياء كلياتها، عن الشخصية، عن الافحانات عبيروت، عن الكاش العين بين الحكام اللي لازم تكون كلياتها، هاي الموضوع رح نطرحها بالحلقات اللي جاي.
1: طيب نحن نشكرك اول حلقة زاوية حكم مراقب انت في المباراة
8: المركز. بس بحب اروحكم كمان شغلي، الحكم الصومالي اللي ما فتش ما كانش معه التأشيرة أخذ إنه يكود المباراة بين باريس سان جيرمان.
1: سوبر
8: إذا ما عرفتوش أذعناها
1: مبارح في برنامج البرلمان، أعطوه السوبر واستقبلوه زي الملوك. شكرا في هذه المرحلة، حط لنا نقاط من مباريات وتابع لنا للمقادم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء لنا ولك. لنا ولك. إلى اللقاء. إذن تعالوا بنا إلى المدرب مدرسة أو كلاسيكو طمرة كرة قدم، عدد هائل من الطلاب تم الاحتفال بتخريجهم أمس، ويسرني أن أستضيف المدير المهني والمدرب محمد الشيخ علي. تحية لك، مساء الخير محمد.
4: تحية أخي محمد، الله يسعدك، كيف حالك أستاذي؟
1: أنا مبسوط، يعني عملت الشغل الحلوة قبل انطلاق المونديال، احكي لنا شو اللي كان بالأمس. قالوا لي شيء رهيب كاين، كان أول شيء بدي أعتذر إنه ما قدرتش أجي، عندنا لعب وأنا من هون. عادة نحن طاقم مكان اللي بيطلع المونديال بنلبي كل الطلبات للفرق وللتخريج اللي بدعونا والآخرين، ولكن الظروف شاءت إنه ما قدرتش أتواجد وأتفرج عليكم. ماذا كان بالأمس؟ انقل لنا الصورة.
4: كأنك أول شغلة كأنك قلت وزيادة يا أخي محمد، شكرا كثير لك. الصراحة امبارح كان عن جد يوم مميز، كان عملنا الحفل في ملعب كلاسيكو في ملعب المدرسة، كان أخي محمد ما يقارب 900 بني آدم بالملعب، من 900 لألف أهل وطالب وأب وأم وأخت وأخ كان في الملعب. الإشي كان عن جد رهيب، شي بجنن. مدرسة كلاسيكو هي مدرسة اللي هي بديت المشوار سنة 2017.
1: عمليا 9 سنين.
4: عندنا لحد العام كان عندنا جميع الأجيال من جيل براعم جيم لحد جيل الشبيبي اللي هو كان إذا أنت ذاكر بالدرجة الممتازة.
1: معلوم، كان يبعث لنا بتذكر أنا محمد بقاع النتائج اتباعا مباراة كلاسيكو، يمكن كان عندك مروان ريان إذا أنا مش غلطان. ولا مدرسة تانية؟
4: لا مدرسة تانية.
1: نعم، كان محمد بقاع يبعث لنا نتائج فرق كلاسيكو بشكل دائم.
4: صحيح، بسبب الأوضاع والحرب والمصاري، بتعرف الجيل كل ما يكون كل ما يكبر الجيل كل ما بده مصاري أكثر عشان طبعا تقدر تتقدم بالإشي. الإشي كان صعب علينا كثير، فالسنة عملنا لحد أولاد ألف، السنة الجاي إن شاء الله.
1: قديش كان العدد يعني كله على بعضه؟
4: السنة ولا العام؟
1: لا السنة، أنا بحكي
4: السنة تعدينا 420 طالب.
1: ما شاء الله. كم فريق فيهن دوري ولا مدرسة كرة قدم؟ أعطينا تفصيل شوي.
4: في عندي مدرسة كرة قدم اللي هي من جيل روضة، روضة سنة أولى، يمكن إحنا الوحيدين بالشمال كله عندنا روضة سنة أولى. روضة سنة أولى وروضة سنة ثانية لحد جيل صف سادس عندنا اللي هو مدرسة. وفرق الدوري من جيل صف ثالث لحد صف ثامن.
1: من ثالث للثامن مباراة فرق دوري،
4: فرق دوري. وفي عنا طبعا مثلا صف ثالث، مثلا في عنا اللي هو ثلاث فرق مدرسي، ومن الثلاث فرق بناخذ افضل 20 طالب ونحطهم بفريق الدوري ونبلش
1: نتقدم. هذا اليوم بدي اساله كيف الاختيار، جاوبتني. طيب كيف بتختاروا المدربين؟ وانا بضلني اقولها دائما، اذا بتطلع على اوروبا بيجيبوا لصغار مدربين ذات كفاءه عاليه وحتى مستعدين يستثمروا فيه ماديا للمدربين الصغار زي الكبار حتى ينتج لاعبون بشكل كبير جدا. فوتنا بصوره كيف يتم اختيار بكلاسيكو طمرة اختيار مدربين لهؤلاء؟ تعرف يمكن لازم يكون مدرب ومربي بنفس الوقت، وما بعرف، فوتنا بالصوره.
4: والله سؤالك 100% حلو. الصراحه المدربين اللي عندي الله يعطيهم الصحه والعافيه، بتعبوا عن جد، بتعبوا كثير، مسكين المدرسة. أول شغل بيعمله المدرب هو بيحب الطالب، أول شغل يعني بيجذب الطالب لإله. تعرف بفوت على أو قبل ما يبلش التمرين بحبط الأولاد، بسلم عليهم، بسألهم.
1: مفروض ومطلوب حتى يأخذ راحة نفسية للطالب.
4: 100%. شغل ثاني بظل التواصل، يعني بديش أقول لك 24 ساعة، بس على مدار اليوم زمين المدرب لأسئلة الأهل. شغل كثير مهمة. وفي عندي شغل اللي هي أستاذ محمد بدي أصرفك إياها، قديش الإشي حلو، أنا بلش أفوت بالجو. التواصل بين المدرسة والأهل قديش الإشي كبير. يعني عندي بديش أقول لك 90% من الأهل بيجوا بحضروا التمارين تاعت الطلاب.
1: يا سلام، شكل دائم.
4: شكل دائم أستاذ محمد. الإشي بنطينا طاقة اللي دايما نجدد، دايما نعمل أشياء جديدة. وكمان نقطة بدي أقول لك إياها، إحنا يمكن الفريق الوحيد بكل الوسط العربي منشارك ببطولة اللي هي اسمها بطولة إسطنبول، كل سنة منشارك فيها. نطلع الاولاد على بطوله من
1: بعد. شو معنات الاولاد؟ اي قد ايه العدد اللي بيطلع؟
4: السنه تعدينا قريب المية صرنا.
1: طيب بس شو الحلو؟
4: الحلو هون انه مش المية مش كلهم طلاب، في عندي ما يقارب الأربعين طالب، مع الأربعين طالب طلعين الاهل، يعني الاب والام طلعين يشوفوا الابن كيف بده يطلع يلعب ضد لبنان، ضد
1: هذا. مين اللي بيكون مين اللي بيكون بهاي دوره اسطنبول؟ اي منتخبات؟ اي بلدان؟
4: السنه اللي مسجلين
1: مثلا
4: طبعا فنربخشي طبعا كالعاده زي كل سنه، ليفربول سجلوا السنه جايين، فرق من المغرب جاي ثلاث فرق ما عرفش الصراحة الأسامي زي العام زي كانوا، من لبنان جايين فريقين، من مصر، من الجزائر، من تونس، من سوريا.
1: وانت هذا هاي الدورة وانت هاي الألعاب؟
4: البطولة ب 17/7 منروح ب 21/7 إن شاء الله. طيب
1: مجبورين من غاد نعمل معكم، مجبورين وانتم هناك نعمل معكم مقابلة مركزة خاصة ونتعرف على الأجواء من هناك.
4: صراحة العام تعلمنا من أخطاء العام، العام طلعنا شوي عن طريق الأردن كان كثير متعب،
1: والسنة يمكن تطلع عن طريق الأردن كمان، ما فيش طيران مباشر لإسطنبول.
4: السنة طلعنا عن طريق أثينا، أنا رح نطلع إن شاء الله
1: كمان. طيب تعال نتقدم بالفريق، في نجوم أنت شايفين هدول كلاسيكو طمرة سيخرج نجوم نسمع عنهن كمان 5 سنين 4 سنين 6 سنين في فرق كبيرة جدا؟
4: اسمع بشكل عام فيش مدرسة بتطلعش نجوم، بس السؤال لوين نقدر نتقدم معهم. يعني عندي مثلا أولاد ألف، أولاد ألف أستاذ محمد كل السنة ولا خسارة يعني أنا متعود على هذا الإشي، يعني زي العام كان عندي أشبال جيم أشبال باء أشبال ألف ولا خسارة ولا تعادل، كلهم بس انتصارات. بس السؤال لوين نكمل؟
1: طب كل لحظة كل انتصارات كل بسهل. طب بلك بتلعب ضد فرق ضعيفة؟
4: لا لا لا لا لا
1: شايف من نوضح النقطة.
4: أنا كنت في ليغا مفرط اللي هي شوي قوية، بس أنا بحكيك على العام اللي كانوا بليغا أرتيت
1: درجة قطرية.
4: اسمع بأولاد شوي مش بنفعش أجي أعطيك نتائج لأنه أنا بشكل عام بطلعش.
1: أنا موافقك تعطي يحس العشب الأخضر، يحس المباراة ويكون هناك.
4: يا عيني 100%. الحلو نرجع قصة المدربين عندي. قصة المدربين عندي الحلو عندي بالمدربين فيش إشي اسمه ولد ما يلعبش مثلا،
1: كله يعني
4: استنى إيش إحنا رجعنا، إحنا بناخذ يعني بناخذ أحسن 20 ولد بنفوتهم على الليغا
1: الدوري
4: بالضبط على الدوري عشان نطور مهاراتهم نشتغل معهم نساعدهم.
1: كم مدرب عندك؟
4: سنة عندي
1: 12 مدرب. التمويل من وين؟ هل هو من الاشتراك الطلاب وبيكفي هذا الاشي، ولا في مؤسسة بتدعم وإلى آخره؟
4: عندي بس من الأهل، في عندي طبعا الراعي الرسمي كل سنة.
1: يعني بطل الاشي ربحي من الطراز الأول؟ يعني
4: لا مش ربحي،
1: مش الهدف.
4: في عندي أخي محمد في عندي كمان شغلي، في عندي ما يقارب طبعا كل مدرسة بيكون هيك إشي، في عندي ما يقارب 20% من الطلاب اللي هي بتعرف وضعها كثير صعب اللي بنفعش يجي تدفعهن مثلا. الأوضاع أنت شايف كيف الأوضاع بتسمح، إيش إحنا شو بنعمل بشكل عام؟ بنجيب راعي رسمي للمدرسة اللي هو سبونسر، بحط مبلغ وقدره اللي هو طبعا يكون الإشي واضح لوين رايح هذا المبلغ. وطبعا بهذا الاشي بدي اتشكر الراعي الرسمي تبع السنه اللي هو الحلون للادوات المنزليه في طمره اللي هو تبرع بمبلغ وقدره واحنا طبعا كل سنه راح نعمل راعي رسمي اللي هو طبعا نكمل المشوار معه. طبعا المبلغ اللي بناخذه من الاهل هو طبعا بكفيش، انت بتعرف
1: يعني سالتك من هنا بنتوجه طبعا لكل من يعشق كرة قدم، ادعموا هدول الأولاد. كلاسيكو طمرة محمد شيخ علي، شكرا جزيلا بالتوفيق، عندما تسافرون حدثونا لنتحدث إليكم من هناك.
4: أكيد شكرا. أظل تواصل معك وأشرح لك كل شيء.
1: شكرا جزيلا لك.
4: شكرا أخي محمد. شكرا.
1: زاوية نساء وصغار يتابعون مونديال، معي على الخط الهاتفي هذا الطفل اللعيب الفوتبول الشاطر محمد عبد السلام قدح من كفر كنا. محمد مساء الخير. محمد
5: أهلين من كفر مندا.
1: إيش قلت؟
5: من كفر مندا.
1: من كفر مندا. أنا شو قلت؟ من وين؟
5: كفر
1: مندا. لا من كفر مندا. بأي صف كله أنت؟ بأي صف؟
5: السادس.
1: بالسادس. بالمدرسة شاطر أكثر ولا بالفوتبول شاطر أكثر؟
5: فوتبول.
1: يعني بالمستقبل بدك تصير لعيب فوتبول مش رايح تتعلم إشي دكتور؟ مين أحسن لك تصير دكتور وتصير لعيب كرة قدم مشهور؟
5: لعيب.
1: طيب مين فريقك المفضل؟ ريال مدريد ولا برشلونة ولا
5: برشلونة؟
1: برشلونة. عندك أواعي برشلونة كلها؟ طيب بالمنتخبات مين المنتخب اللي بتفضله عندك؟ مين المنتخب؟
5: إسبانيا.
1: ليش؟ عاد ما نعرف منك ليش منتخب إسبانيا؟
5: لاعبين من برشلونة ومنتخب قوي.
1: عشان أغلب لعيبته من برشلونة؟ طيب اللي فهمته أنك حافظ كتير أشياء بالمونديال، إيش حافظ؟
5: يعني مثل شو؟
1: أسماء المنتخبات، حافظ المنتخبات، حافظ أبرز لعيب، شو حافظ في عن المونديال؟ شو بتعرف عن المونديال؟ احكي لي شو بتعرف عن المونديال؟
5: نتيجة كل أربع سنين.
1: طيب عارف وين انت هاي السنة وين هو المونديال؟ مزبوط مزبوط. طب كم منتخب تعرف هاي المرة كم منتخب؟
5: 48
1: منتخب. كم مجموعة بتعرف؟
5: لا
1: 12 مجموعة. 48 12 مجموعة. مثلا المجموعة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا وتشيك، المجموعة مثلا 12 إنجلترا كرواتيا غانا وبنما. أنت بتحب إسبانيا، إسبانيا بتيجي بالمجموعة اللي 4-5-7 الثامنة، بالمجموعة الثامنة إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية والأورغواي. هيك المجموعات. بتحضر المباريات ولا لما الصبح المدرسة أهم شو بتحضر؟
5: بس
1: وقت وقت ما بسمح لك الوقت بتحضر، غير هيك لا. لحالك بتحضر ولا بتحضر مع مع ابوك مع العيله مع الاصدقاء مع مين بتحضر؟ محمد الو. طيب على كل حال انقطع الاتصال، يبدو فيش ارسال. اعطانا محمد بالنجاح والتوفيق لهذا محمد الصغير البطل. كل اسبوع عندنا نساء واطفال يعشقون المونديال. جودات عتاملي تحيه لك، عدنا لنستمع الى بعض التوقعات من المنتخبات. مساء الخير جودات.
9: مساء الخير لك ولجميع المستمعين، وكل عام وانت بخير. مره كل 4 سنوات
1: عم تحكي معي وكانك بتحكي معي وكانك بالاستوديو يعني صوت واضح استوديو. عندنا 3 مباريات مضاعف 1، كندا البوسنة الليلة جودات. يعني بجوز هنا ما يكونش تحليل عبين ما يلعبوا كمان لعبة تنتين، الكلام عندك والميكروفون معك. كندا البوسنة
9: احنا شفنا المكسيك امبارح احدى الدول المضيفة فازت لانه الجمهور دعمهن وعطاهن القوة، وهون المكسيك كندا لاول مرة بيكون حماس، بيكون إلهن إشي إيجابي إنه يفوزوا في المباراة. طبعا الفريقين يعني مش هالقد عندي كرة قدم مثل إحنا اللي منشوف بأوروبا، كان فرنسا إسبانيا إيطاليا طبعا البرتغال كلها الدول. فهون الأفضلية لكندا وبيفوزوا في المباراة.
1: حطيت 1. تفضل البرازيل والمغرب. بعيد لي عن عواطف.
9: لا من دون عواطف. البرازيل احنا بنعرف يعني ام كرة القدم العالمية، ولكن في اخر فترة مش قاعدة بتحصل على كاس العالم. ماروكو المغرب قبل 4 سنين فاجأت كل العالم، كل الوسط الرياضي وكل العالم شاف
1: اللعبة
9: والنتائج مرتبة رابعة. فبقول بدل على كتير أشياء إنه عندهم تقدم سريع بالنسبة لتطور كرة القدم في المغرب، والمغرب من إحدى الدول اللي بعطوها إنه تمرق مرحلة ومرحلتين.
1: طيب
9: هاي المباراة يعني بدي أقول لك إكس السام.
1: لا حط معها، بدك تحط معها مضاعف حط مضاعف إذا بدك تحط.
9: طيب نخلص المباراة.
1: طيب يلا بلجيكا مصر.
9: بلجيكا يعني احنا بنعرف بلجيكا من احدى الدول اللي عندها كرة قدم جيدة وعندها
1: نجوم أوروبا بأعلى المستويات.
9: فعلى المستويات بينما مصر ما عندهاش هذيك النجوم، بس عندنا محمد صلاح اللي هو نجم عالمي وتقدير ولعبه من على مستويات اللعب في العالم. بالنسبة ل أنا يعني هاي متوقع إنه ما صل لأنه ولا مرة وصلت ولا مرحلة. بتوقع انه تنين محمد.
1: طيب وين عندك مضاعف؟ كندا البوسنة واحد، البرازيل المغرب اكس، بلجيكا مصر اتنين.
9: البرازيل واحد او تنين
1: كمت الاكس. يلا نلتقي، شكرا جزيلا جودات عتامي، شكرا جزيلا، وانت بالاف الخيرات. تعالوا بنا لنكون مع اللاعب الذي لم يلعب بسبب الاصابه في السنه الاخيره، واداري ومنشئ فريق عرابي مجددا، هذه المره يقود حمله جديده، تدريب هجوم مهاجمين. تحيه لك يا معمر كراكرا، تحيه الف تحيه.
10: أنا مات أخي محمد لك ولجميع المستمعين.
1: شو هاي قصة إن جديدة هاي مهاجم؟ أنا بدرب مهاجمين فقط.
10: هاي خلينا نقول إنه فكرة كانت براسي من سنتين ثلاثة هيك، وزي ما بتقول كان الوقت كان ضيق عندي، كل الوقت كنت بالفوتبول وبالإدارة وكل هاي الشغلات. إسا أجا الوقت هيك الواحد زي ما تقول خفف الضغط عن حاله، فأجا الوقت إنه يقدم هذا الإشي. على فكرة أنا بلشت بهذا الإشي، والإشي اللي دعمني أكثر هو كثير كان في زي ما بقولوا الحاح من الناس في عرابي أو من الشباب أو من الشبيب أو من الأهالي إنه ابني بيلعب بالمهاجم، فبدي أعطيه يتمرن يضرب على الجول وكل هاي الشغلات. يعني زهقوا موضوع إنه التدريبات الشخصية هاي الركض ومش في الأولاد اللي بيلعبوا بالقسم الهجومي بدهم هذا الإشي اللي يساعد.
1: هاي لأول مرة، لأول مرة هيك عنا بالمجتمع العربي.
10: خلينا نقول إنه
1: مش ذاكر. أنت ومين؟
10: أنا كان معي وسام رباح.
1: أنت وسام رباح.
10: إحنا اثنين راح نساعد كل اللاعبين إنهم يتقدموا في الحالة.
1: يعني يعني يعني كل واحد بسمعنا مثل من أي جيل ومهاجم بده يطور مهاراته ويصير يسجل أهداف أفضل وبده يلتحق في المدرسة عندكم، من أي أجيال، من أي بلاد، من أي أماكن؟
10: أنا هيك أخي محمد بلشنا. إحنا بدنا نبلش بجيل 12 اللي هو جيل 12 يعني خلينا نقول صغير شوي، بس إحنا بنقدر نفهمه أو بنقدر إن نقدمه أو نطوره لأنه يضرب على الجول ويسجل أهداف وكيف يتحرك في القسم العلوي من جيل 12 أكثر ولفوق. أنا أكثر بدي يكون لاعبين، خلينا نقول لاعبين كبار بالعمر، لاعبين بيلعبوا
1: بالدوري
10: الكبير. بالدوري طبعا. وأنا هذا يعني من هون بقول لأي حدا في الدرجة الثانية في الدرجة الأولى مهاجمين بيقدروا ينضموا إلنا. أنا راح بهاي الفترة اللي هي إسا إحنا قاعدين قبل الدوري راح أعمل يعني قديش أكثر تدريبات قبل ما يبلش الدوري، أساعد قديش بقدر. صدقني أنا واحد من الناس اللي كنت في الزمان يعني قبل خلينا نقول قبل 10 سنين أو 12 سنة اتمرنت عند ألون مزراحي، اكتسبت منه غاد أكمل شغلي اللي قدرت أخذها منه اليوم اللي أقدمها لوسطنا العربي. أنا هدفي الأول خلينا نقول الوحيد إني أنا أطور قديش بقدر من الشباب ويكون عندي زي ما بقولوا إتجار، خلينا نقول إنه
1: تحدي.
10: أنا
1: تحدي
10: أجي أمرن خلينا نقول شباب اللي بعدين ما أدربهن وأعطيهن قديش بقدر أساعدهن أشوفهن بهاي السنة قديش قدروا يتقدموا وقديش قدروا يزيدوا أهداف عن السنة اللي قبلها. هذا راح يكون تحدي بيني وبين حالي.
1: يعني السطر الأخير تعال أعلمك كيف تسجل الأهداف
10: بالضبط اليوم.
1: حلو يعني حلو.
10: يعني خلينا نفهم شغل اليوم، إذا أنت بتجيب ولد عمره 15 سنة وبتعطيه بالتدريب يضرب على الجول بالطريقة الصح أو خليه كيف يتحرك في القسم العلوي أو خليه يضرب 100 طابة في التدريب، صدقني مع الوقت كل تمرين الولد من حاله يصير يعرف أنه أنا كيف أصوب أو أضرب على الجول أو مثلا كيف أحط الجول من يعني الولد اليوم لما بيغلط مرتين وثلاثة وأربعة المرة الخامسة بيصلحها. فإحنا موجودين لهاي الشغلة. والأهم أنا يعني بقول لكل اللاعبين اللي بالدرجة الثانية وبالدرجة الأولى، فاليوم اللاعب بيطلع عليها على الأرقام، يعني المهاجم بيطلع عليها على رقم، يعني بيصيرش أنك أنت تكون مهاجم مليح وتسجل بس 4 أهداف أو 5 أهداف كل السنة وتقول أنا مهاجم مليح. لا، اليوم المهاجم تقدر ما تكونش مليح وتسجل 20 جول، فهنا الإشي بيكون مناسب لك. فإحنا موجودين لهاي الخطوة.
1: طيب هذا يا جماعة معمر كراكرا هداب بالفطرة، كان يعرف يسجل، بده يعطي من تجربته يعلمكم كيف تسجلوا. سنعود ونتحدث بإسهاب عن ذلك أبو عيد المونديال أو في عندما يكون لدينا متسع من الوقت. أشكرك جزيل الشكر معمر كراكرا بالنجاح. شكرا.
10: شكرا.
1: إلى اللقاء. المحلل الرياضي الزميل زاهر بابا، تحية لك، مساء الخير.
11: حيا مسايا عطر لك زميل محمد ولجمهور المستمعين والمستمعين.
1: نعم عندي أكم نقاط أنا بحط النقطة بتعطينا جواب شافي كافي. شغف المونديال.
11: نعم انطلقت الحكاية يعني والعالم يترقب يعني ليلة أمس انطلقت رحلة المونديال 2026 وانطلقت معها أحلام المنتخبات وشغف الجماهير في كل أنحاء العالم. وهاي البطولة ليست مجرد منافسة كروية بل موعد بنتظر الملايين كل 4 سنوات طبعا. واللافت أن مختار من اللي بيواكبوا كرة القدم خلال العام يجدون أنفسهم هذول اللي ما بيواكبوا طبعا يجدون أنفسهم مع كأس العالم مندمجين مع الحدث بتابعوا المباريات وينتظروا الأجواء وكأنهم عايشين التفاصيل من البداية. هنا تكمن سحر المونديال بطولة تجمع العالم على شغف واحد وتصنع ذكريات تبقى لسنوات طويلة
1: لا ننساها. على فكرة انت بتحكي خاصة اللي بيكون بنساش واللي بتواجد بنساش واللي بيحضر بنساش ودليل انه اليوم نحكي عن كتير اشياء كانت قبل 40 سنة. بركان الاستيكة تفجر. المكسيك هل اعلنت عن نفسها مبكرا انه انا موجود هون للنهاية؟
11: نعم بالنسبة للمباراة يعني حتى وانت تتابع المباراة من خلف شاشة التلفاز تشعر برهبة المشهد وعظمة الاجواء في ملعب أزتيكا. اهتزت المدرجات على وقع هتافات أكثر من 80,000 مشجع شفنا ملأوا جانبات الملعب في مكسيكو سيتي. وهذا الزخم الجماهيري ما كان مجرد خلفية للمباراة وتحول إلى سلاح إضافي لمنتخب المكسيك اللي فرض سيطرته واستحواذه منذ صافرة البداية. وشفنا تحولات سريعة وتمريرات متقنة وخطورة كبيرة أمام المرمى إلى جانب ضغط عالي. هذا الإشي أربك لاعبي جنوب أفريقيا وأجبرهن على ارتكاب الأخطاء الواحدة تلو الأخرى. وبدأ منتخب جنوب أفريقيا يعني متأثرا بضخامة الحدث نفسه والأجواء المشتعلة فعجز عن مجاراة إيقاع أصحاب الأرض وتلقى ضربتين كيف شفنا قاسيتين وطرد لاعبين ليكمل المباراة بتسعة لاعبين.
1: الكرة القدم لا ترحم فعلا كما تقولون دائما. وكوريا هذه المرة كشفت حدود التشيك.
11: يعني الكوريون أيقظوا الصباح والتشيك لم يستيقظوا كيف شفنا مبارح. يعني سلطت الكاميرات الضوء على النجم التشيكي بافل نيدفيد اللي حضر المباراة وهو كان حاضر في ملعب غوادالاخارا. وبين حرارة الأجواء أخي محمد وعرق المتابعة بدأ وكأنه يبحث عن نسخة تشبه منتخب بلاده اللي عرفه يوما ما لكنه لم يجدها. ونيدفيد وكل من تابع المباراة شاهد منتخب تشيكي متواضع
1: صحيح.
11: محدود الحلول
1: صحيح.
11: ينتظر كرة واحدة ثابتة أو خطأ من الخصم ليصل الشباك وهو السلاح ذاته اللي حمله معه إلى المكسيك واعتمد عليه حتى في التصفيات.
1: طيب الليلة كندا أمام البوسنة والهرسيك وإيدين جيكو.
11: نعم برأيي مواجهة متوازنة ومفتوحة على كل الاحتمالات ولكن الأفضلية لأصحاب الأرض والجمهور في تورونتو. وهذا الشيء رح يمنح المنتخب الكندي دفعة إضافية في هذا الصدام المنتظر. المنتخب الكندي يعول كثيرا على خبرة مدربه الأمريكي مارش المعروف طبعا بأسلوب الهجوم الجريء واعتماده على الضغط العالي والسرعة الكبيرة في التحولات. وهو من المدربين المجازفين يعني بيلعب بإيقاع مرتفع وبيستغل القوة البدنية والاندفاع الهجومي. ولكن تعاني كندا أخي محمد من بعض الغيابات والإصابات المؤثرة. يعني قبل قليل تأكد غياب اللاعب ديفيز رسميا عن المواجهة
1: نجم الفريق نجم المنتخب.
11: نعم وهذا مؤثر جدا مما يعكس على قوة طيب. المنتخب في بعض الجوانب. بالمقابل المنتخب البوسني العائد لكأس العالم بعد غياب 12 عام فهذا المنتخب يدخل البطولة بطموحات كبيرة وثقة مرتفعة بعد ما تأهل تأهله المثير عبر الملحق على حساب مين؟ على حساب منتخب إيطاليا. ويقود المنتخب البوسني المخضرم إيدين جيكو أحد أبرز الأسماء طيب. القادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.
1: فجر السبت الولايات المتحدة المستضيفة أمام باراغواي بخط عريض حتى نلحق نخلص كمان.
11: نعم كم مواجهة تحمل الكثير من الإثارة في افتتاح مشوار المنتخب الأمريكي على أرضه وبين جمهوره. الأمريكيون يعني يملكون الأفضلية على أرض الملعب ويمنحهم دفعة كبيرة وهم يعولون على كتيبة من النجوم. ونختصر بأسماء مثل بوليسيتش لاعب الميلان وفلوريان بالجون لاعب موناكو الفرنسي ومكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي وإسماء طبعا قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.
1: ميسي ورونالدو هاي المرة تحت المجهر وهي آخر رقصة رائعة في المونديال.
11: برأيي يعني مشاركتهم لا شك أن العامل البدني سيكون من المحدد الرئيسي لمشاركتهم سواء من البداية أو خلال خوض جزء معين من المباراة. فنيا وجماعيا يبدو أن المنتخب الأرجنتيني محمد بحاجة إلى ميسي أكثر مما يحتاج المنتخب البرتغالي إلى كريستيانو رونالدو. يعني ميسي هو يخدم المنظومة الجماعية. في الواقع منظومة الأرجنتين بنيت أساسا حوله. يعني كريستيانو بالمقابل يميل أكثر إلى اللعب الفردي يعني والبحث أكثر عن صناعة الفارق عبر تسجيل الأهداف. وهذا الأمر اللي قد يؤثر عمليا أنا برأيي طبعا وبرأي كل من يعرف منتخب البرتغالي على انسجام المنظومة البرتغالية في بعض الفترات.
1: القارة السمراء رافعة تحدي هذه المرة في هذا المونديال.
11: نعم أنا برأيي خذوا المنتخبات الأفريقية وهي تملك قوة بدنية هائلة ومعظم لاعبيها ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية بعد ما اكتسبوا خبرة كبيرة واستفادوا من المدارس الكروية الحديثة. وتبرز منتخبات المغرب السنغال برأيي مصر الجزائر وساحل عاج كأبرز المرشحين لتمثيل القارة بأفضل صورة بأفضل ما تملكه من أسماء مميزة وخبرة دولية. أنا برأيي هذه النسخة قد تشهد بروز منتخب أفريقي أو اثنين وربما أكثر قادرين على مقارعة الكبار والتقدم بعيدا في الأدوار الإقصائية.
1: بعد المغرب والوصول إلى المربع 8 منتخبات عربية، هل هنالك حلم سيهز العالم برأيك زاهر؟
11: يعني من إلى المستطيل الأخضر قلوب العرب مع الثمانية أخي محمد. يعني نتحدث عن المنتخبات العربية فنتحدث بلغة الشغف والأمل. فوجود طبعا 8 منتخبات عربية في كأس العالم هو حدث تاريخي يدعو إلى الفخر ويمنح الجماهير العربية أحلام كبيرة. ومن منا أخي محمد لا يتمنى أن يرى أكبر عدد ممكن من هذه المنتخبات يتجاوز دور المجموعات ويواصل رحلته في البطولة. فالعاطفة والانتماء يجعلاننا نعيش كل مباراة وكأننا جزء منها أخي محمد. وطبعا أمنيتي وكل وأمنية كل عربي أن نشاهد حضورا عربيا قويا رح يترك أثره في المونديال وأن تتمكن منتخباتنا من كسر الحواجز وطبعا بلوغ الأدوار المتقدمة عشان تكتب فصل جديد من الإنجازات في تاريخ الكرة العربية.
1: الأسبوع من الجمعة الجاي طبعا أنت مع زميلنا نادر أبو تامر أيامات الخميس، والجمعة الجاي معي في نقاط أخرى جديدة نسلط عليها الضوء المحلل الزميل زاهر بابا. شكرا جزيلا
11: لك.
1: إلى اللقاء. انتهى برنامجنا لهذه اليوم هذه الليلة عبر شاشة تلفزيون مكان وراديو مكان بث مباشر. تابعوا المباراة التي ستنطلق هذه الليلة الكندا والبوسنة والزميل باسل زريك. كونوا معي فجر يوم الأحد الساعة 1 الصبح البرازيل وماروكو والمغرب، سأنقل لكم المباراة وأيضا مع الزملاء جودة عودي باسل زريك ويوسف شداد سنواصل. تابعوا مونديال 2026 على شاشة مكان على راديو مكان. هذه أجمل تحية لكم من أسرة البرنامج جوستين محميد بريك روبيسون هورت ومحمد الشيخ خليل. مكان في المونديال والمونديال في مكان، أصحاب حق بث نحن راديو وتلفزيون وديجيتال. تابعونا، بالأمس حصدنا كم هائل من المشاهدة، بنشكركم كثير وكثير سينضم لنا ليشاهدنا دائما عبر شاشة مكان ويستمع لنا عبر إذاعة مكان. أجمل تحية حتى نلتقي، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا ابو الورد.
4: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكوب القعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جوده وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
4: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. طاب يومكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الأمريكي ترامب قبل قليل إن التفاصيل التي سربتها إيران لوسائل الإعلام الكاذبة ليست لها أي علاقة بالتفاصيل التي تم الاتفاق عليها خطيا. هذا وقال مصدر إيراني مطلع إن ما يتردد من أنباء حول التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة بعد غد الأحد في جنيف غير صحيح إطلاقا. وأضاف وكالة فارس أنه لم يتم الانتهاء بعد من اتخاذ القرار في طهران بهذا الشأن. وبدوره صرح مصدر إسرائيلي بأن أورشليم القدس تمارس ضغوطا على واشنطن لعدم الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة كجزء من أي اتفاق محتمل مع طهران. وأضاف المصدر في سياق حديث مع شبكة CNN أن إسرائيل تشكك في حسن نوايا طهران وتعتقد أنه حتى لو تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين فإن الأمر لن يثمر عن اتفاق نهائي. دمر الليلة الماضية جيش الدفاع 3 مستودعات أسلحة لحماس في وسط قطاع غزة. وجاء في بيان عسكري أنها ضمت من جملة ذلك قذائف هون وRPG وعبوات ناسفة. شبهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل بنظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا حيال السكان من ذوي البشرة السمراء. وأفاد موقع يورو أكتيف الإخباري أن كالاس تطرقت الشهر الفائت أثناء اجتماع مغلق مع مسؤولين في المكسيك إلى تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين في يهودا والسامرة. وتعقيبا قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هذه المقارنة غير مقبولة وتنطوي على إشكالية في الحلبة الدولية. أودت الجريمة في اللد بحياة 80 مواطنا عربيا على مدار الأعوام الخمسة الفائتة. هذا ما قاله عضو اللجنة الشعبية في المدينة غسان منير للزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة. وأضاف منير أن مظاهرة قطرية ستنظم غدا في اللد احتجاجا على العنف المستشري.
4: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
4: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلها الموسمي دون تغير يذكر، ثم تنخفض قليلا يوم الاثنين الوشيك. في السادسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيا هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الخامسة ونصف ساعتنا الآن في راديو مكان. تحية لكم مستمعين أينما أنتم، نعتذر عن المقاطعة لنتوقف قليلا مع الأنباء الأولية حول انفجار مركبة قرب المشرف في وادي عارة والتي أسفرت عن إصابة خطيرة. دعونا نكون مع مراسلنا للشؤون الشرطية نجيب قزل ليوافينا في المعلومات المتوفرة لديه حتى هذه اللحظة. مساء الخير نجيب.
1: أهلا بكريم. انفجار سيارة كما ذكرتي قبل قليل في منطقة المشرفة، في داخل السيارة كان هنالك رجل يبلغ من العمر 51 عاما أصيب بجروح بالغة الخطورة، وشخص آخر أصيب بجروح طفيفة. طواقم الإسعاف التي هرعت إلى مكان هذا الحادث انفجار السيارة كما ذكرنا على شارع رقم 65 بالقرب من بلدة المشرفة في وادي عارة، طواقم الإسعاف التي هرعت إلى المكان قامت بتقديم العلاجات الطبية للمصابين، وقالت إن المصاب البالغ من العمر 51 عاما عثرت عليه الشرطة طواقم الإسعاف فاقدا للوعي ويعاني من إصابات خطيرة. الطواقم قامت بتقديم العلاجات الطبية الأولية له، ومن ثم تمت إحالته إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي. نحن نتحدث عن مستشفى عيمك. إلى هناك تم نقل المصابين كما ذكرنا، مصاب بصورة خطيرة وآخر بصورة طفيفة. قوات من الشرطة أيضا وصلت إلى المكان وباشرت تحقيقاتها. حتى هذه اللحظة ريم نقول أنه يعني حتى هذه اللحظة لم يعرف ما هي خلفية هذا الحادث، إن كان هذا الانفجار نتج عن وضع عبوة ناسفة داخل المركبة أم أن هذا الحادث نتج عن خلل فني في السيارة نفسها. هذا الأمر لم يتم معرفته حتى هذه اللحظة. بطبيعة الحال طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ أيضا محققي الحرائق الذين يعملون الآن في منطقة الحادث لربما بعد قليل سوف يعني يقدمون لنا بعض من المعلومات حول خلفية هذا الانفجار. كما ذكرنا حتى الآن يعني لم يحدد إذا كانت هذه الخلفية جنائية أم أن هنالك يعني أمور أخرى تتعلق بصيانة المركبة أو إن كان هنالك أي خلل فيها. إذا يعني كما ذكرنا في
0: يعني حتى الآن أسباب هذه الحادثة لا تزال مجهولة نجيب.
1: نعم هذا صحيح، هي مجهولة كما ذكرنا حتى الآن، يعني لم يتم معرفة ما السبب حول انفجار هذه المركبة. من المكان كما ذكرنا في البداية تم نقل مصابين في الخمسينيات من عمرهما، أحدهما أصيب بصورة خطيرة وتم نقلهما إلى
0: هل هناك معلومات حول هوية المصابين أو المصابين؟ يعني هل تربطهما علاقة قرابة أو هل هناك أي معلومة حول ذلك؟
1: حتى الآن لا يوجد أي معلومات حول هذا الأمر. رح نتحدث عن معلومات أولية حول هذه الحادثة. بطبيعة الحال أيضا يعني الشرطة وأيضا يعني نجمة داوود الحمراء طواقم الإسعاف لا تنشر هوية المصابين حتى في أي حادث إن كان، هي لا تقدم أي معطيات، هي تكتفي يعني بتسجيل عمر المصابين كما ذكرنا مصابين في الخمسينيات من عمرهما، ويعني هذه المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة. نعم. لربما بعد قليل ريم يعني سوف تكون لنا معلومات أكثر دقة حول وضع المصابين يعني بعد نقلهم إلى المستشفى، وبالتالي حول خلفية هذا التفجير، هذه الحادثة التي وقعت قبل نحو الساعة على شارع رقم 65 في منطقة المثلث في وادي عارة.
0: نشكرك نعم في هذه المرحلة الزميل نجيب قزل على هذه المعلومات، وإن جد جديد طبعا مستمعين سنوافيكم بباقي التفاصيل تباعا أول بأول. نشكرك نجيب. إذن دعونا نجمل. إصابة شخصين بجراح، أحدهما بالغة الخطورة والثاني بمتوسطة وطفيفة، جراء انفجار مركبة على شارع 65 قرب مفرق مشرفة في وادي عارة، ولا تزال مستمعينا أسباب وخلفية هذه الحادثة مجهولة. إن جد أي جديد سنكون معكم في باقي أي سن نوافيكم في باقي التفاصيل أولا بأول. دعونا الآن نعود لمتابعة بقية فقراتنا لهذا المساء من راديو مكان حتى السادسة، موعدكم مع باقة من الأغنيات حتى نشرة الأخبار.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا ابو الورد.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. أدى انفجار سيارة على طريق رقم 65 قرب المشيرفي في وادي عارة عن إصابة شخصين بجروح خطيرة وطفيفة تواليا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن الحادثة قيد التحقيق. وجاء قبل قليل أنه توفي أحد المصابين. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن التفاصيل التي سربتها إيران لوسائل الإعلام الكاذبة ليست لها أي علاقة بالتفاصيل التي تم الاتفاق عليها خطيا. وأضاف ترامب على منصة تراث سوشال أن المسؤولين الإيرانيين يفتقرون إلى النزاهة في التعامل، وصفا إياهم بعدم الشرف. وفي ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية صرح وزير الدفاع كاتس بأن على إسرائيل التحقق من أنه ستكون لها في المستقبل حرية العمل بشكل مستقل لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. وكتب على موقع إكس أنه ورئيس الوزراء نتنياهو أوعزا إلى جيش الدفاع بالاستعداد بموجب ذلك. وأضاف وزير الدفاع أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. قام جيش الدفاع أمس بتصفية 3 مخربين في قطاع غزة، وهم سالم حسن صالح وسامي جميل أبو دلال قائدا فصيلة في الجهاد الإسلامي، وأبي مأمون صالح فرعوني نائب قائد سرية حمسوية. وورد في بيان عفوا عسكري أنهم شكلوا خطرا فوريا حيث خططوا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات. في جنوب لبنان دمر سلاح الجو 5 منصات استخدمها حزب الله لإطلاق قذائف صوب القوات العاملة في المنطقة، كما تم قصف مقر للحزب واستهداف إرهابيين نشطوا قرب الجنود. أسفر انقلاب دراجة نارية رباعية الدفع تراكتورون قرب القرية الزراعية شتوليم منطقة السهل الداخلي الجنوبي عن إصابة راكبها بجروح خطيرة. ونقل المصاب البالغ من العمر 55 عاما إلى مستشفى السوتة في أشدود للمعالجة.
5: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلها الموسمي دون تغير يذكر، ثم تنخفض قليلا يوم الاثنين الوشيك خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: خمس دقائق قبل السادسة والنصف هنا عبر أثير مكان، نجدد التحية لكم ونعتذر عن المقاطعة من جديد مستمعين، متابعة لما جرى في وادي عارة وتحديدا قرب بلدة المشير في تفاصيل جديدة حول الحادثة، حادثة الانفجار، ينقلها لنا الزميل نجيب قزل. نجيب مساء الخير من جديد، ما هي التفاصيل الجديدة المتوفرة حول الحادثة؟
1: نعم ريم، دعينا نقول في البداية أن الشرطة هنالك تعزيز للشبهات أن الخلفية هي جنائية، على ما يبدو أن مجرمون قاموا بوضع عبوة ناسفة داخل السيارة ما أسفر عن انفجارها في المكان. كما ذكرنا كان هنالك شخصان، رجل وزوجته. الرجل قبل قليل تم إقرار وفاته عن طريق طواقم الإسعاف. كما ذكرنا في بداية هذا الحادث أن المصاب في البداية أصيب بصورة خطيرة، قبل حوالي نصف ساعة طواقم الإسعاف تعلن عن وفاته متأثرا بجراحه. نحن نتحدث عن عماد أحمد فارس إغبري من سكان بلدة المشيرفي في الخمسينيات من عمره. معه أصيبت زوجته بصورة طفيفة. نذكر أن ابن القتيل أحمد إغبري كان قد قتل ريم في قبل 3 أشهر في شهر مارس، في منتصف شهر مارس، جراء أيضا تعرضه لإطلاق نار في بلدة المشيرفي. إذن يعني نحن نتحدث عن جريمة قتل في نهاية المطاف، جريمة أخرى في المجتمع العربي. القتيل كما ذكرنا عماد أحمد فارس إغبري، هذه الجريمة تمت بواسطة عبوة ناسفة بحسب الشبهات الأولية.
0: يعني نجيب، العبوة زرعت داخل السيارة أم كيف حصل الانفجار؟
1: نعم، أيضا يعني من خلال الفيديوهات التي وصلتنا من موقع هذه الجريمة رأينا أيضا بعض خبراء المتفجرات التابعين للشرطة وهم يقومون أيضا بمعاينة السيارة بعد تفخيخها. على ما يبدو أن الحديث هنا يدور كما ذكرت ريم عن عبوة ناسفة زرعت داخل السيارة. هذه الطريقة يعني تقوم بها عناصر إرهابية، عفوا إجرامية، يعني بشكل كبير في الفترة الأخيرة. فقط هذا اليوم ريم كان هنالك تصريح مدع ضد 3 أشخاص من سكان عسفيا أيضا بعد تورطهم بزرع عبوة ناسفة داخل منزل أحد الأشخاص في البلدة. هذا الأمر زرع العبوات الناسفة، يعني نحن نشاهد ونرى أن هذا الأمر يعني تزداد كل هذه الأمور، زرع العبوات الناسفة يعني تزداد في الآونة الأخيرة. هناك من يعني المجرمون يعني يقومون بزرعها بشكل كبير وفي وتيرة أكبر. نذكر أيضا يعني كل هذه الحرب التي نشهدها خلال السنوات الثلاثة الماضية، هناك العديد من الأسلحة التي وصلت عن طريق سرقتها من القواعد العسكرية إلى أيادي المجرمين، ولهذا نحن نرى هذا الارتفاع في وتيرة استخدام المجرمين للعبوات الناسفة خاصة داخل السيارات أو المنازل وغيرها. إذن يعني جريمة أخرى في المجتمع العربي ريم.
0: يعني تخطينا عدد 124 أعتقد قتيلا نجيب منذ بداية هذا العام.
1: نعم، نحن نتحدث عن ازدياد ملحوظ أكثر من 126 قتيلا في المجتمع العربي منذ بداية العام. نحن نتحدث عن ارتفاع بنسبة 19% مقارنة بالفترة الموازية من العام المنصرم. هذا العام أيضا يعني نحن نشهد ارتفاع ملحوظ جدا في كل ما يتعلق بآفة العنف والجريمة التي يعني ما زالت تنهش في المجتمع العربي. نحن في منتصف هذا العام وهنالك 126 قتيلا جراء آفة العنف والجريمة، والسؤال هو إلى متى سوف تقوم الشرطة والحكومة بوضع خطط من شأنها كبح جماح هذه الأفة المقيتة والتي ما زالت كما ذكرنا تنهش في المجتمع العربي. هذه الجميع يعني أسئلة مطروحة أمام الشرطة وأيضا يعني أمام الحكومة بما فيها وزارة الأمن القومي. لا شك أن الأمور في المجتمع العربي في تدهور خلال السنوات الأخيرة الماضية، والسؤال هو أين هو الضوء يا ريم في نهاية النفق؟ إليك.
0: شكرا لك نجيب. إذن دعونا نجمل مستمعينا، بعد أشهر من مقتل ابنهما، مقتل رجل وإصابة زوجته جراء انفجار المركبة قرب للمشرفي. إذن الحصيلة حصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي في تصاعد مستمر منذ بداية عام 2026 بحسب معطيات مركز أمان. وصلنا حتى الآن إلى 126 قتيل في المجتمع العربي في مؤشر خطير يعكس استمرار تفاقم ظاهرة العنف والجريمة. شكرا للزميل نجيب قزل على هذه التفاصيل، ونشكر كذلك الزملاء بيير دياب في الإنتاج وميني ريمارون. لكم مستمعينا أجمل تحية. عفوا ربيع سالم. وطبعا سنعود لمواكبة فقراتنا لهذه الأمسية. نعود الآن لمتابعة كوكب الشرق وحديث الروح في السابعة، موعدكم مع مسائيات تلفزيون مكان. أنتم عبر أثيركم أثير مكان، ابقوا معنا.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
4: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. نوفا في كل بيت طيب.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

مقتل رجل في انفجار سيارة على شارع رقم 65 قرب المشرفة بوادي عارة. الرايات السوداء ترفع غدا في اللد احتجاجا على تفشي الجريمة، ولجنة المتابعة تدعو إلى أوسع مشاركة. صاحب محل لبيع اللحوم في كفر كنا يلقي كميات من اللحوم في الشارع الرئيسي احتجاجا على تفشي الجريمة. تضارب الأنباء حول بنود مذكرة التفاهم المتبلورة بين واشنطن وطهران، وترامب يتهم الإيرانيين بالكذب. وبعد قليل موفد قناة مكان إلى المونديال ينقل فرحة المكسيكيين بعد فوزهم على جنوب إفريقيا.

0: أهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، والبداية من آفة العنف والجريمة، حيث قتل قبل نحو ساعة رجل خمسيني وأصيبت زوجته بجروح إثر انفجار سيارة في منطقة وادي عارة. وينضم إلينا مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل. نجيب مساء الخير، ما التفاصيل الأولية المتوفرة حول ما جرى؟
1: أهلا بك نايف. لا شك أن دوامة العنف في المجتمع العربي ما زالت متواصلة. انفجار سيارة يتسبب بمقتل عماد أحمد إغبري في الخمسينيات من عمره من سكان المشيرفي وإصابة زوجته بصورة طفيفة، كل ذلك كما ذكرنا جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة. هذا الانفجار وقع على الشارع رقم 65 شارع مركزي في المنطقة الشمالية بالقرب من بلدة المشيرفي. في بداية الأمر الطواقم هرعت إلى المكان وقامت بتقديم العلاجات الطبية. الضحية كان قد أصيب بصورة بالغة الخطورة، طواقم الإسعاف أقرت وفاته في المكان. زوجته تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي. بطبيعة الحال قوات كبيرة من سلطة الإطفاء والإنقاذ، من بينها أيضا خبراء المتفجرات التابعين للشرطة، وصلوا إلى مسرح هذه الجريمة وباشروا عمليات التحقيق. حتى هذه اللحظة لم يبلغ عن أي مشتبهين أو معتقلين. هنالك ترجيحات وشبهات أن هذه الجريمة نايف لها علاقة في جريمة وقعت قبل 4 أيام في بلدة المشيرفي والتي قتل على إثرها الشاب وسيم جبرين. ونذكر أن ابن ضحية جريمة القتل هذا اليوم، ابنه أحمد إغبري، كان قد قتل قبل حوالي 3 أشهر تحديدا في منتصف شهر مارس الماضي أيضا في جريمة إطلاق نار. وبهذا بهذا للأسف الأب يقتل والابن يقتل، هذا السيناريو لطالما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة الماضية في المجتمع العربي. عدد القتلى في المجتمع العربي بعد هذه الجريمة وصل إلى 126 قتيلا دون أي حلول في الأفق نايف للأسف. واضح. استفحال آفة الجريمة هذا العام بشكل كبير لا يطاق. نحن نتحدث عن ارتفاع بحوالي 19% مقارنة بالفترة الموازية من العام المنصرم.
0: مؤسف جدا. شكرا جزيلا لك نجيب.
1: شكرا لك.
0: هذا ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة الرايات السوداء الرابعة المقرر تنظيمها غدا في مدينة اللد، احتجاجا على تفشي الجريمة والعنف والخاوة في المجتمع العربي. وأكدت اللجنة في بيان أصدرته عشية المسيرة التي ستنطلق من سوق اللد عند الساعة 5 مساء أهمية مواصلة النضال الشعبي ضد الجريمة والعنف، مشددة على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة. وأكد رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة على أهمية هذه الجهود داعيا إلى المشاركة في مظاهرة الغد.
2: أدعوكم جميعا جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرة الرايات السوداء الرابعة في مدينة اللد السبت 13/6. تنطلق المسيرة من سوق البلد الساعة 5 وتجول في أنحاء المدينة وشوارعها لنطلقها صرخة مدوية، صرخة مدوية: كفى للعنف، كفى للجريمة، كفى للخاوة، ولندافع عن حياتنا وحياة أبنائنا وبناتنا وعن مستقبلنا جميعا.
0: وفي خطوة احتجاجية غير مألوفة أقدم أصحاب محل لبيع اللحوم في كفر كنا على إلقاء كميات من اللحوم في الشارع الرئيسي بالبلدة تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم لتفشي العنف والجريمة في كفر كنا والمجتمع العربي عموما. وأوضح أصحاب المصلحة التجارية أنهم تعرضوا لإطلاق النار عدة مرات خلال الفترة الأخيرة رغم عدم ارتباطهم بأي نزاعات أو خلافات جنائية، مؤكدين أن الخطوة التي قاموا بها تحمل رسالة رمزية إلى مرتكبي أعمال العنف برفض الجشع والطمع اللذين لا يبرران استهداف الأبرياء. في ظل مؤشرات متزايدة على اقتراب واشنطن وطهران

0: استمرار الهدنة لمدة 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من جهته أن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا ما دفعه إلى تعليق ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكدا أن الاتفاق بات قريبا.
1: Subject to finalization of documents, we should get done over the next few days. That with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
1: Yes, that's true. That's part of the deal.
0: مساء الخير وليد.
3: مساء الخير نايف.
0: يعني تتضارب الأنباء حول ماهية الأمور، أين وصلت هذه المفاوضات، والرئيس ترامب غاضب من الإيرانيين.
3: صحيح نايف، من الواضح أن هناك تقدم باتجاه التوقيع على مذكرة تفاهمات، ليس اتفاق نهائي بطبيعة الحال، ولكن الغموض والضبابية تلفان هذه المذكرة في هذه المرحلة. الطرفان يؤكدان أن هناك تقدم فعلا، ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قبل قليل يكتب على شبكة إكس كذلك بأن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق.
0: لا لا لا، لم يكونا قريبين مثل هذه المرة.
3: صحيح، أكثر قريبين أكثر من أكثر أي وقت مضى يقول. هو الآخر يحذر وسائل الإعلام من يعني الخوض في نشر تكهنات يعني غير صحيحة في هذا الإطار. وكما ذكرت، ترامب هو الآخر غاضب بسبب ما يتم نشره في وسائل الإعلام خاصة من قبل الجانب الإيراني. هو يقول يعني إيران الشروط التي تسربها لوسائل الإعلام لا تمت بالصلة إلى ما تم الاتفاق عليه كتابيا بين الطرفين، ويتهم الجانب الإيراني بعدم حسن النية في هذا الإطار. ومع ذلك نايف، يعني وكالة فارس للأنباء تقول يعني نفت ما قاله ترامب كما شاهدنا في البارحة في البيت الأبيض، بأن الطرفان قد يوقعان في نهاية الأسبوع على مذكرة الاتفاق. في هذه المرحلة الجانب الإيراني يقول هذا غير وارد. ومع ذلك ABC تقول أن الإدارة الأمريكية تستعد بالفعل للتوقيع على مثل هذه المذكرة في جنيف، ربما في نهاية هذا الأسبوع، السبت، غدا السبت، أو ربما الأحد المقبل نايف.
0: وذكر أنه يعني هنالك 3 طائرات تستعد لمغادرة قواعدها والتوجه إلى أوروبا عمليا، وتحمل معدات، هذا لم أفهمه يعني حقيقة، يعني أنه صحيح. تحمل معدات استعدادا لتوقيع نائب الرئيس جيدي فانس على مذكرة التفاهم. أي معدات ستحمل هذه الطائرات؟
3: يعني عادة عندما يغادر الرئيس أو نائب الرئيس إلى دولة أخرى يكون هناك يعني وفد سابق يصل إلى المنطقة، الوفد المرافق بطبيعة الحال، وفي النهاية يصل الرئيس أو نائب الرئيس. هو سئل يعني ترامب هل إذا كان هو بالفعل سيشارك، هو شخصيا سيشارك في التوقيع، قال لا، نائبي سيصل لديفانس نيابة عني، وهو الذي سيوقع على هذه المذكرة.
0: لأنه عمليا هذا ليس اتفاق نهائي، يعني هي مذكرة تفاهمات تطلق مسار جديد من المفاوضات.
3: صحيح، سيكون هناك يعني في إطار 60 يوم سيتم الشروع في مفاوضات بشأن المشاكل التي يعني تعتبر هي الأهم، وهي المعضلة النووية، منشآت النووية واليورانيوم المخصب في إيران بنسبة 60%، والمنشآت النووية الإيرانية. حسب ما يعني نشر وكالة فارس الإيرانية تقول أن الهدف الأساسي هو إنهاء الحرب في البداية، بما يشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما يشمل كذلك لبنان. والجانب الإيراني يقول أن الولايات المتحدة عندما يعني نوقع على مذكرة التفاهمات ستلزم إسرائيل بوقف الحرب في لبنان. وبالنسبة لمضيق هرمز الجانب الإيراني يقول لن يكون لواشنطن يعني أي دور في إدارة المضيق، سيكون فقط للجانب الإيراني والعمان.

0: العماني كذلك، لأن كون المضيق يربط بين الدولتين.
1: نعم.
0: وحسب مسؤول بالبيت الأبيض يقول لفوكس نيوز، إيران وافقت على وقف تمويل الجماعات الإرهابية، يعني في إشارة إلى طبعا حزب الله والحوثيين وحزب الله وحماس قطاع غزة.
1: طيب، نحن سنواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك.
1: والآن إلى مونديال 2026. تستمر اليوم منافسات دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026، فبعد افتتاح صاخب أمس في مكسيكو سيتي ينتقل صخب المونديال اليوم إلى الملاعب الكندية والأمريكية. ويبحث المنتخب الكندي عن كتابة التاريخ على أرضه في استاد تورونتو عندما يلاقي في الساعة 10 من هذه الليلة منتخب البوسنة والهرسك. في المقابل تتأهب الجماهير في لوس أنجلوس في الساعة الرابعة من فجر غد لظهور المنتخب الأمريكي في اختبار مثير أمام باراغواي، ليرفع أصحاب الأرض شعار لا بديل عن النقاط الثلاث لتأكيد جدارتهم بالاستضافة وتفادي المفاجآت المبكرة. والآن إلى ملخص مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا ضمن المجموعة الأولى التي انتهت بفوز مكسيكي بهدفين دون رد في افتتاح المونديال.
2: الفضاء أو من الجو استاد إتستاكا في العاصمة المكسيكية، ولعبوا المنتخبين يستعدون لإطلاق صافرة بداية هذا المونديال. المكسيك أمام جنوب إفريقيا. حارس منتخب جنوب إفريقيا ويليامز مباشرة نحو زميله سيتو. الآن فرصة المكسيك، متابعة والكرة في الشباك.
3: الهدف مسألة وقت. سبب لما انت بتشوف منتخب بيضغط وسط ملعب الخصم وخطأ، كيف ممكن انك انت تعطي كرة لقلب دفاع
2: نحو اللاعب الفرادو لوحده من حارس الفرادو؟ هل هناك مخالفة؟ لاعب حمراء، بطاقة حمراء للاعب جنوب افريقيا.
3: كينونيس منتخب مكسيك في الهجوم، مرفوع الكرة داخل الصندوق
4: بوستر. حكينا أكثر، خيمينيز لاعب هجوم رقم 9 ممتاز في أرض الملعب، إجا من الخلف بشكل جيد، ضربة رأس ممتازة إلى الأرض، هناك صعب على الحاكم.
3: إذا الفار ليس فقط بطاقة حمراء، ربما
4: مش بالصدفة ندول. نعم. الفار يذهب إلى الفار.
3: نعم، ربما أيضا كم أن يؤشر على اللاعب. إذا بطاقة حمراء، واو، للاعب الذي دخل قبل قليل ثيمبا زوين، قبل قليل دخل اللاعب.
2: جنوب أفريقيا الكرة الآن مع مداو، ماذا يفعل مداو؟ مخالفة، نعم حمراء
4: أخير، لذلك بطاقة حمراء، هو كان اللاعب الأخير.
2: أنا واثقا من قرار. استمعنا إلى صافرة النهاية، نهاية المباراة الافتتاحية، المكسيك 2.
1: وفي نفس المجموعة استهل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره المونديالي بانتصار ثمين بعد فوزه على نظيره تشيكي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة للغاية. إليكم ملخص هذه المباراة.
5: كوريا الجنوبية أمام جمهورية التشيك، المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية على ملعب غوادا ليخارا. في الدقيقة 59 فلاديمير تسوفال مع رمية تماس طويلة، ولاديسلاف كريتشي يسجل بضربة رأسية قوية الهدف الأول للمنتخب التشيكي. وفي الدقيقة 67 تمريرة رائعة من لين كانغ إين إلى المهاجم المندفع هوانغ إنبيوم الذي يراوغ الحارس التشيكي كوفار ويعادل النتيجة. مراوغة رائعة من إنبيوم للمدافع وحارس المرمى التشيكي، والتعادل بهدف لهدف مستحق لكوريا الجنوبية. وفي الدقيقة 80 إنبيوم هذه المرة في دور صانع الهدف يرسل إلى أو هيون هيو الذي يحرز بلمسة واحدة الهدف الثاني، وهو هدف الفوز للمنتخب الكوري الجنوبي الذي يحقق مفاجأة على منتخب التشيك ويخطف النقاط الثلاث ليتصدر المجموعة الثانية إلى جانب المنتخب المكسيكي.
1: وإلى أجواء الاحتفالات التي عمت شوارع العاصمة المكسيكية الليلة الماضية بعد الانتصار على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية. موفد قناة مكان إلى المونديال خالد دراوشي ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك خالد، حدثنا إذن عن الأجواء في مكسيكو سيتي عقب مباراة الأمس.
6: نعم نايف، إذن مرحبا بك هنا من المكسيك، وقد تكون للمرة الأخيرة نايف نحن هنا بدون أدنى شك نتحدث عن يوم ما بعد هذه المباراة. إذا ما تحدثنا فقط أن شغف الجماهير لم ينتهي، خصوصا بعد الفوز الأول والأهداف الأولى في هذا المونديال جاءت باللون الأخضر من ملعب أستيكا من الفريق المحلي من المنتخب المكسيكي. المضيف فقط نذكر نايف في نقطة واحدة، أن بعد انتهاء هذه المباراة يعني يبدو أن الأعمال التنظيمية أخذت حقها الجيد والممتاز بالكامل، إضافة إلى شغف الجماهير التي يعني بإمكاني القول لك أن المباراة انتهت هنا في تمام الساعة 3:00، ورأينا شغف الجماهير يغلق كل الشوارع المركزية في العاصمة مكسيكو سيتي، يعني حتى ساعات متأخرة ما بين الأغاني والرقص والأهازيج والاحتفال، وكأنهم يعني يحتفلون بالفوز بكأس العالم ولا يحتفلون بمجرد فوز بنتيجة هدفين نظيفين على منتخب جنوب أفريقيا. هذا إن دل فإنه يدل على الشغف الجماهيري للجماهير المكسيكية. فقط يوم أمس بدون أدنى شك قبل المباراة قمنا بإعداد تقرير، فلنشاهد نايف.
7: من قلب ملعب أستيكا التاريخي في مكسيكو سيتي انطلقت أمس رسميا رحلة كأس العالم 2026 وسط أجواء احتفالية صاخبة أعادت إلى الأذهان أمجاد المونديالات السابقة، لكن بحلة جديدة تواكب النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا. قبل صافرة البداية تحول الملعب إلى مسرح عالمي نابض بالألوان والموسيقى والثقافة المكسيكية، عروض مستوحاة من الحضارات القديمة ورقصات فلكلورية وأغاني عالمية قادتها النجمة شاكيرا إلى جانب بورنا بوي، فيما تفاعلت عشرات الآلاف من الجماهير التي ملأت المدرجات بألوان الأخضر والأحمر في مشهد كرنفالي أعلن للعالم أن المونديال قد بدأ. وحول الملعب تحولت الساحات والشوارع إلى مهرجان مفتوح، مجموعات من المشجعين كانت تغني وترقص على الأنغام المكسيكية التقليدية، فيما ارتفعت الهتافات الوطنية في كل زاوية.
8: I'm feeling a lot of joy here. I'm very excited to see my country in a World Cup again. I'm very confident. I have faith that we will do something good in this World Cup.
9: We're very excited to have the World Cup here in Mexico. We think we will win by a lot of goals, and hopefully we will get to the sixth game this time.
10: It's a good tradition for a Mexican people, and we want to win 2-1. It's a good tradition for a Mexican people, and it's going to be a nice game.
11: I'm very excited because I think Mexico is going to win. And yes, this is my first Mundial, and I'm very excited.
7: لم يكن المشهد مجرد انتظار لمباراة كرة قدم، بل احتفالا جماعيا بحدث طال انتظاره، وشعورا عاما بأن البلاد تقف في قلب الحدث الرياضي الأكبر على وجه الأرض. هكذا أسدل الستار عن ليلة الافتتاح التي انتهت بفوز المكسيكي على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، والحكاية الحقيقية للمونديال بدأت للتو. وبين شغف الجماهير وصخب المدرجات ينطلق كأس العالم في رحلة تمتد شهرا كاملا بحثا عن بطل جديد يكتب اسمه في سجلات التاريخ.
1: وبين صفارات الإنذار وصافرات الحكام وبين أخبار الجبهات ونتائج المباريات، مشهد يتكرر بعد 44 عاما. هكذا كان الحال في صيف العام 1982 خلال حرب لبنان الأولى، وهذا هو الحال اليوم خلال حرب زئير الأسد، واقع يجمع بين الحرب والمونديال. إليكم تقرير مراسلنا نجيب قزل.
12: في المرتين كانت هنالك حرب، وفي المرتين أيضا كان هنالك مونديال. عام 1982 اندلعت حرب لبنان الأولى بالتزامن مع كأس العالم في إسبانيا، وعام 2026 تتواصل حرب زئير الأسد، فيما تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الحدث الرياضي الأكبر في العالم. 44 عاما تفصل بين المشهدين، لكن العلاقة بين أخبار الجبهات وشغف كرة القدم ما زالت حاضرة حتى اليوم. في حرب لبنان الأولى لم تكن التكنولوجيا متطورة كما هي اليوم. الجنود تابعوا مباريات المونديال عبر أجهزة التلفاز في القواعد العسكرية، فيما كانت أخبار الحرب تصل من خلال الإذاعة ونشرات الأخبار والصحف اليومية. وبين تطورات المعارك ونتائج المباريات عاش الإسرائيليون واقعا جمع بين الحرب وكرة القدم. أما اليوم فقد تغيرت وسائل المتابعة بشكل كامل، فالأخبار والصور والمباريات تصل إلى الهواتف المحمولة خلال ثوان معدودة، لكن المونديال ما زال حاضرا حتى في أروقة المؤسسات العسكرية. فخلال الأسابيع الأخيرة ناقش جيش الدفاع إمكانية استخدام منصة زيتيوب العسكرية المصنفة لتمكين الجنود من متابعة مباريات كأس العالم، غير أن الجيش عاد وتراجع عن الفكرة وقرر عدم استخدام المنظومة لهذا الغرض، مفضلا إبقائها مخصصة للمهام العملياتية والعسكرية فقط. ومع تغير التكنولوجيا ووسائل الإعلام المشهد بقي مشابها، حرب تستحوذ على اهتمام الجمهور، ومونديال يشد أنظار مئات الملايين حول العالم. ورغم التوتر الأمني والأحداث العسكرية يواصل كأس العالم لعب دوره كمساحة تجمع الناس حول شغف مشترك وتمنحهم لحظات من المتابعة والفرح بعيدا عن أخبار الجبهات، من حرب لبنان الأولى إلى حرب زئير الأسد. 44 عاما تفصل بين الحدثين، تغيرت الحروب وتغير العالم، لكن المونديال بقي حاضرا حتى في أكثر الأوقات اضطرابا.
1: وإلى موضوع آخر، بأجواء من البهجة والفرح اختتم المركز الجماهيري في مدينة رهط مهرجان متساوون للعام الرابع على التوالي لدعم ذوي القدرات الخاصة في منطقة الجنوب. وشهد المهرجان فعاليات ترفيهية تهدف لتعزيز قيم المساواة والاندماج، وسلط الضوء على احتياجات نحو 2000 شخص من هذه الشريحة في ظل نقص الخدمات والموارد. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
13: في أجواء من البهجة والفرح وبين ألوان البالونات وابتسامات الأطفال المشاركين، احتضن المركز الجماهيري في مدينة رهط اليوم مهرجان متساوون في رهط لذوي القدرات الخاصة في منطقة الجنوب، حيث نظمت لهم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.
14: هذا المهرجان هو مهرجان مميز لهذه الفئة اللي هو يدعمهم، بيدعم أهاليهم، هو بيجتمع كل أنحاء النقب. برأيي أن هذا المهرجان هو جدا مهم، وجدا مهم هذه الشريحة أن تدمجهم، أن يكونوا جزء من هذا المجتمع.
15: كيف بو ويפה מאוד מכניסים אותנו יפה וקבלת פנים. אנחנו כבר כמה שנים עושים את השיתוף פעולה הזה, אנחנו שמחים להיות פה וזה משמח אותם, זה כיף להם גם קצת לשבור את השגרה שלהם של העבודה וגם להיות חלק ממשהו גדול שיש כאן עוד הרבה ילדים כמוהם, זה מאוד משמעותי.
13: ינظم هذا المهرجان للعام الرابع على التوالي وسيستمر على مدار يومين، متضمنا باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه الشريحة وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياها واحتياجاتها، إلى جانب ترسيخ قيم الاحتواء والمساواة والاندماج الكامل في المجتمع.
15: הצעדים האלה מאוד חשובים, מכיוון שצריך להסתכל על כל אחד כאדם יחיד, לראות מה היכולות שלו, איך אפשר לקדם אותו ושהוא יהיה במקום הכי גבוה שהוא יכול להגיע אליו. וכשאנחנו מאמינים בהם ורואים שהם מסוגלים להכל, אז יש לזה המון משמעות, בין אם זה במקומות עבודה.
16: التربية الخاصة بشكل عام في الوسط العربي خصوصا في الجنوب اليوم هي في مستوى جدا عال. نعمل دائما على دمج هؤلاء الطلاب واحتوائهم في الحياة اليومية. هنالك عدد كبير من طلابنا الخريجين بعد جيل 21 عام يذهبون إلى سوق العمل.
13: وبحسب تقديرات غير رسمية يقدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة رهط بنحو 2000 شخص، ويرى المشاركون في هذا اليوم أنه يشكل محطة مهمة لتعزيز اندماجهم في المجتمع وتسليط الضوء على قضاياهم والتحديات اليومية التي يواجهونها، خاصة في ظل النواقص الكبيرة في الخدمات والموارد المتاحة لهم.
17: فئة ذوي الهمم كانت مهمشة بسنين اللي فائتة. مهم جدا أنوه أنه خلال الفترة السنين الأخيرة من 4 سنين وجاي كثير تطوروا وصاروا كثير يدمجوهم بفعاليات اجتماعية، كثير صاروا ينتبهوا لهذه الفئة.
13: وفي ختام اليوم أشاد الحضور بالأجواء الإيجابية والفعاليات المتنوعة التي شهدها المهرجان، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمنحهم مساحة للتعبير عن قدراتهم وإبراز طاقاتهم، وتعزز الأمل باستمرار هذه النشاطات على مدار العام.
1: نعم، ونحن إلى الخبر التالي الذي يصلنا قبل قليل. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن أنه تم التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه بين واشنطن وطهران حول مذكرة التفاهم بين البلدين. للحديث عن التفاصيل الأولية حول ذلك نعود مجددا للزميل وليد يوسف. وليد، إذن الحديث يدور عن التوصل عمليا لاتفاق لمذكرة تفاهم والنص المتفق عليه بين إيران والولايات المتحدة.
0: صحيح، هذا ما يقوله رئيس الوزراء الباكستاني كما قلت. هو كذلك حذر يعني وسائل الإعلام مجددا من عدم يعني الخوض في التكهنات، ويقول أن تم يعني التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق سلام بين أمريكا والولايات المتحدة
1: وإيران. نعم،
0: بين الولايات المتحدة وإيران، ونعمل في هذه المرحلة على وضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام. بمعنى أن يعني الحديث يدور حاليا عن مذكرة اتفاهمات ليس إلا، وكما قلت سابقا سيكون يعني هناك حديث آخر، مفاوضات أخرى خلال 60 يوم لبلورة اتفاق نهائي.
1: شكرا جزيلا لك وليد.
0: شكرا لك.
1: إلى موضوع آخر، نظم مجال الاستشارة التربوية في المجتمع العربي بالجنوب مؤتمره الختامي في حورة، وجمع اللقاء مستشاري المدارس البدوية لاستعراض مسيرة عطاء امتدت 18 عاما وبحث سبل تعزيز البيئة التعليمية الآمنة. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
18: احتضن مركز شباب حورة المؤتمر الختامي السنوي لمجال الاستشارة التربوية في المجتمع العربي في الجنوب بمشاركة واسعة من المستشارين والمستشارات التربويين من مختلف المدارس في المجتمع البدوي في لقاء مهني هدفه تلخيص عام حافل بالإنجازات التربوية وتعزيز التعاون بين العاملين في هذا المجال.
19: فخر واعتزاز، ولكن الفخر الأكبر أن يستضيف مركز شباب حورة هذه الهمات وهذه الطاقات، لأن بالفعل دور المستشار يتعدى جدران المدرسة من إرشاد نفسي ومن دعم أكاديمي وتوجيه طلاب. فلذلك نحن في مركز شباب حورة نرحب دائما ونساند وندعم مثل هذه المؤتمرات الهادفة التي فقط تقوي المجتمع.
18: وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار نحلم واقعا ونصنع الأثر، حيث شكل محطة مميزة لاستعراض مسيرة مهنية وتربوية امتدت على مدار 18 عاما. وتخلل المؤتمر عرض مشاريع ومبادرات تربوية رائدة في مجال التعلم الاجتماعي العاطفي قدمتها المستشارات التربويات، إلى جانب المساهمة في مواجهة ظواهر العنف وتعزيز بنية تعليمية آمنة وداعمة.
20: أنا عندي إيمان كثير إنه دائما في تغيير رح يصير إذا نشتغل أكثر على القيم، على القيم اللي كثير حلوة اللي موجودة بديننا بمجتمعنا. نقدر نخلق طالب بعيد عن العنف، نقدر نقوي ثقته بنفسه. لما نقوي ثقة بالنفس عند الطالب رح يبعد عن كل إشي ممكن يذي أو يؤذي مجتمعه.
18: وأشاد رئيس المجلس المحلي حورة خابس العطاونة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المستشارات التربويات.
3: مؤتمر مميز، مؤتمر خاص، نشكر فيه جهود كل المستشارين طبعا في كل المدارس في النقب عامة، كلهم طبعا أصحاب فضل بذلوا جهود كبيرة. مجتمعنا بحاجة لكل هذه الأمور، الاستشارة، مساعدة الطلاب، مساعدة الأهل، مساعدة الأطفال، رفع المعنويات في كل اتجاه. لذلك نحن نفخر بمثل هذه المؤتمرات، نعتز، ندعمها، نقول لهم إلى الأمام.
18: وفي ختام المؤتمر أكد القائمون على هذا المجال أن النجاحات التي تحققت على مدار السنوات كانت ثمرة التعاون وإخلاص المستشارين والمستشارات وكافة الشركاء.
1: أخيرا، الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلها الموسمي دون تغير يذكر، ثم تنخفض قليلا يوم الاثنين. إلى هنا المسائية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
21: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس، إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قتل عصر اليوم في وادي عارة رجل خمسيني قرب المشيرفي على الطريق رقم 65 من جراء تفجير عبوة ناسفة ألصقت بسيارة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن المغدور هو عماد غباري من سكان القرية، كما أصيبت زوجته بجروح طفيفة، وكان ابنهما أحمد قد قضى قبل نحو 3 أشهر بإطلاق النار عليه. وبمقتل العماد غباري ارتفع إلى 124 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. إلى ذلك تنظم عصر غد مسيرة الرايات السوداء في اللد احتجاجا على الجريمة، وبادرت إليها لجنة المتابعة العربية العليا. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لإحلال السلام بين إيران وأمريكا، وقال إنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة. وأضاف شريف: لم يكن السلام قريبا كما هو الآن. صرح وزير الدفاع كاتس بأن على إسرائيل التحقق من أنه ستكون لها في المستقبل حرية العمل بشكل مستقل لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. وكتب على موقع إكس أنه ورئيس الوزراء نتنياهو أوعزا إلى جيش الدفاع بالاستعداد بموجب ذلك. وأضاف وزير الدفاع أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وكذلك من المخيمات في شمال السامرة التي تم إجلاء سكان عنها. سقط هدفان جويان مشبوهان قرب قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان دون خسائر بشرية أو مادية. وأوضح الجيش أنه لهذا السبب تم تفعيل صفارات الإنذار في بعض مناطق الجليل الغربي قبل حوالي ساعتين. كشف جيش الدفاع عن تصفية ما يزيد على 10 قياديين ميدانيين من حزب الله في جنوب لبنان خلال الأونة الأخيرة، ومن بينهم قائد وحدة نصر الحاج سلامة وقائد قطاع شقيف ناصر شقير ونائبه أحمد سبليني في غضون أقل من 12 ساعة على تعيينه خلفا له.
10: حالة الطقس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلها الموسمي دون تغير يذكر، ثم تنخفض قليلا يوم الاثنين الوشيك خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: يا زهرة في خيالي.
5: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
7: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
8: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
5: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: طنش ما بتسمعني.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. كندا ضد البوسنة والولايات المتحدة ضد باراغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الاتفاق المرتقب مع إيران صمم لخدمة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها كأولوية، وأضاف أنه في حال وفاء إيران بالتزاماتها ستعود الفوائد الاقتصادية عليها وعلى المنطقة بأسرها. وكتب فانس على شبكة إكس أن الإيرانيين لن يتلقوا أي أموال لمجرد توقيع الاتفاق أو حضور اجتماع. ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني هاراتجي إن التوصل إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لإحلال السلام بين إيران وأمريكا، وقال إنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة. هذا وقالت مصادر مطلعة لمراسلة قناة كان جيلي كوهان إن المستوى السياسي أوعز إلى جيش الدفاع بتقليص عملياته في لبنان والتي من شأنها المساس بالاتفاق المتبلور. كما أصدر حزب الله تعليمات إلى عناصره بوقف إطلاق النار على التجمعات السكانية في شمال إسرائيل. وورد من ديوان رئاسة الوزراء في أورشليم القدس أن هذا النبأ عار عن الصحة. جاء من جنوب لبنان أن سلاح الجو أغار على بلدة شوكين قضاء النبطي. قتل في وادي عارة رجل خمسيني يدعى عماد غباري قرب المشير في على الطريق رقم 65 من جراء تفجير عبوة ناسفة ألصقت بسيارة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأن المغدور من سكان القرية، كما أصيبت زوجته بجروح طفيفة. وكان ابنهما أحمد قد قضى قبل نحو 3 أشهر بإطلاق النار عليه. وبمقتل عماد غباري ارتفع إلى 124 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري. وفي كفر كنا أسفر حادث عنف عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة. هذا وتنظم عصر غد مسيرة الرايات السوداء في اللد بمبادرة من لجنة المتابعة العربية العليا. في محيط نسهرين بين أورشليم القدس وبيت شمش شب حريق حرجي، وتمكنت طواقم الإطفاء من احتواء ألسنة اللهب وتعكف حاليا للسيطرة عليها نهائيا. وأفيد بأن النيران لا تشكل خطرا على خط البيوت الأول أو تجمعات سكانية مجاورة.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان. ستوديو مع مي مرعي.
7: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: ستوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
12: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين حول معدلها الموسمي دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس وتل أفيف 27، حيفا 26، الناصرة 30، واثنتان وثلاثون في بئر السبع. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: Leadership. Islamic Republic of Iran.
1: مساء لكم مشاهدي قناة مكان. مشوار المونديال يتواصل بيومه الثاني بعد الافتتاح بالأمس في مكسيكو سيتي، وفوز المكسيك على جنوب أفريقيا وفوز كوريا الجنوبية على التشيك صباح اليوم. تجرى بعد دقائق المباراة الأولى ضمن المجموعة الثانية، ستجمع بين الدولة المضيفة كندا ومنتخب البوسنة على استاد بي ام أوفيلد في مدينة تورونتو الكندية، الملعب الذي يتسع ل 45 ألف متفرج. تشاهدون الآن هذه المراسم الافتتاحية. طبعا كل دولة تلعب لأول مرة في هذا المونديال كمستضيفة تحتضن حفلا للافتتاح. بالأمس كنا في مكسيكو سيتي، شاهدنا حفل الافتتاح الكبير. اليوم مدينة تورونتو وهذا الافتتاح المصغر بشكل رمزي، على اعتبار أن كندا هي إحدى الدول المضيفة. يرافقني الليلة في تحليل هذه المباراة اللاعب السابق والمدرب بهجت عودي. مساء الخير بهجت، أهلا بك.
2: مساء النور يسلف لك ولجميع المشاهدين في تلفزيون مكان.
1: بالأمس بهجت رأينا المكسيك كدولة مضيفة تفتتح المونديال بفوز، ما هي التوقعات بالنسبة لكندا المضيفة الثانية؟ ولكن بخلاف ما شاهدناه بالأمس، البوسنة اليوم ليست جنوب أفريقيا، منتخب بوسنيا، منتخب البوسنة منتخب قوي جدا باجت.
2: صحيح رايم، بالأمس شاهدنا مباراة ليست جيدة، خلينا نقول مباراة من طرف واحد. المكسيك منتخب أفضل بكثير من جنوب أفريقيا، ولكن اليوم طبعا السيناريو راح يكون مختلف نهائيا. البوسنيا هي مش نفس المسرح، مش راح يكون نفس المنتخب، ومش راح يكون نفس الخصم لفريق كندا. كندا اليوم راح يواجهها مباراة صعبة جدا حسب رأيي، والفوز ممكن يكون حليف الطرفين.
1: إذن استاد بي ام أوفيلد في مدينة تورونتو، نشاهد الأعلام الثلاثة، المكسيك، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الثلاث التي تستضيف كأس العالم التاريخي لأول مرة. 48 منتخبا، 104 مباريات. نفس المشاهد التي كانت بالأمس في العاصمة مكسيكو سيتي تعاد للمرة الثانية في تورونتو كندا. وعلى عكس ما رأيناه في استاد الأستيكا بهجت، اليوم على ما يبدو 45 ألف متفرج في استاد بي ام أوفيلد.
2: أكيد دولة مستضيفة مثل كندا دولة كبيرة اللي بتشمل عدد هائل من الساكنين في هاي الدولة، أكيد المدرج راح يكون ملان. كندا للمرة الثالثة بتشترك في كأس العالم وعلى أرضها، ففيش أي مانع أو أي شيء اللي يعيق إنه الجمهور والمدرج يكون ملان.
1: إذن نواصل مشاهدينا مع هذا الحفل المصغر في كندا لافتتاح البطولة على أرضها.

0: إذن هذا الحفل الاستعراضي الكبير على استاد تورونتو، وقلنا بأنه حفل مصغر وربما نسخة إضافية للحفل الاستعراضي الذي رأيناه بالأمس في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. نشاهد هنا البوسنة وكندا، المنتخبان بعد الدقائق سيكونان على أرض الملعب في افتتاح المواجهات ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا قطر وسويسرا. إذن باشات نتحدث عن هذه المباراة، كندا أمام البوسنة والهرسك، لأول مرة يلتقي المنتخبان على الصعيد الدولي، هل هذا يعني شيء بلغة المعطيات في عالم كرة القدم؟
1: أكيد لما أنت بتتحدى أو بتقابل منتخب اللي أنت بتلعب ضده لأول مرة أنت ما بتعرفه، لازم تكون جاهز. لو لعبت ضده سابقا كان أنت بتعرف شو الخصم اللي واقف قدامك، ما لعبت معه ولا مرة، فلهذا السبب أنت اليوم رح تلعب بشكل حذر لحتى تعرف شو أوراقه وتعرف شو كل خططه. فأنا متأكد أنه في بداية المباراة رح نشوف على الأقل فريق بوسنيا رح يلعب بشكل متحافظ أزيد، رح يلعب دفاعيا أكثر، ورح يشوف منتخب كندا رح يلعب بشكل جنوني من أول مباراة، رح يكون عنده كثير شغف لأنه بيلعب على أرضه، عنده لاعبين قويين، لاعبين صلبين، لاعبين اللي هم يعتبروا قويين جسديا، ورح يحاول أنه يحسم المباراة من بدايتها.
0: إذن الآن يستعد لاعبو كلا المنتخبين للدخول إلى أرضية الملعب. رأينا بوكنان لاعب فريق فياريال أحد نجوم المنتخب الكندي، اللاعب الذي يحمل الرقم 17، وهذا هو كولو سيناتش لاعب أتلانتا مدافع وكابتن المنتخب البوسني. نظرنا بهجت إلى لاعبي المنتخب البوسنة، هؤلاء اللاعبون يحترفون في دول أوروبية تجيد لعب كرة القدم باحتراف كبير جدا، إيطاليا، البرتغال، ألمانيا، هولندا.
1: أكيد أكيد إذا بنقارن منتخب البوسنيا في منتخب كندا إحنا بنلاحظ بشكل وفي فرق شاسع ما بين اللاعبين، يعني بنشوف لاعبين منتخب بوسنيا معظمهم بيلعبوا في أوروبا أو في فرق قوية ولكن ليست من الليفل الأول في أوروبا، وهذه نقطة مهمة جدا. ولهذا السبب بوسنيا اليوم لا تعتبر من أقوى المنتخبات أو من المرشحين بالفوز بالكأس، ولكن ما زال هذا المقياس إنه عندهم لاعبين ولاعبين كثار في أوروبا، فهذا بعطيهم عامل الخبرة.
0: لا شك عامل الخبرة، وإذا شرنا الخبرة البوسنة تشارك للمرة الثانية في المونديال، المرة الأولى كانت في مونديال البرازيل 2014، في هذه المشاركة خسر المنتخب البوسني أمام الأرجنتين وأمام نيجيريا وفاز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشاركة يتيمة للبوسنيا وتشارك الآن في المونديال الثاني لها. إذن نحن نواصل مع عملية دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، نشاهد لاعبي البوسنة وكندا، وهذا الاستاد الممتلئ ب 45,000 متفرج، وهنا عامل الأرض والجمهور بكل تأكيد بهجت سيلعب دورا كبيرا لصالح المنتخب الكندي كما رأينا بالأمس ما جرى لصالح المنتخب المكسيكي.
1: إشي أكيد.
0: الآن النشيد الوطني للبوسنة.

شاهدنا مدرب المنتخب البوسني سيرجي بربريز سنتحدث عنه بكل تأكيد خلال هذه المباراة. الآن إلى النشيد الوطني الكندي ونشاهد أيضا هذه الاستفاقة من الجمهور.

0: الآن هذا الاستعراض أيضا لطائرات كندية تحلق فوق الاستاد، وكما أشرنا سابقا الآن كندا، بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عندما تلعب أمام الباراغواي ستحتضن حفل استعراض كبير جدا. دقائق وتنطلق المباراة، كندا أمام البوسنة والهرسك، مباراة يقال بأنها ستكون هجومية، المدربان يلعبان بخطة هجومية، ونشاهد الجمهور الكندي باللون الأحمر الذي يغطي هنا كل المدرجات، 45,000 متفرج يمتلئ هذا الاستاد الكبير في تورونتو لمتابعة المباراة الأولى لكندا. بهجت
1: أنا حسب رأيي اليوم بوسنيا راح تعمل كمين لمنتخب كندا، حسب رأيي راح تنتظر إنه منتخب كندا يندفع للأمام ويلعب بشكل أو يشكل ضغط عليهم، والمنتخب البوسني حسب رأيي راح يستنوهم في الخط الخلفي.
0: ونشاهد جيكو، قلت البوسنة جيكو لن يلعب اليوم كأساسي إنما مقاعد البطلاء حاليا.
1: هذا تثبيت للي بدي أقوله، إنه المدرب سيرجي بارباريز بحضر في كمين، حسب رأيي راح يمتص غضب أو شغف المنتخب الكندي في أول 20-30 دقيقة من المباراة، راح يخليهم إنهم يهجموا على المنتخب البوسني، راح يمتص الشغف تعيهم، وبالتالي يطلع مرتدات على المنتخب الكندي ويحاول إنه يحسم المباراة، ولهذا السبب خلى تيجيكو على دكة الاحتياط.
0: نعم، فاكوندو هو حكم المباراة، فاكوندو تيلو الأرجنتيني البالغ من العمر 44 عاما، المونديال الثاني له، نتذكره في المونديال الأول قطر 2022، المباراة الكبيرة للمغرب على البرتغال هذا الحكم كان يقود قطر 2022، المباراة الكبيرة للمغرب على البرتغال هذا الحكم كان يقود هذه المباراة. الآن منتخب كندا، نشاهد حكم كان يقود هذه المباراة. الآن منتخب كندا، نشاهد التركيبة الأساسية للمدرب جيسي مارش، ماكسيم كريبيو في حراسة المرمى، في الدفاع إليستر جونسون، لوكدي فوغروليس، ديريك كورونيلوس، ريتشي لاريا، في الوسط ستيفن أوستاكيو، إسماعيل كونييه، ليام ميلر، ثلاثة لاعبين في الوسط وثلاثة مهاجمين، جوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس ربما الأشهر،

وبوكنان تركيبة المنتخب الكندي. الآن البوسنة مع سيرجي بارباريز مدرب المنتخب، نيكولا فاستيتش في حراسة المرمى، في الدفاع طارق مهاريموفيتش، أيضا إلى جانبه سياد كولوسانيتش، أمار ديديتش ونيكولا كاتيتش، في الوسط بنجامين تيهاروفيتش، إلى جانبه أيضا إيفان باستيتش، أمار ميميتش، وفي الهجوم ديمتروفيتش وريفيتش.